0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، أرحب بكم لا تفتتاح بثنا لهذا اليوم من إذاعة المكلة صوت حضرموت الأول، الثلاثاء الرابع من ربيع الآخر سنة 1448 هجرية، الموافق 15 من سبتمبر سنة 2026 ميلادية. جميل ما نبدأ به معكم ليكون فاتحة طيبة هو القرآن الكريم، حيث يتلو علينا المقرأ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

النار غدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

0: العظيم.
1: مستمعينا في كل مكان أعود وأرحب بكم من جديد من هنا من استوديو إذاعة المكلا، ودعوني الآن استعرض لحضراتكم مواد وفقرات يومنا هذا. بعد لحظات تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بافضل بعنوان احفظ الله يحفظك. حتى 7:30 نقدم لكم عناوين الأخبار، بعد ذلك تتابعون معنا برنامج سحر الشروق. في تمام 8 أنتم على موعد مع البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت، يستمر معكم حتى تمام 9، بعد ذلك نقدم لكم نشرة الأخبار ويليها متابعتنا الإخبارية. في 9:30 تتابعون معنا برنامج من ينابيع الحياة، حتى تمام 10 نقدم لكم البرنامج المباشر الدين والحياة. يستمر الدين والحياة حتى تمام 11، بعد ذلك نقدم لكم عرض الأنباء حتى 11:15 تتابعنا معنا الحلقة 29 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. في 11:40 نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر، ثم نقدم لكم إعادة للحديث الديني للشيخ محمد أحمد بافضل بعنوان احفظ الله يحفظك. حتى تمام 12 تتابعنا معنا المجلة الرياضية، وفي 12:30 نقدم لكم برنامج الأمن حياة. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أستعرض لحضراتكم مواد وفقرات يومنا هذا، وتتابعون معنا في تمام 1 موجز لأهم ما جاء في الأنباء، بعد ذلك نقدم لكم برنامج حضرميات. في 11:15 نقدم لكم الأرض الطيبة، وفي 11:45 تتابعنا معنا برنامج كلمتين. حتى تمام 2 نقدم لكم نشرة الأخبار ويليها متابعتنا الإخبارية، وفي 2:30 تتابعون معنا حلقة جديدة من برنامج في رحاب لغة الضاد. نرفع لحضراتكم بعد ذلك أذان صلاة العصر، ثم نقدم لكم الأخبار الرياضية. حتى 3:30 نقدم لكم حلقة معادة من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا، وفي تمام 4 نقدم لكم إعادة للبرنامج المباشر الدين والحياة. الأحبة في كل مكان، في تمام 5 نقدم لكم نشرة الأخبار المحلية، بعد ذلك تتابعونا معنا الأخبار الرياضية. حتى 5:25 نقدم لكم برنامج حماة الديار، ونرفع لحضراتكم بعد ذلك أذان صلاة المغرب. حتى 6:10 تتابعون معنا برنامج تنفس. في 6:50 نقدم لكم الموجز الختامي، في 6:55 نصت وإياكم للمقرئ الشيخ أبو بكر الشاطري يقرأ لنا سورة التحريم، وفي تمام 7 نصل معكم وبكم إلى ختام بثنا بالسلام الوطني.

0: أجمل وأرق التحايا لنا لكم منا في هذه النوبة الصباحية، مني أنا مدلين باكود ومعي من الإخراج عمر بنبوع. الآن تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بافاضل بعنوان احفظ الله يحفظك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من وصايا نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام لكم أيها المسلمون والمسلمات، وإذ كان مع ابن عباس راكبان يمشيان في الطريق وقال يا عبد الله، أو قال يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. زاد في رواية غير الترمذي، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وصية جامعة شاملة من نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، فاحرصوا عليها، احفظوها، وعوها، وطبقوها، تحظوا برضا الله في الدنيا وفي الآخرة. كلمات واضحات مبينات، احفظ الله يحفظك. الجزاء من جنس العمل. وما معنى احفظ الله؟ احفظ الله يعني احفظ دين الله، تعلم دين الله، تفقه في دين الله. فإذا وفقك الله وحفظت الدين

من الله سبحانه وتعالى، وتتميز يا عبد الله، وتتميزي يا أمة الله بهذا الحفظ، بهذا النور، بهذا الهدى، بهذا الخير في الدنيا وفي الآخرة. احفظ الله يعني احفظ أوامر الله. العقيدة تكون على عقيدة نقية، على إيمان قوي، إيمان العلم بالله والعلم بمعرفة الله سبحانه وتعالى. احفظ الله في إقامة الفرائض التي فرض الله، وأهم الفرائض بعد التوحيد الصلاة، الصدقة، الصيام، الحج، الأخلاق الحميدة، المعاملة الحسنة، العشرة الطيبة، كل عمل طيب. شوفوا من حفظ الله كرم، سخاء، عطاء، خدمة لأهلك، أقاربك، أرحامك، كذلك جيرانك، كذلك زملائك. جاهد نفسك بارك الله فيك أن تقوم وتبذل وتكون على شيء من النفع والخير والعطاء والسخاء. الله الله بارك الله فيك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الجزاء من جنس العمل. تريد الله؟ قم بما أوجب الله، كن مطيعا لله، يجيك الخير الذي عند الله أضعافا مضاعفة، ويفتح لك أبوابا ما هي على بالك يا عبد الله به، بهذا الدين، بطاعة رب العالمين. بس جد واجتهد واحرص وشمر وأقبل، يقبل الله عليك، ويا هناك ويا بشراك، وأنت تحرص على هذا الدين وعلى طاعة رب العالمين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ولا يؤتيك سؤلك إلا الله، ولا يعينك إلا الله، ولا ييسر أمرك إلا الله، ولا يعطيك ما تؤمل وترغب وترجو إلا الله وحده لا شريك له. والطريق الطاعة، الطريق القيام بأوامر الله، الطريق أن نعظم شرع الله ونبتعد عما حرم الله علينا. ما أحسنك وما أجملك، وقد علم، وهو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، علم جل شأنه أنك حريص على طاعته، حريص على رضاه، حريص على القيام بأوامره ونواهيه. الأجر عظيم والثواب كبير. وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من إذاعة المكلة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يبحث مع الشيخ بن حبريش توحيد الصف وتكاتف الجهود لتعزيز حضور حضرموت. وزيرة الخارجية تطلع نظيرها الألمانية على التصعيد الحوثي وتداعياته المحلية والإقليمية والدولية. وزارة الأعلام ووكالة الأنباء اليمنية سبا تنعيان عبد القادر المحمدي. وزير الشؤون الاجتماعية يبحث مع نظيره المصري تعزيز التعاون في مجالات التشغيل وتأهيل العمالة. وكيل حضرموت بشؤون المرأة تلتقي اتحاد نساء اليمن لمناقشة خطة حماية النساء والفتيات وتعزيز التعاون مع السلطة المحلية. وكيلة حضرموت عبير الحضرمي تبحث تطوير قدرات قسم مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني بالمكلة. الوكيل الجهوري يتفقد سير العمل في هيئة الأراضي بساحل حضرموت ويلتقي المواطنين. وأخيرا القوات المسلحة تستهدف عتاد وعناصر الميليشيات الحوثية بمنطقتي ذوباب والخوخة. أيها الأحباء، قدمت لحضراتكم عناوين الأخبار من إذاعة المكلة لمتابعة المزيد، تابعونا في نشرة التاسعة. أما الآن أقدم لكم برنامج سحر الشروق ومع خالد القحوم إعدادا وتقديما.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

هذا هو صباح جديد أطل علينا، ومع هذه الإطلالة الجميلة نقول لكم أسعدتم بالخير صباحا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم

مستمع عزيز، دعاؤك لنفسك وتعلق قلبك بالله خير من تعلقه بطلب الدعاء من الآخرين. نعم، يقول بشر ابن موسى: سمعت عمي يقول: دخلت على عليل أعوده، فالتفت العليل إلى ابن عيينة وهو عند رأسه فقال: يا أبا محمد، أدعو الله لي. فقال ابن عيينة: دعاؤك لنفسك خير من دعائي لك. أما سمعت قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الآية. فقل أنت: يا رب يا رب، وهو يكشف السوء. فقالها العليل فعوفي. إذن فالكلمات الجميلات الرائعات الصباحيات تقول: دعاؤك لنفسك وتعلق قلبك بالله خير من تعلقه بطلب الدعاء من الآخرين. فعلا كلمات صباحيات رائعات. ومن الكلمات الصباحيات الرائعات قال الإمام ابن القيم الجوزي عليه رحمة الله تعالى:

صلى الله عليه وسلم بشوش الوجه لطيف المعشر متسامحا رحيما لا يقسو ولا يعنت أحدا ولا يغضب ولا يسب وما ضرب أحدا بيده قط، وكان سهلا في معاملاته، وكان طلق الوجه دائما. وفي مرة رآه إعرابي فاسترعاه بشاشة وجهه وطلق محياه، فقال هذا الإعرابي للرسول صلى الله عليه وسلم: أأنت الذي تقول عنه قريش إنه كذاب؟ والله ما هذا بوجه كذاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.

أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف خروجه برائحة الطيب إذا خرج إلى الصلاة وإذا مشى. وقد قيل إن رائحته صلى الله عليه وسلم كانت تلك بلا طيب. مستمعين الأكارم، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق القلب حسن العشر، يترفق بأصحابه ولا يهين أحدا، من رآه وابه ومن عرفه أحبه، يألف الناس ويألفونه ولا ينطق بفحش ولا يعيب على أحد، لين الجانع لا يرد سائلا وليس بفظ ولا غليظ. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله، ما دامت السماوات

مستمعي يا كارن، في أحيان كثيرة يكون صوت رائعا بل ويصعد بنا إلى آفاق حياتية عالية تؤتي أكلها الجميل. صوتي لسان صادق يتكلم، متحدثا عن خافق يتألم، لغة السكوت فصيحة لكنها تخفي على من لا يحس ويفهم. أما المثرثر بالكلام فإنه ولئن تظاهر بالفصاحة أبكم، كم ناطق متفيقه يهوي به في النار منطقه وفيها

سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

مستمعينا في كل مكان، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت الأول، بعد أن تابعتم معنا برنامج سحر الشروق، الآن نقدم لكم من أغانينا الصباحية. يغنينا أولا محمد سالم بن شامخ، قل لي صباح الخير، ثم تستمعون إلى محرم فؤاد، أوعى يا قلبي. الآن مع محمد سالم بن شامخ، قل لي صباح.

واقصف لنا فله. طير السماء بكر بكر صبح على خله، صبح على الأغفان واقصف لنا فله. شوف الحبايب كيف هم في

تمنع كلامك ليه وانت الجمال كله تمنع كلامك ليه ليه

بقوام وحياتك حبيت تقول ايوه يا لا دقاتك مش دي دقاتك لا وحياتك

أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

مع تباشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. وفي كل صباح مشرق إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وصباحاتكم بالخير أحبتنا المستمعين. نبدأ جولة جديدة ورحلة جديدة في ظل هذه الأجواء الجميلة التي تغشى سواحل حضرموت، أجواء غائمة تنذر بخير قادم بمشيئة الله تعالى. عدنا لكم لنقول لكم بكل عبارات الود والمحبة مع بداية الصباح، صباحكم جميل وكل صباحاتك أجمل يا حضرموت. موت

السرور والسعادة. صباح الابتسامة التي تزين الوجوه دائما عندما ننظر إليها. نريد هكذا عندما ننظر إلى الآخرين نرى فيهم السرور الذي يبعث الانشراح داخل النفس. هكذا نريد من الجميع أن يتبادلون الابتسامة، فالابتسامة صدقة. لازم أو لابد أن نبدأ يومنا بابتسامة جميلة نتبادلها فيما بيننا البين، سواء في البيت مع أهلنا، مع أبنائنا، مع أمهاتنا وأبائنا، أما في الشارع حتى كل الناس الذين نصادفهم، وحتى كذلك أيضا زملاء العمل أو أصدقاء الدراسة. علينا أن نكون مبتسمين دائما، فالابتسامة لها سحر خاص في نفوس الآخرين، تخبرهم بأن الحياة لا زال فيها الكثير من الخير، ولا زال الكثير من الأشخاص لديهم الكثير من المشاعر الفياضة والجياشة تجاه الجميع. حلقة جديدة بدأت من صباح الخير يا حضرموت، فكونوا معنا.

0: وفي بدء أجمل حيانا.
1: من الإعداد والتقديم أروى محمد،
0: شاركتني التقديم مارلينا باكود،
1: ولكم تحيات مخرجنا عمر بامبوع.
0: ونبدأ رحلة جديدة من صباح الخير يا حضرمو.

0: إنا نسألك في هذا اليوم النور في أبصارنا،
1: والبصيرة في عقولنا،
0: واليقين في قلوبنا،
1: والإخلاص في أعمالنا،
0: والنقاء في أنفسنا،
1: والسعة في رزقنا،
0: والصحة في أبداننا،
1: والشكر لك على ما أنعمت به علينا.
0: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
1: اللهم ألهمنا صبرا لا ينفذ،
0: وامنحنا ابتسامة لا تغيب،
1: وروحا بك متعلقة،
0: وحمدا لك لا ينقطع أبدا.
1: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر،
0: والعزيمة على الرشد،
1: ونسألك اللهم موجبات رحمتك،
0: وعزائم مغفرتك،
1: ونسألك شكر نعمتك،
0: وحسن عبادتك.
1: نسألك اللهم قلبا سليما،
0: ولسانا صادقا،
1: ونسألك من خير ما تعلم،
0: ونعوذ بك من شر ما تعلم،
1: ونستغفرك لما تعلم،
0: إنك أنت علام الغيوب.

0: إشراقة الصباح. عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: ابدأ يومك باعتقادي أن شيئا رائعا سيحدث، فإن مر اليوم ولم يحدث شيء فإنك قد قمت بعبادة عظيمة، ألا وهي حسن الظن بالله.
1: دع قلبك معتصما بالله وتوسد الرضا، ثم سر مطمئنا، قل إن الأمر كله لله.
0: فلا شيء أجمل من أن تتفائل في بداية يومك
1: وتجعل التفاؤل شعارك طيلة اليوم،
0: حتى وإن اعترضتك بعض المغصات تجاهلها،
1: وثق أنك ستبدأ أو أنها ستبدأ بالتلاشي بمجرد شعورك أنها امتحان لصبرك.

0: وعدنا لكم لنأخذكم إلى جناح المثل وإلى المثل. مدلينا الأمثال الحضرمية كثيرة ومتنوعة، وحضرموت ثرية وغنية وأيضا متنوعة في لهجاتها حتى في أمثالها. هناك أمثال في المكلا، أخرى في سيئون، أخرى في الرادة الشرقية أو في الرادة أوكساعر، أخرى في بروم ميفع، تختلف لكنها تتفق كلها في أنها حوت حكمة الحضارة، فيها حكمة بالغة. والأمثال في كل بلدان العالم طبعا موجودة.
1: صحيح. ومثلنا اليوم طبعا جميل وله دلالات وأبعاد مختلفة.
0: ويقول مثل اليوم؟
1: نعم، يقول في الشدة خذ من العقل وخذ من الغرام،
0: يعني وازن بين الشدة بين العقل وبين الغرام عند الشدايد، ليس في رخاء. وكما هو معروف في اللهجة الحضرمية، الغرام هو الجنون، والمعنى هنا أي عند الشدة قد يتصرف الإنسان بدون تفكير تصرفا يعد في أوقات غير الشدة ضربة من الجنون.
1: لذا لا يؤخذ الإنسان عندما يخلط العقل بالجنون في شدته، لأنه مهما اجتهد ليكون ثابتا يتصرف بلا عقل ويكون معذورا حينها.
0: نعم بالفعل، مدلين الشدائد تجعل الإنسان أحيانا يكون غير متزن، فلا يدرك ما كيف يتصرف، ولا يدرك ماذا يقول، ولا يدرك أحيانا تصرفاته. أحيانا حتى عند الغضب يقول الإنسان عبارات، يقول الإنسان كلام، يتصرف أحيانا تصرفات يندم عليها فيما بعد، يعتبرها يعني خارجة عن أسلوبه، خارجة عن سلوكه. فالشدة تجعل الإنسان غير متزن، غير متمالك لما يصدر عنه من تصرفات ومن أقوال أيضا.
1: وهو دائما خير الأمور أوسطها، فأنت لا تكون شديد فتكسر ولا لين فتعسر. لازم أنك في أي مشكلة في أي وقت كان شديد بالنسبة لك، لازم تحكم العقل مع قليل، مش الجنون، الجنون هذاك المعروف، ولكن قليل يمكن من اللين، أو مثلا أنك تأخذ الأمور ببساطة.
0: نعم، زي ما قلنا احنا باللهجة العامية، خليها بالسهالة.
1: أيوة، خليها بالسهالة،
0: فلا تتصرف تصرف قد تندم عليه،
1: لأنك أساسا لو أخذت الموضوع كامل بعين العقل صدقني ما بتخرج بنتيجة، لأنك أنت نظرت من زاوية معينة يمكن حتى تظلم الشخص الآخر.
0: بالفعل،
1: بدون قصد منك، أنت بتظلم بدون قصد، بس أنت تفكر بعقلك أن هذا الأمر هو الصح، وأنا هذا الأمر أشوف أنه عند الرجال أكثر، لأن دائما الرجال يفكروا بعقولهم أكثر شيء، عكس إحنا النساء
0: عاطفيات
1: وبنفس الوقت إحنا ننظر الأمور بالسهالة، لكن الرجال أو الرجل لأنه يفكر بأشياء ثانية فيكون أكثر تعمق في تفكيره أكثر، وما يحب يخطئ أي خطوة إلا بعد لما يدرسها ويفكر فيها، فعشان كذا يتعب كثير في التفكير الرجل، عكسنا احنا حتى لو فكرنا كثير بس بعدين ناخذ الامر ببساطه.
0: نعم.
1: لكن الرجل اكثر تعمق في التفكير.
0: نعم. في مثل اخر برضو يقول غرام يخارجك ولا عقل يحنب لك.
1: ايوه، احنا نقول غرام يخارجك.
0: يعني الواحد يعني احيانا يلجا الى التصرف بجنون حتى يتخلص من ضغوط،
1: بس مش هذاك الجنون اللي بعدين تروح تندم انك مثلا تجرح مشاعر شخص او انك مثلا تأذي غيرك.
0: هي لحظه فقط، لحظه من لحظات الجنون. ومثلنا اليوم ايش يقول يا مدينه؟
1: يقول في الشد خذ من العقل
0: وخذ من الغرام.

0: من جديد أحبتي في كل مكان، والآن حان الوقت لنذهب بمعيتكم سويا إلى المركز الوطني للإرصاد الجوي بالمكلا لنتعرف على حالة الطقس والنشرة الجوية لهذا اليوم. معنا من هناك زميلنا ومراسلنا صلاح العبثاني. أهلا وسهلا صلاح وصباح الخير.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا، صباح النور.
0: أهلا وسهلا فيك، تفضل صلاح نسمعك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السادة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم عبر أثير إذاعة المكلا مقدما لحضراتكم النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، مستهلا إياها بالأجواء في المرتفعات الجبلية للبلاد، حيث متوقع أن تكون صحراء إلى غائمة جزئيا تتحول تدريجيا إلى الغائمة، طول أمطار رعدية متفاوتة الشدة وصاحبها الرياح الهابطة وحبات البرد أحيانا على محافظتي تعز وإد. المرتفعات لحج وأبين وهضاب شبوة وحضرمنت،
2: نعم صلاح، يبدو أن الخط انقطع.
0: صلاح ممكن تغير مكانك لأن احنا الآن سامعينك على فكرة. طيب يمكن الاتصال فقدنا، بنعود بالاتصال مرة أخرى. والبحر وقت الخرب.

0: كما أن الأمطار المتوقعة تكون متفرقة مصوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من المحافظات في بعض درمنت وشبوة والمهرة. بالنسبة للمناطق الساحلية أجواءها حارة ورطبة بوجه عام، كذلك غالبا جزئيا وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من ساحل الشام والساحل الغربي، بما تكون أمطار متفرقة على الساحل الجنوبي والشرقي وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة إلى نشط حول أرخبيل سقطرى. الأجواء في المناطق الصحراوية والصحراء وحارة شديدة الحرارة وتكون غائمة جزئيا. تتشكل السحب الركامية على مناطق منها، والرياح معتدلة تنشط أحيانا تثير الأتربة والرمال. المركز الوطني ينبه المواطنين في المناطق المتوقع حصول أمطار عليها من التدفق المفاجئ للسيول الشعابي والوديان أو حذر من التواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. هذا ينبه من مخاطر تساقط حبات البرد والرياح الهابطة، وينصح بتجنب التواجد في أماكن مرتفعة وعدم استخدام الهاتف النقال، تجنب المضاربات الصاعقة. الطرقات الجبلية من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدنج من الهطول الأفقية بسبب الضرب والشبرة المائية. المواطنين في الصحاري والهضاب الداخلية والسهولة والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة وصعب الإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة. مرتدي البحر والصيادين وربابنة السفن حول أو خلال سقطرة من اضطراب البحر وارتفاع الموج. درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدن العظمى 37 والصغرى 30. المكلا 34-27، في الحديدة 38-31، في سقطرة 35-27، في الغيضة 32-25، في صنعاء 25-15، في تعز 32-17، وفي إب 29-15، وفي الضالع 33-17، في سيئون 40-23، وفي عتق 38-24، وفي مارس 28-23 درجة مئوية. صلاح العوبثاني، مكتب الأرصاد بمدينة المكلا.
1: شكرا لك يا صلاح العوبثاني، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمكلا. شكرا لك.

0: الخير يا حضرموت، ونأخذكم الآن أحبة المستمعين في جولة في الصحافة المحلية، تحديدا صحيفة 30 من نوفمبر، العدد رقم 551 الصادر هذا الصباح في مدينة المكلا، والذي حوى مجموعة من العناوين على صفحاته العديدة، ومنها الصفحة الأولى وهذه العناوين.
1: رئيس مجلس القيادة يشيد بكفاءة القوات الجوية في ردع التهديد الحوثي.
0: الخنبشي يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية مستجدات الأوضاع في اليمن وتعزيز التعاون المشترك.
1: رئيس مجلس النواب يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين اليمن والصين.
0: وزير الأشغال يبحث مع البرنامج السعودي تعزيز التعاون في قطاع الطرق.
1: وزير الصحة يبحث مع شركاء القطاع الصحي تعزيز الاستجابة للطوارئ.
0: ونذهب إلى الصفحة الثانية من صحيفة 30 من نوفمبر، وفيها مجموعة من العناوين، منها عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي يتفقد قوات الفرقة الثانية طوارئ ويفتتح مقر القيادة والسيطرة.
1: وزارة حقوق الإنسان 150 قتيلا وأكثر من 200 جريح مدني في حصيلة أولية للانتهاكات الحوثية منذ 3 سبتمبر.
0: القوات المسلحة تستعيد مواقع غربي تعز وتوسع عملياتها بإسناد جوي.
1: ولجنة تنظيم وتمويل الاستيراد تقرر منع دخول البضائع والمنتجات الإيرانية وتداولها بمختلف أنواعها.
0: مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع بدرة للدعم الصغار المنتجين بحضرموت.
1: الخنبشي ينعي الشيخ سليمان علي المحمدي ويشيد بمسيرته الوطنية.
0: والخنبشي يدين بالاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية ويؤكد التضامن الكامل معها.
1: أيضا الخنبشي يطلع هاتفيا من وزير الدفاع على مسجدات الأوضاع في الجبهات ويشيد ببطولة القوات المسلحة.
0: وننتقل إلى الصفحة الرابعة من الصحيفة، وفيها جملة من العناوين، منها وكيل حضرموت للشؤون الفنية يتفقد مشروع مياه بروم ويدشن منحة تشغيل البئر الثانية بالطاقة الشمسية.
1: وكيل حضرموت للشؤون الرمالية والإدارية يوجه بتكثيف الحملات الأمنية لضبط أسواق القات العشوائية بالمكلة.
0: الوكيل الحضرمي تستقبل قيادة الملتقى النسوي لرائدات الأعمال وتبحث معهن تحضيرات مؤتمر رائدات حضرموت الأول.
1: أيضا الوكيل بعلوية يبحث مع منظمة نداء جنيف تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية.
0: الوكيل الجهوري يبحث مع جمعية العون المباشرة الكويتية تعزيز التدخلات التنموية.
1: وفي الصفحة الخامسة من صحيفة 30 من نوفمبر، صفحة المتابعات، و ما طالع فيها هذه العناوين: المكتب التنفيذي بالمكلا يناقش أوضاع الأسواق والثروة السمكية والتعليم ويقر جملة من الإجراءات الخدمية والأمنية.
0: المدير العام لمديرية سيئون يطلع على مشروع مجتمعات متجددة لدعم الشباب.
1: وفي عمود نافذة قانونية كتب المحامي مجدي بوعابس: هل يجب إثبات التاريخ في الخطابات؟
0: ونتجه إلى الصفحة السادسة من صحيفة 30 من نوفمبر، وهي تقرير من معالم العلم إلى مظلمة الجغرافيا، الشحر والمديريات الشرقية تئن تحت وطأة النزوح وبعد المسافات وكلفة المصاريف، كتبه عدنان بسويد. إلى الصفحة السابعة مدلينا صفحة فضاءات، وفيها جملة من العناوين، منها
1: نعم كتب سليمان مطران الوعي أولا،
0: وكتب الدكتور عبد العزيز الصيغ في نظرات تشكلات الوطن عند المحضار،
1: هيبة المعلم بين ضياع الحقوق وتراجع الاحترام، هذا المقال لمحمد عوض لردي،
0: وكتب نادر فوزي خريصان معاناة معلم،
1: وكتب نعم هناك العمود بعنوان الجار قبل الدار لمحمد علي عمره.
0: وفي الصفحة الثامنة وهي الصفحة الاقتصادية، فيها مجموعة من العناوين، منها بلادنا وسلطنة عمان توقعان اتفاقية تعاون للربط الكهربائي بين الظفار والمهرة، يسهم المشروع في تحسين استقرار الكهرباء ودعم النشاط التنموي والتجاري في محافظة المهرة.
1: وزير التخطيط يبحثون عن البرنامج الإنمائي تعزيز التعاون التنموي وخطة المرحلة المقبلة.
0: وزير النفط يبحث مع القائم بعمل السفارة الأمريكية التعاون في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية.
1: وفي عمود آفاق اقتصادية كتب المحرر الاقتصادي مجموعة من الكلمات التي تهم الشأن الاقتصادي.
0: نعم، وهناك بلادنا تترأس اجتماعا دوليا في القاهرة لإطلاق منصة الربط الزراعي.
1: نعم، وفي الصفحة التاسعة من صحيفة الثلاثين من نوفمبر الصفحة الخاصة بالحوار الثلاثين من نوفمبر تحاور عميد كلية العروبة البيئية والأحياء البحرية بجامعة حضرموت
0: الدكتور الرباكي. نعمل حاليا على استزراع أسماك البلطي النيلي في منطقة حجر ضمن مشروع مقدم من منظمة الفاو.
1: نعم، حاول الأستاذ عبد العزيز بامحسون.

0: وما زلنا نقلب صفحات صحيفة 30 من نوفمبر، وصلنا إلى الصفحة 10 وهي أمثال شعبية مقتطفات من كلام الحضارم كتبه محمد عبد الله بن عميران، وفيه جملة من الأمثال والمفردات مدينة الجميلة الحضرمية.
1: صحيح، وفي الصفحة 11 ثقافة وفن التي يشرف عليها عمر علي باسلمة، كتب علي عديد مقال بعنوان النغم والروح،
0: وكتب عمر بصالح سعادة السفير،
1: وفي تقاسيم قلم أيضا كتب المحرر عمر علي باسلمة مجموعة من الخواطر عن الشعر الرياضي والأغنية الرياضية.
0: وصلنا إلى الصفحة الأخيرة من صحيفة 30 من نوفمبر في العدد 551 الصادر هذا الصباح في مدينة المكلا، وفيها جملة أيضا من العناوين، منها جامعة حضرموت تحتفي بالذكرى 70 للعلاقات بين اليمن والصين،
1: إشراقات مرسالية، محاضرة للباحث خالد القحوم في منتدى عميد الوفاء الثقافي بالمكلا
0: بالتعاون مع اتحاد جامعات البحر الأبيض المتوسط. غدا الأربعاء جامعة سيئون تنظم منتدى الحوار بين الثقافات والتعايش المجتمعي.
1: ومن شد الماضي التربوي كتب هذا المقال الأستاذ سلمين باسلون.
0: نعم، في الكلمة الأخيرة كتبت إلهام محمد زارعي حضرموت التي سافرت ولم تغادر نفسها. كانت هذه جولة صحيفة 30 من نوفمبر الصادرة هذا الصباح في مدينة المكلا.

0: مستمعينا الكرام، بدأ العام الدراسي في رياض الأطفال مطلع هذا الأسبوع، ولأن هذه المرحلة مهمة ومؤثرة على بقية المراحل الدراسية، معلوم أن مرحلة الطفولة من المراحل المهمة في تكوين مدارك الإنسان العقلية وبداياته العلمية. دعونا نتعرف على استعدادات تربية مديرية مدينة المكلا لهذا العام عن رياض الأطفال طبعا، ومعنا الآن عبر الهاتف الأستاذ أحمد محمد برحمن، مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية مدينة المكلا. أسعد الله صباحك أستاذ أحمد. نعم، بدأ العام الدراسي ودشنا العام الدراسي في رياض الأطفال، فنود أن نتعرف على رياض الأطفال في مديرية مدينة المكلا، وكيف تم التدشين العام الجديد؟
1: يا مرحبا بكم. طبعا بالنسبة للتأهيل الاستعداد العام الدراسي في رياض الأطفال تم مبكرا طبعا، وبدأ فعلا في يوم 30 أغسطس مع الإدارات المدرسية والمربيات في التأهيل الاستعداد لهذا العام الدراسي، ودشنا في رياض الأطفال يوم الأحد الماضي يوم 13 سبتمبر بحضور مدير عام مديرية مدينة المكلا الأستاذ سيد طارق العامر، الله خير كان حاضر في تدشين هذه العام في روضة 30 نوفمبر وطاف الروضة، وتعرفنا من خلال في الروضة على أول يوم لأطفالنا في مديرية المكلا. طبعا هذه الروضة هي اسم تنمية باقي رياض الأطفال، التدشين كان في جميع رياض يوم 13 سبتمبر، وصارت الأمور بصورة طيبة، شاكرين جهود المربيات ومديرات رياض الأطفال.
2: نعم. طيب نتحدث قليلا عن القدرة الاستيعابية للرياض خاصة داخل الأحياء المكتظة، ماذا تقول في هذا؟
1: طبعا نشأت اليوم المكلة اليوم هي ليست مكلة الأمس،

0: الادارات ذات اطفال والتهيئه الجيده. قد تم جلب التسجيل في جميع ابياب الاطفال في يوم 2 سبتمبر. وكانت هناك ما كان مشاكل حصلت عكس السنوات الماضيه، لكن في ترتيب وفي تنسيق مع الادارات، وتم استيعاب وفقا للقاعده الاستيعابيه. ولكن حقيقه هناك النادي ضغط، وما قلت انه اليوم رياض الاطفال برغم من 10 رياض اطفال عندنا في المكلا ب 83 شعبه، الا انها لا زالت المكلا محتاجه هناك الى توسعه، خاصه نحن اليوم باتجاه الشرق وغرب المكلا، يعني هناك الكثير من النمو العمراني في هذه المناطق، وبالتالي تحتاج هناك الى تجهيز رياض حتى استوعب جميع اطفال باذن الله تعالى.
1: نعم أستاذ أحمد، تم الترشيم في الروضة الأم وهي أول روضة في حضرموت الساحل، تحديدا روضة 3 نوفمبر. طبعا ماذا عن الروضة التي ننتظر انطلاقها هذا العام، روضة الشهيدة منار؟
0: طبعا روضة منار هي كان يفترض أنها أيضا تدخل الخدمة إشتاء بالرياض في نفس الموعد، المفروض يكون 13 سبتمبر أول يوم فيها، ولكن هناك لتأخير الحول في بعض الأدوات والأثاث الخاص بالروضة، تأجل ساحة إن شاء الله نقول بإذن الله تعالى إذا ما استكمل المقاول الأثاث الخاص بها ووسائل النقل، بيكون بإذن الله تعالى تشينها مع بداية أكتوبر بإذن الله تعالى.
2: نعم جميل. معروف أن هناك قسم رياض الأطفال في جامعة حضرموت، هل هناك تنسيق ما بين هذا القسم ومكتب التربية فيما يعرف بالتطبيق العملي للطالبات وإيجاد التسهيلات لهم ليقوم بعملية التطبيق؟
0: طبعا نحن في شراكة مع جامعة حضرموت عن تطبيق التربية والتعليم في شارع حضرموت، دائما ما يكون هناك التطبيق العملي لرياض الأطفال في رياض، ونحن نرحب بهذه الشراكة ونوفر لهم كل ما يمكن توفيره من أدوات وأشياء دراسية ومشرفات مربيات فاضلات ذات خبرة للإشراف على على على على المطبقين في رياض الأطفال. كل عام يكون هناك مجموعة من المربيات، وهذه السنة استقبلنا هناك رسالة خاصة بالتطبيق، وإن شاء الله يتم توزيعهم، بل وزعت أمس مجموعة من الصديقات على روضة نوفمبر، وبتم توزيع البقية على بقية رياض الأطفال. واحنا نشكر حقيقة الجامعة ونشكر الأفرجات لأنها نساعد نقدم الأشياء الطيبة والموسى لأبنائنا الأطفال في هذا الرياض. وعلى ذكر هذا الرياض، نحن اليوم عندنا معظم لم يكن جميع المربيات عن الخديجات بطريقة رياض الأطفال في جميع رياض الأطفال في المديرية. هذا شيء طيب أن الآن الكادر التعليمي هو كادر متخصص في هذا الجامعة.
1: نعم جميل أن مخرجات الجامعة خاصة باسم رياض الأطفال يستوعب في رياض الأطفال. أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، بين عام مضى وعام نحن في بدايته، كيف ترون رياض الأطفال في عاصمة المحافظة من حيث الإقبال الاستيعاب أيضا من حيث الطاقم من المعلمات؟
0: نحن الشكل عندنا 223 مربية في رياض الأطفال، فما قلت يعني نحن خريجات رياض الأطفال من ناحية الأكاديمية، والشيء الجميل انه اليوم المجتمع يدرك أهمية هذه المرحلة، يدرك أهمية مرحلة ما قبل التعليم الأساسي، وبالتالي نلاحظ هناك يدفع بأبنائهم الأطفال إلى رياض الأطفال لتكمل أو لبدء هناك قلب تكييف اجتماعي للأطفال في هذه البيئة الجديدة وفي هذه الحالة الجديدة، وتشجيع أبناء في بداية التعلم وبسبب هناك بعض المهارات التي تساعدهم في التعليم الأساسي. العلم السمعي اليوم أصبح كبير جدا في هذه المدينة، ومهتم هناك بهذه البيئة العمرية، وأشكر هناك على الشراكة حقيقة اللي حافلة بين الأسرة ورياض الأطفال، لأنه مهم جدا أن يكون البيت والروضة الشريكان في تلبية هذه الطفل، والقدر هناك المهارات التي يجب أن يكتسبها سواء مهارات قطن أو تلوين أو أحرف أو كلمات أو بعض المهارات الحركية التي يجب أن يتعلمها الطفل هذا الروضة حتى ينتقل للتعليم الأساسي، والذي هناك البيت على خوض في مراحل التعليم الأساسي.
2: نعم الحديث معك شائق جدا أستاذ أحمد، وذو شجون خاصة نحن نتحدث عن رياض الأطفال وهم اللبنة الأساسية لبداية سلسلة

0: من المرحلة التعليمية. في نهاية هذا الحديث، ما هي الكلمة الأخيرة التي تود أن تقولها؟
1: الكلمة الأخيرة طبعا كل الشك والتبذير للإدارات المدرسية، وخصوصا إدارة رياض الأطفال والمربيات الفاضلات في هذه الرياض، وشكرا هناك للعلاقة المجتمعية الحميمة بين الأسرة ورياض الأطفال، وأتمنى أن يكون دائما هذه البيئة هي محفزة ومشجعة وآمنة لأطفالنا، وأن يكونوا اللجان المجتمعية والشخصيات المجتمعية وأصحاب الأحياء يد واحدة مع المربيات ومع إدارات المدرسية ومع إدارات رياض الأطفال، حتى ننعم هناك بالأمن والأمان في هذه الروضة وفي هذه المدينة بشكل عام.
2: الأستاذ أحمد محمد برحمن، مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية مدينة المكلا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم، شكرا.

0: صباح الخير يا حضرموت وللرياضة حضور في يومنا هذا الجميل. مع الآن الكابتن فهمي بحمدان وكالعادة سيتحفنا بالكثير من النقاط والكثير من الأخبار والكثير من الأشياء السارة بالنسبة للرياضة.
1: الرياضية صراحة
2: المتابعات الأخبارية الرياضية خاصة المحلية التي بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أسعد الله صباحكم صباح الزملاء في الكنترول والمستمعين الكرام. أبدأ الفقرة طبعا بتحضيرات المنتخب الوطني الأول في جدة لخليجي 27. هذه المرة البطولة الخليج ستكون في جدة في المملكة العربية السعودية، ومنتخبنا يعني كان أول الواصلين بإذن الله للتعود على أجواء المدينة ودخول في منافسة أو في الجانب الفني، تجهيز والإعداد والتحضير في الجانب الفني لهذه النسخة التي يعول عليها الجمهور اليمني أن تكون نسخة مميزة، خاصة بعد الإيجابية التي تحققت في النسخة الماضية في الكويت، وحقق منتخبنا فيها الفوز الأول بعد سلسلة من المشاركات المخيبة للأمال حقيقة.
0: نعم. خاصة كابتن فهمي مدينة جدة تحفل تحفظ كثير من اليمنيين هناك.
2: أكيد.
0: سيكون في مؤازرة بشكل كبير جدا، وسيكون جمهور حاضر، وسيكون أيضا لاعب 11 في المدرجات.
2: أكيد الجمهور اليمني معروف في المملكة، والحضور اليمني أيضا سيكون بإذن الله في الموعد. طبعا البطولة تجرى يوم 23 تنطلق وتختتم 23 سبتمبر تختتم 6 أكتوبر، ومنتخبنا الآن سيخوض مباراة ودية في خلال الأيام القادمة أمام المنتخب الكويتي، ومعروف المنتخب الكويتي يعني المنتخب المميز في دورات الخليج، 10 مرات حرز كأس الخليج. والمنتخب الكويتي له يعني طابع خاص عند كل الخليجيين، وبالتالي أنه الجهاز الفني بقيادة المدرب الجزائري اختار المنتخب الكويتي على اعتبار أنه يدخل بمعنوية كبيرة ويدخل فترة صعبة. لأن المباراة بتكون أكيد صعبة، وهو بيكون مستفيد الأول منها كجهاز فني، وأماكن الضعف وأماكن القوة، ويمكن يستقر من هذه المباراة على التشكيلة. طبعا المعسكر الحالي في جدة شهد انضمام يوم أمس عدد من النجوم المحترفة في الدوريات العربية، وأيضا معانا 2 من لاعبين المهجر يلعبون، في واحد يلعب في بريطانيا وواحد يلعب في أمريكا، وإن شاء الله ينضمون اليوم وبكرة يكملوا العدد، وإن شاء الله المشاركة الكل متفائل هذه المرة، خاصة بعد الظهور الإيجابي الذي حققه المنتخب في كأس آسيا وتأهله مباشرة إلى دور وتأهله إلى دور إلى نهائيات كأس آسيا التي ستحتضنها أيضا السعودية، ولكن في يناير القادم.
0: الانطلاقة بتكون يوم 24 مع الإمارات.
2: أيوة بالنسبة لنا، لكن نفتح البطولة يوم 23.
0: بالنسبة لمنتخبنا نحن
2: منتخبنا نعم هو المباراة مع الإمارات، وبعدين البحرين، بعدين قطر، وبعدين إن شاء الله البحرين. شكلي في ذاكرة واضحة يعني. وبالتالي إنه نعمل إن شاء الله أن تكون هذه المشاركة كما قلت مشاركة إيجابية، خاصة نحن نستغل التواجد الجماهيري. معروف كانت في بطولة غرب آسيا قبل سنوات في عفوا في منتخب الناشئين في جدة أو في الدمام في الشرقية. وكان الجمهور اليمني أعطى البطولة هذه زخم كبير، وقدم منتخبنا مباراة كبيرة جدا، وقدم بطولة، واستحق أيضا أن يتوج بطل في غرب آسيا لعدد من البطولات. بالنسبة لهذا المنتخب الأول.
0: نعم.
2: المنتخب الناشئين الذي شل البركة من المكلة،
0: أيوة عسكر الآن في مصر.
2: في مصر. نعم. شل البركة كما يقولون يعني من المكلة، لأنه تعودنا أنه يجي معسكر المنتخب الناشئين
0: فالخير عليهم،
2: فالخير يروح يجيب بطولة.
0: نعم.
2: فيوم الأحد غادر المنتخب، فجر الأحد غادر إلى القاهرة، ويبدأ اليوم المرحلة الإعدادية الأخيرة قبل بطولة غرب آسيا. صراحة في المكلة كانت الأجواء جميلة جدا، هذا بلسان قيادة الجهاز الفني مدير المنتخب اللاعبين.
0: نعم.
2: يعني حصلوا بيئة ملائمة، أجواء طيبة في المكلة، أمن وأمان واستقرار، والملاعب مفتوحة لهم، دعم من على رأس المحافظة من قبل عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الأستاذ سالم خمسي الخنبشي، دعم غير عادي لهذا المعسكر أدى إلى هذا النجاح الكبير الذي تحقق للمعسكر، وكان معد ومخطط أنهم يسافرون من المكلة مباشرة إلى مدينة العقبة الأردنية التي ستنطلق فيها البطولة، لكن الاتحاد اليمني رأى أنه لابد من عدد من المباريات التجريبية، معسكر خارجي أيضا يتحسس اللاعبين
0: أجواء مقاربة لأجواء العقبة
2: بالضبط.
0: نعم.
2: وبالتالي أنه الآن هم خارج مدينة القاهرة يبدون اليوم هذا التحضير خلال 9-8 أيام، ومن بينها إن شاء الله يغادرون إلى الأردن. طبعا هي ليست المشاركة الوحيدة في بالنسبة لمنتخب الناشئين، هذه حق غرب آسيا ربما هي أقل أهمية.
0: نعم.
2: أهمية البطولات هي بطولة التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم والمؤهلة لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في فبراير، يسبقها ما بين غرب آسيا وما بين هذه التصفيات في الوسط شهر 10 بطولة كأس الخليج الثانية لكأس للناشئين، الثانية طبعا للناشئين وأول مشاركة لمنتخبنا الوطني للناشئين. فنتمنى إن شاء الله أنه تكون هذه المشاركات الثلاث يعني إيجابية، يتمكن من خلالها منتخبنا تقديم مستويات إيجابية وتقديم مستويات مثمرة يحقق فيها النتائج بطولة غرب آسيا، وأيضا نطمح أن بطولة كأس الخليج والتأهل بإذن الله في البطولة الثالثة. طبعا المعسكر اللي كان في المكلا حظي كما قلت باهتمام السلطة المحلية، استقبل كان متواصل مع البعثة وحاضر معها الوكيل المحافظة لشؤون الشباب المختص في هذا الموضوع الدكتور مراد باعلوي، وإيضا إلى جانب قيادة مكتب وزارة الشباب والرياضة ممثلة في المهندس علاء العمودي، وأيضا اتحاد الكرة فرع ساحل حضرموت بقيادة الكابتن عبد الله السعدي، وكل أبناء حضرموت كانوا قريبين جدا من هذا المنتخب. أيضا خلال تواجد المنتخب في المكلا حظيت البعثة باستقبال النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، هو من أبناء حضرموت طلال بن حيدرة، فاستغل تواجده في المكلا بزيارة المنتخب واللقاء بهم، حثهم كما حثهم وكيل المحافظة على تقديم المستويات المشرفة، يعني جعل من عسكر المكلا هذه ثمرة الاهتمام، والمعسكر جعل منه يعني محطة إيجابية وانطلاقة حقيقية بإذن الله نحو المشاركات الخارجية. فكانت حضرموت وبالأخص مدينة المكلا فاتح دراعيها، الكل كان مرحب بهذا المنتخب وهم راحوا وهم مرتاحين مننا.
0: فقط كابتن فهمي نذكر فقط بالمنتخبات المشاركة أو في المجموعة التي يندرج ضمنها منتخبنا للناشئين، المجموعة الأولى طبعا.
2: أيوه.
0: اللي هي منتخبات لبنان وسوريا وفلسطين.
2: نعم.
0: طبعا هي منتخبات دول متقاربة في الأجواء وفي المناخ، ليست
2: وحتى في الأزمات
0: نعم. وحتى في اللهجات وحتى في الموروث وحتى نعم. في الثقافة. فمنتخبنا سيكون ربما لا نقول يجد نفسه غريبا، وإنما سيجد نفسه بين أشقاء، لكن هناك في نقطة
2: أعتقد أنه منتخبنا بالنسبة للمجموعة هذه مجموعة يعني نعتبرها أنها ما هي صعبة يعني.
0: نعم.
2: أنه خاصة أنه عندنا نحن كما تعرفون أنه اللاعب اليمني الناشئ موهوب بالفطرة.
0: نعم.
2: وعندنا مواهب متعددة، نحن شاهدنا المنتخبات السنية حتى قبل الوحدة
0: لكن بنيتهم ضعيفة.
2: نعم. حتى قبل الوحدة كانت يعني تحقق نتائج.
0: نعم.
2: ودائما ما نحن نتحدث الفقرة الرياضية.
0: نعم.
2: انه الناشئين والشباب هم يعني اللي متسببين في فرحة اليمنيين خاصة في هذه الظروف.
0: نعم.
2: وبالتالي انه المنتخبات السنية هي يعني تشكل من مواهب.
0: نعم.
2: مواهب قبل ان تكبر هذه الموهبة وتفكر في المادة وفي الاحتراف وفي الهدف. وبالتالي انه الناشئ يعني يجي لسه خام، يعني لسه مادة خامة ممكن يكيفها المدرب الجهاز الفني الإداري في هذه. ورأينا يعني
1: صحيح كثير من
2: خرجنا من المنتخبات الناشئين العديد من النجوم، سواء من حضرموت من أبناء الجنوب من أبناء الوطن عامة أيضا.
1: صحيح.
2: آخر الأمثلة عادل عباس، يعني الآن عادل عباس محترف في الدوري السعودي وهو لاعب ناشئين قبل 3-4 سنوات.
1: صحيح.
2: فهذه المواهب أيضا أبناء حضرموت، يعني العديد من نجوم حضرموت عبد العزيز مصنوم الآن أيضا يلعب في نادي الشباب السعودي. بالتالي هذه التوليفة والمواهب هي بحاجة فقط إلى الرعاية الاهتمام، توفير الأجواء المناخ، توفير الأجواء الطيبة لهم، الملاعب المدارس الكروية لأنهم ناشئين، وبالتالي قبل أن تأخذهم الأندية وتغسل عقولهم الاحتراف وغرور كرة القدم
0: أيضا.
2: نعم. والمادة أيضا. فهم الآن يلعبون حبا في كرة القدم وحبا أيضا في الموهبة نفسها.
1: نعم. نختم معك بتأجيل مباريات ربع نهائي كأس الجمهورية أو كيف تقرأها؟
2: أعتقد أنه في مباراة بالنسبة لنادي الشعب وسلام الغرفة مش مؤجلة، لكن رسميا سيتم الإعلان عنها اليوم. أنا وأنا جاي إلى في الاستوديو حاولت نتواصل مع الكابتن أبو علي غالب، لأنه أعتقد أنه نادي الشعب طلب إقامة المباراة في موعدها على اعتبار أنه مسافر الأسبوع الجاي بيمثل حضرموت وبيمثل اليمن في مشاركته القادمة في دوري أبطال الخليج، وبالتالي سيسافر الأسبوع القادم بإقامة معسكر أيضا في مدينة جدة، معسكر إعدادي يشارك فيه نادي يقيم نادي شعب حضرموت تحضيرا للمشاركة الخليجية الأولى بالنسبة لنادي الشعب، لكنها هي الرابعة لنادي شعب حضرموت من خلال البطولات العربية والآسيوية السابقة. فنتمنى إن شاء الله لنادي شعب حضرموت التوفيق في معسكره إن شاء الله الذي سيكون بداية لمشاركة قادمة يمثل فيها اليمن وحضرموت في دوري أبطال الخليج كما شارك الموسم الماضي نادي التضامن في هذه البطولة. وشرف كبير إنه يعني حضرموت تمثل اليمن، مثل ما نحن دائما نتحدث إنه هذا هو التوهج الرياضي الحضرمي يعكس نفسه على المشاركة وتمثيل اليمن في البطولات. كذلك نادي الشعب أيضا يستعد للمشاركة في البطولة العربية في بيروت العاصمة اللبنانية لكرة السلة، وشعب حضرموت سبق وأيضا شارك في بطولتين وهذه الثالثة أو الرابعة لنادي الشعب في كرة السلة. فالاستقرار الرياضي والتواصل الرياضي واستمرارية النشاط الرياضي في كرة القدم هو سبب هذا التوهج الذي نحن الآن نفخر ونعتز به أنه أنديتنا تمثل اليمن في هذه البطولة. ونتمنى إن شاء الله للشعب التوفيق والنجاح، وكما قلت إن شاء الله تكون المباراة بين شعب حضرموت وسلام الغرفة قائمة في موعدها ويتم الإعلان عنها إن شاء الله بإذن الله اليوم أو تأكيد تأجيلها من قبل اللجنة العليا للمسابقات المختصة في هذا الشأن، وأتوقع أنها تكون المباراة مساء بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله. إذن شكرا لك الأستاذ فهمي باحمدان، كنت معنا في هذه الفقرة الرياضية، وبها نصل إلى ختام هذه الحلقة. كنا نريد أن نطيل معك أكثر ولكن انتهى وقت البرنامج،
2: ساعتنا
1: في صحبتكم مستمعينا في كل مكان، وهذه تحيانا من الإعداد والتقديم أروى محمد،
0: رفقتني من التقديم مارلينا باكود،
1: ولكم تحيات مخرجنا عمر بنبوع.
0: دمتم في أمان الله،
1: إلى اللقاء.

0: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
1: التاسعة تماماً في المكلف.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة المجلة نوافيكم بنشرة أخبار التاسعة ليومنا هذا الثلاثاء 15 من أيلول سبتمبر 2026 ميلادية، وأبدأها بالعناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يبحث مع الشيخ بن حبريش توحيد الصف وتكاتف الجهود لتعزيز حضور حضرموت. وزيرة الخارجية تطلع نظيرها الألماني على التصعيد الحوثي وتداعياته المحلية والإقليمية والدولية. وزير الشؤون الاجتماعية يبحث مع نظيره المصري تعزيز التعاون في مجالات التشغيل وتأهيل العمالة. وكيل حضرموت لشؤون المرأة تلتقي اتحاد نساء اليمن لمناقشة خطة حماية النساء والفتيات وتعزيز التعاون مع السلطة المحلية. من الإيجاز إلى التفاصيل. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس مع وكيل أول محافظة حضرموت رئيس مؤتمر حضرموت الجامع رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي والوفد المرافق له مستجدات الأوضاع في المحافظة وسبل توحيد الصف الحضرمي وتكاتف الجهود بما يخدم مصالح حضرموت ويعزز حضورها في مختلف الاستحقاقات الوطنية. وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية ترسيخ وحدة الصف وتعزيز التفاهم والتنسيق بين مختلف المكونات والقوى الحضرمية وتغليب المصلحة العامة بما يسهم في توحيد المواقف تجاه القضايا والحقوق المشروعة لأبناء حضرموت ويحفظ للمحافظة أمنها واستقرارها ومكانتها. وأكد اللقاء أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وتكامل الأدوار والعمل بروح المسؤولية الوطنية بما يعزز تماسك المجتمع الحضرمي ويدعم جهود السلطة المحلية في معالجة الأولويات الخدمية والتنموية ومواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها المحافظة. كما شدد الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتشاور بين مختلف الأطراف الحضرمية وفتح قنوات التنسيق أمام كل الجهود الهادفة إلى توحيد الرؤى والمواقف وبما يضمن حضور حضرموت ومصالح أبنائها في مسار التسوية السياسية ويعزز قدرتها على انتزاع حقوقها المشروعة. وشد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بالدور الوطني والاجتماعي الذي يطلع به الشيخ عمر بن حبريش العلي، وأكدا أهمية العمل المشترك وتضافر جهود جميع أبناء حضرموت ومكوناتها بما يحقق تطلعات أبناء المحافظة ويحفظ أمنها واستقرارها ووحدتها المجتمعية. من جانبه أكد وكيل أول محافظة حضرموت رئيس مؤتمر حضرموت الجامع رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي أهمية توحيد الجهود الحضرمية وتعزيز التنسيق والتشاور بما يخدم قضايا المحافظة وحقوق أبنائها ويعزز أمنها واستقرارها ومكانتها في المرحلة المقبلة. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح زوبة أمس خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فايدفول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها ومستجدات الأوضاع في اليمن وتداعيات التصعيد الحوثي على أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة الدولية. وأطلعت الوزيرة نظيرها الألماني على تطورات تصعيد الميليشيات الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي والمخا وباب المندب وتداعياته على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشددة على أن الحكومة ماضية في الاطلاع بمسؤولياتها الدستورية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كافة أراضيها ومنع تحويل الجغرافيا اليمنية إلى منصة لتهديد دول الجوار والممرات البحرية والتجارة الدولية. وشددت على أن استمرار التصعيد الحوثي بدعم من النظام الإيراني يؤكد أن المعالجة المستدامة لمصادر التهديد تبدأ بتمكين الدولة اليمنية ووقف تدفق السلاح والتقنيات والخبرات إلى الميليشيات بما يعزز أمن اليمن والمنطقة والممرات البحرية، مشيرة إلى أن المعاناة الإنسانية المتفاقمة جراء الاعتداءات الحوثية الأخيرة وما رافقها من قصف للمناطق المأهولة ومخيمات النازحين واستهداف المدنيين أثناء نزوحهم، داعية إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية وإسناد جهود الحكومة والسلطات المحلية في تلبية احتياجات النازحين والمتضررين وتوفير الخدمات الأساسية وضمان وصول المساعدات الإنسانية. بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي أمس مع وزير العمل المصري حسن رداد سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني وتأهيل العمالة وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير سياسات وبرامج سوق العمل. وفي اللقاء اطلع الوزير اليافعي على تجربة وحدات التدريب المتنقلة ضمن مشروع مهني 2030 وما تضمنه من ورش وتجهيزات للتدريب على صيانة أجهزة التكييف والحاسوب المحمول والهواتف المحمولة إلى جانب البرمجة والكهربائيات بهدف إيصال خدمات التدريب والتأهيل إلى المناطق البعيدة لا سيما الريفية. كما بحث الجانبان مقترح تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين للتعاون في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في بلادنا والاستفادة من الخبرة المصرية والخطة الوطنية للتشغيل في هذا المجال. وأشاد الوزير اليافعي بالتجربة المصرية في مجالات التشغيل والتدريب المهني وتأهيل العمالة مؤكدا أنها تمثل تجربة رائدة يمكن الاستفادة منها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في بلادنا ويسهم في تطوير مهارات العمالة ورفع قدرتها على المنافسة، معربا عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. التقت وكيل محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي أمس رئيسة اتحاد نساء اليمن بساحل حضرموت الأستاذة سلمى الكثيري وبحضور المدير العام لمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت الأستاذ عمر الأشولي لمناقشة خطة حماية النساء والفتيات وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة. وخلال اللقاء استمعت وكيلة المحافظة إلى شرح حول تفاصيل خطة حماية النساء والفتيات وآليات اعتمادها ومتابعة تنفيذها والتي جرى إعدادها ضمن مشروع تعزيز الوصول إلى العدالة المنفذ من قبل اتحاد نساء اليمن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومناقشة المرحلة الأولى من مشروع تحسين الوصول إلى العدالة وأبرز الأنشطة والتدخلات التي تم تنفيذها على أرض الواقع إلى جانب مناقشة فكرة المشروع وأهدافه ومراحله وآلية تنفيذ أنشطته. وتمنت وكيل محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي الجهود وثمنت وكيل محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي الجهود التي يبذلها الاتحاد النساء اليمن في تنفيذ مشروع تحسين الوصول إلى العدالة ومؤكدة أهمية المشروع في دعم قضايا المرأة وتعزيز آليات حمايتها مشيدة في الوقت ذاته بالأعمال والمبادرات التي ينفذها الاتحاد بساحل حضرموت لخدمة النساء والفتيات. بحثت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي أمس مدينة المكلا مع نائب مدير أمن مديرية مدينة المكلا العقيد رياض العكبري ومدير مركز شرطة المكلا رئيس قسم مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني الملازم كان محمد بهيان سبل تطوير وتعزيز قدرات قسم مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني والارتقاء بآليات التعامل مع هذا النوع من الجرائم الإلكترونية. وتطرق اللقاء إلى إعداد تقييم استراتيجي لواقع عمل القسم ووضع خطط وبرامج تطوير قدراته بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات والقضايا المتعلقة بالابتزاز والجرائم الإلكترونية وتحسين آليات استقبال الشكاوى والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية وآلية تسهيل استكمال ملفات الاستدلال وتوثيق الأدلة والمعلومات المتعلقة بالقضايا واستكمال الإجراءات والتحقيقات بصورة رسمية ومنظمة. كما بحث المجتمعون آلية تطوير الجانب الفني والتقني وبناء قدرات العاملين في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وتأهيل الكوادر ورفض القسم بالإمكانات اللازمة التي تمكنه من أداء مهامه بكفاءة وفاعلية. وأكدت الحضرمي أن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت تولي اهتماما كبيرا بالجانب الأمني ومكافحة الجرائم الإلكترونية وتسعى إلى تعزيز قدرات الأجهزة المختصة وتطوير مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة. الخبر الأخير تفقد وكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري أمس بمدينة المكلا سير العمل ومستوى الأداء في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بساحل حضرموت، وكان في استقباله المدير العام للهيئة الدكتور عبد الرحمن بامزاحم. وعقد الوكيل الجهوري اجتماعا موسعا ضم المدير العام ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالهيئة، اطلع خلاله على آليات إنجاز المعاملات وطبيعة التحديات والعراقيل التي تواجه العمل اليومي، بالإضافة إلى سبل تطوير الأداء التخطيطي والعقاري وتجاوز أبرز المشكلات بما يخدم مسار التنمية في المحافظة. وخلال الزيارة التقى وكيل محافظة حضرموت بعدد من المواطنين والمراجعين في صالة الاستقبال، مستمعا إلى ملاحظاتهم وأبرز متطلباتهم بشأن استكمال معاملاتهم بتوجيهات من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، موجها إدارة الهيئة بسرعة البث في قضايا المواطنين وتسهيل الإجراءات الإدارية وتجاوز الروتين بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وحفظ الحقوق وتعزيز ثقة المواطن بأجهزة الدولة الخدمية. كان ذلك النبأ الأخير في هذه النشرة، ولمن فاته الاستماع للتفاصيل أعود فأقرأ العناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت يبحث مع الشيخ بن حبريش توحيد الصف وتكاتف الجهود لتعزيز حضور حضرموت. وزيرة الخارجية تطلع نظيرها الألماني على التصعيد الحوثي وتداعياته المحلية والإقليمية والدولية. وزير الشؤون الاجتماعية يبحث مع نظيره المصري تعزيز التعاون في مجالات التشغيل وتأهيل العمالة. وكيل حضرموت لشؤون المرأة تلتقي اتحاد نساء اليمن لمناقشة خطة حماية النساء والفتيات وتعزيز التعاون مع السلطة المحلية. وبالتركيب العناوين مستمعي الكرام نكون قد وصلنا إلى هذه ختام هذه النشرة التي حررها سلا عبد الله إبراهيم، نفذ على الهواء مباشرة أسامة جابر، قرأت على حضراتكم أروى محمد، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.
1: المستمعون الأكارم، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: شبكات المخدرات تحت المجهر، جهود أمنية لتفكيكها وتجفيف منابعها. العميد الأحمدي يوضح جهود مكافحة المخدرات في ملاحقة الشبكات الإجرامية. متابعات علي محمد عمرو.

0: في مواجهة أمنية متواصلة تواصل أجهزة مكافحة المخدرات في الجمهورية جهودها لملاحقة شبكات الاتجار والترويج بالمواد المخدرة في معركة تستهدف تفكيك حلقات التهريب والتوزيع والحد من انتشار هذه الآفة التي تهدد أمن المجتمع وسلامته. وتعتمد جهود أجهزة المكافحة على الرصد والتحري وجمع المعلومات وصولا إلى ضبط المتورطين وإحالتهم إلى الجهات المختصة في مسار أمني يضع تفكيك الشبكات المنظمة وتجفيف مصادر تمويلها في مقدمة أولوياته. وفي ساحل حضرموت برزت إدارة مكافحة المخدرات خلال الفترة الماضية في تنفيذ عدد من العمليات الأمنية التي أسفرت عن ضبط عناصر متورطة في ترويج المواد المخدرة ومصادرة كميات منها ضمن تحركات تستهدف الوصول إلى المروجين والمتاجرين وليس فقط المتعاطين. جهود أمنية تتكامل مع أهمية الدور المجتمعي والإعلامي في كشف مخاطر المخدرات وتعزيز الوعي بطرق استقطاب الشباب إلى دوائر التعاطي والترويج وضرورة الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للجهات المختصة. وفي برنامج شكاوى على الهواء مع الزميل فهيم محمد باخريبة تحدث المدير العام لإدارة مكافحة المخدرات بالجمهورية مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت العميد الركن عبد الله الأحمدي عن طبيعة عمل الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات المخدرات وآليات التعامل معها قائلا:
1: بخصوص ملف مكافحة المخدرات لعلي يطلعكم على إحصائية وهي تلخص المشهد العام لانتشار أو استفحال هذه المشكلة. فإحصائية ساحل حضرموت إدارة مكافحة المخدرات ساحل حضرموت إدارة أمن الساحل للنصف العام 26 كعدد قضايا 108 قضية، المتهمين المضبوطين 170، الكميات المضبوطة 22 كيلو ونص
2: يعني شو من شبو
1: من الحشيش
2: الحشيشة
1: وتسعة كيلو جرام من مادة الشبو و1747 حبوب مختلفة أنواع ومصانع خمر وأمور أخرى يعني في إطار الحبوب المهدية. هذه تندر بأن الضبطيات في تصاعد ويتلخص في عدد المتهمين المربوط عليهم وعدد القضايا. انتشار مخدرات ما زلنا نعاني في محافظة حضرموت من انتشار هذه الآفة رغم الجهود الأمنية الكبيرة التي تبذل من إدارة مكافحة المخدرات وأيضا من الأجهزة الأمنية والعسكرية منتشرة في الساحل. هذا الجهد لا يعني لا ينحصر في إدارة مكافحة المخدرات في ساحل حضرموت. بالأمس كنا في تكريم لنقطة عسد الفاية التابعة للدفاع الساحل لخفر السواحل عفوا وتم ضبط 37 كيلو حشيش هذه في الأسبوع الماضي، وتم تكريم هذه النقطة وتعتبر من نقاط الحصينة ونقاط ذات اليقظة العالية للحس الأمني وأكثر من ضبطية طوال الأعوام السابقة. فمؤشر انتشار المخدرات كبير، لكن أيضا في مؤشر كبير في تنامي وتطور الجهود الأمنية والعسكرية في سبيل القضاء على أو الحد من انتشار هذه الآفة. بخصوص الإمكانيات ما زالت في المستوى الأدنى، لكن أنا أقول المحرك المحفز داخل الشباب الحضرمي هو الباعث الداخلي هو قيامهم بهذا الواجب كواجب ديني، ثم يأتي الواجب الوطني، وهذا ما يحرك هذه الطاقات وهذه الجهود. وبتوفيق من الله قبل كل شيء تتم الضبطيات بهذه الصورة. المخدرات بشكل أساسي تأتينا من محافظة أو من السواحل المحادية لمحافظة المعرة بشكل أساسي. إلى يومنا هذا لم تضبط أي كمية تدخل عبر حضرموت من السواحل، لكن كوجهة أساسية كممر أساسي في الجمهورية اليمنية حضرموت تعتبر هي الممر الأساسي لهذه الكميات المهولة والكبيرة والتي تذهب إلى دول الجوار، تخزن في أماكن معينة في الوديان وفي الصحاري ثم يتم توزيعها سواء كان السوق الداخلية في المحافظات المجاورة ومحافظة حضرموت أو إلى السوق الرسمية وهي دول الجوار المتمثلة في المملكة العربية السعودية. قضية مكافحة المخدرات ليست جهد محصور على إدارة مكافحة المخدرات، المعني بمكافحة المخدرات هم المقام الأول وزارة الزراعة ووزارة الصحة، وأيضا تشترك في هذا الهم الجهات الأمنية والعسكرية. خفر السواحل هو الفلترة الأولى في محاربة مكافحة المخدرات. فمتى ما أحكمنا السيطرة على سواحلنا سواء كانت سواحل حضرموت أو سواحل المهرة والمحافظات الأخرى، الكميات الأخيرة التي ضبطت كانت بالاتجاه العكسي تماما، باتجاه محافظة محافظة لحج في رأس العارة أكثر من ضبطية وبكميات كبيرة، سواء كانت الشبو سواء كان الهروين الكوكايين، يعني ضبطيات نوعية. فأقول أن خفر السواحل يقع على عاتقها الهم أو الفلترة الأولى في قضية منع دخول هذه الآفة، ثم يأتي دور الجهات الأمنية والعسكرية الأخرى المنتشرة في مداخل حضرموت سواء كانت برية أو بحرية حتى، فيتم فيها الفلترة الثانية، ثم تأتي دور الأجهزة المختصة وهي مكافحة المخدرات، وقد تكون مشاركة في الجزء الأول بالمعلومات في إبداء خفر السواحل، لكن درجة أساسية إحنا كإدارة مكافحة المخدرات نتعامل مع الداخل بشكل أساسي. لو في معلومات للخارج نعطيها خفر السواحل، لأن هم المعنيين وهم من يمتلكون مقومات التعامل مع قضايا المخدرات الموجودة وسط البحر، لكن إحنا على مستوى البر دور الأساسي. فمتى ما دخلت هنا يبدأ تكون دور الأمن بشكل مباشر، دور مكافحة المخدرات في تعقب ومتابعة ورصد هذه البؤر. قضايا المخدرات أو في مصادرات، والمصادرات هي المضبوطات سواء أنواع المخدرات، وهذه تتلف بناء على أوامر المحكمة ويتم الإشراف عليها من قبل النيابة وتنفيذ الأمر من قبل النيابة وجهات ذات العلاقة. لكن أيضا يرتبط بهذا الأمر قانون الاتجار والاستعمال غير المشروع عن المخدرات والمثلات العقلية رقم 3 للعام 1993 في مواد تنص مادة 43 على ما أعتقد بمصادرة الوسائل المستخدمة في النقل للجهة التي تولت ضبطها. صريح، عبارة صريحة، كل القانون ينفذ ما عدا هذه المادة الوحيدة التي لا تنفذ. وأنا والله أقسم من هذا المكان أنه لو عيدت هذه المضبوطات المصادرة من وسائل النقل وسلاح مصادر كفيلة بمعالجة الكثير من القصور الذي لدينا. يعتب على هذا الأمر، رفعنا الأمر هذا إلى السلطات، إلى وزير الداخلية، إلى أعضاء مجلس الرئاسة، إلى رئيس الجمهورية بنفسي، وإلى يومنا هذا لم نتحصل على يعني البت في هذا الأمر وإيجاد الحلول المناسبة. احنا رفعنا بمذكرات رسمية إلى وزير الداخلية، وحتى مدير أمن ساحل حضرموت رفع بمذكرة إلى النائب دكتور سامي الخنبشي محافظ محافظة حضرموت وعضو مجلس الرئاسة، وبدورنا في دار العام رفعنا إلى وزير الداخلية، ورفعنا ووزير الداخلية رفع الأمر إلى النائب العام، وبدوري في لقاء سابق مع رئيس الجمهورية طرحنا هذا الموضوع. لكن إلى يومنا هذا ما زلنا في كلمة ليش، يعني ليش ما تفعل هذه المادة والتي ستكون لها بالغ الأثر في تعزيز القدرات ليس على مستوى ساحل حضرموت وإدارة مكافحة المخدرات ساحل حضرموت، بل على مستوى المحافظات والفروع بالمحافظات كلها، بل على مستوى الأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية بمكافحة المخدرات ومن باب التحفيز.
0: وبين ملاحقة الشبكات وتفكيك حلقاتها تستمر معركة مكافحة المخدرات على أكثر من جبهة، فيما تبقى الوقاية والوعي المجتمعي شريكا أساسيا للجهد الأمني في حماية المجتمع وتجفيف الطرق أمام مروجي السموم.

متابعتنا الإخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة. هذه تحيات علي عمراء من التحرير، معتز سالم من الإخراج، مدلينا باكود من التقديم. إلى اللقاء.

تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات إلى ينبوع جديد من ينابيع الحياة، نمضي فيه متأملين الكلمة، مصغين للنغم ولأحاديث عذبة انهالت من تجارب البشر. أهلا بكم.

عند الحديث عن الصداقة تتبادر للذهن مفردة غاية في الروعة والجمال، تجعل من الحرف حرف الصاد صديقا لبقية الحروف ورفيقا لها في مسارها في الكلمة، وهي شعور ينتاب البشر جميعا تجاه من يمثلونهم في الطبيعة والروح والعقل والوجدان، ليترجم ذلك الشعور ألفة ومحبة وينعكس شعورا مترجما في كل سلوك. بعض الصداقات تعمر طويلا كتلك الأشجار الباسقة التي لا تتأثر بهبوب العواصف ولا يؤثر فيها تقلب الأهواء، وبعضها سرعان ما تنثني وتنكسر عند أتفه ريح لتسير في تيار آخر وفي اتجاه معاكس. والصداقة أحبتي اتفاق وارتباط بين شخصين يتعارفان في لحظة ثم يسيران في

0: يوقفون معاش في ساعة الشدة. لو انت حصل لك حاجة بيوقفون معاش وبينجولش ان شاء الله حتى نص الليل, بينجولش ما بيقولون لا, ما بيقولون مثلا دليل وما نروح او حاجة انه حرمة وانه رجعت, بيوقفون معاش في في في ازمتش او في اي شيء. فحسيت انهم مخلصين, انا عشان عشت معاهم وعرفتهم كويس, وده
1: العشرة بيحكم عليهم
0: كده. عكس لما نسمع ونقول لهم لا مش كده يقولون لا انت, لكن لا فيها لغاية الان احنا اصحابنا وحاجتنا نعرفهم الحمد لله والشكر لله كويسين. مش بقول ان ما فيش حد, كل مجتمع فيه السيء وفي
1: صحيح. ما تعلمتي وماذا استفدتي من وجودك بين الشعب المصري؟ أكيد
0: التعليم,
1: كثير.
0: التعليم أول حاجة, حبهم للتعليم يعني حبهم لبلدهم بطريقة رهيبة, يعني يحبون التعليم, حبهم لبلدهم. في بعضهم بيحبون ينجزوا أكتر, بيحبون يشوفون حاجات أحسن بلدهم, يعني في بلدهم برضه بيعملونها في العمل. مهاراتهم عندهم مهارات كتيرة كويسة, يعني بيحبوا يدوا كمان. لو انت بتاخدي منهم, لو انت عايشة معهم ده وبغيتي شي منهم, مش كلهم بس في كتير بيحبوا يدي.
1: متساوت.
0: أيوة. نعم. زي ما قلت بيحبوا يدوا, يعني ما يخبون في حاجات كتيرة. النصح برضه ده كان طلبتي منهم نصيحة ولا شي, ده كانوا صحابك بيعطونك زي ما قلت.
1: الدراسة الجامعية كيف بدأت وكيف كان اختيار التخصص تحديدا؟
0: ما بتصدقين التخصص الأول لغة عربية قالي. هناك مش زي هنا, هناك كان بالنمر وده, فكانت لي دار علوم وانا باللغه العربيه ما يعني لانه كان عامل لي ازمه, ما دايما لخبط فيه بعدين بتطلعين منها مدرسه, وانا كنت ما بغيت اكون مدرسه, ما تصدقين ما بغيت اكون مدرسه. فقلت لابوي ما ابغى وكذا, فاتي ايش وكذا. كان الاول نفسي في اعلام او شيء, بعد كده قال لا حقوق, قال لا ما بتدرسين حقوق مش حق بلدش.
1: صحيح. كيف
0: بتطلعين فيها؟ لا ما بغيتش تدخلين حقوق, كنت عارفه الاب دايما هو اللي فاختار لي هو خدمه اجتماعيه.
1: مخاوف اكيد الاب لديه مخاوف وفي نفس الوقت ينظر للمستقبل.
0: ايوه اختار لي هو خدمه اجتماعيه وقال لي في خدمه اجتماعيه. قلت له يتلاقي ايه خدمه اجتماعيه؟ اني كنتش اعرف اي حاجه عن الخدمه الاجتماعيه. واتلقي وطلعني وقال لي ما نروح وما نشوف, وهو اللي يروح معانا لغايه الكليه يجيب لي الجدول. كان في البدايه وراح معايا وعرفني على دكتور يعني وشاف كده وكده وخلاص بتدخلين فيها بتدخلين. قلت له خلاص طيب امري لله. دخلت فيها ودخولي فيها سبب في دخول بنات يمنيات بعدي
1: ما شاء الله
0: من صحابنا اليمنيين
1: في مصر.
0: في مصر دخلوا بعدي, دخلوا معايا الكليه فيها. ولو كان الاول ما فيش حد يمنيات غيري, بعدين دخلوا معي كذا بنت يمنيه. فكنت دخولي الاول كنت كارهة طبعا ما بدرس ايه, بس لما اخذت البدايه كانت هناك يعطونش المواد, ياسسونك في المواد. فكانت في مواد جديده ومواد ما اعرف عنها حاجه وافق تاني بتدرسين, مو زي هنا مثلا بدرس حاجه بس لا كتاب كامل في دي وبدرسين اقتصاد زايد فقه زايد في اول سنه كان زايد خدمه اجتماعيه زايد مثلا انتربولوجيا حاجات كثيره في بدايه السنه. بعدين ثاني سنه يبتلون التخصص, فدي يمكن وسع شويه خلاني افهم. ثاني سنه لما دخلت في الخدمه حبيتها وحبيت اتعاملها معها.
1: من خلال حديثك دكتوره فتحيه محمد بحشوان عن الوالد, تشعرين انه كان سند وسند قوي
0: في التعليم
1: وكل مثل كل فتاة بأبيها معجبة, لكن هنا كل فتاة تستند إلى أبيها. أولا الركن الأساسي هو
0: الركن الأساسي هنا, هو اللي شجعنا احنا على التعليم. يعني ما تقولين نحن نقول ما بغينا, لا هو اللي شجعنا احنا على التعليم, طلعنا احنا مخصوص. يمكن كل سنة كانت لما نبتدي الدراسة يعطينا احنا ورقة مكتوب لكلنا الأربعة فيها, مكتوب فيها بيت شعر خلوها وحفظوها عندكم, بتجيلكم يوم بتفهمون فيها ويقعد فهمها لنا. يمكن شعر يمكن أنا كتبته هنا اللي هو للإمام الشافعي, كان الشعر ده ما كناش احنا الأول عارفة. لما تكونين في سن صغير في سن
1: مش مستوعب الكلام لما تكبر تفهمين.
0: فهو كان يقول لنا حتى وده كان باتين أقول الشعر قول لي
1: سأسألك أيضا عن حكمة تؤمنين بها أو ربما مقولة ترينها تمثلك في الحياة, ربما هو نفسه هذا البيت.
0: ممكن هي لا هي بقولش الإنسان لا يقاس بما يملك, لا أفهم لا يقاس بل بما يقدمه, دي في أكتر الحاجات. أما بالنسبة لي كنت فعلا في حق أبوي كان يقول ليس الفتى من قال هذا أبي, ولكن الفتى من قال هذا أبي.

0: بالفعل ويقعد يشرح علينا وكده. بعدين هو كان مهتم بتعليمنا، كان يفتش هاتك يعني يجي نحن فجأة هاتي كراساتك وتعالي، ويقعد يسأل نحن نشوف الكراسات يشوف اللي يشوف ده، ويقعد كلنا بصراحة ممكن ياخدني أنا اليوم يوم أختي يوم أخوي، ياخد نحن كده من غير ما يقول لحد أي حاجة، هات كراساتك وشوفك.
1: مفاجئ.
0: أيوة. وكان يدي نحن يدرس معانا يعني نبخل معانا في أي أقولي لأي حاجة بغيتها للدراسة بيعطيش إياها.
1: جميل.
0: فدي كانت كويس بالنسبة لي.
1: دكتورة فتحية، خرجتي إلى مجال العمل، هل هناك اصطدام بالواقع العملي كما اصطدمت بالواقع الدراسي في الجامعة في بداياتك؟ طبعا
0: في البدايات، يمكن البدايات طبعا أنا جيت هنا، لما جيت فتحنا له قسم اجتماع جلس سنتين بس على ما أعتقد القسم أو حاجة، كان في دكتور الكسادي اللي ماسكه وجلسنا فيه ندرس أنا وهو فيه، فكنت لسه عني أنا دراستي خلفية خدمة اجتماعية، وكان لازم أخذ فكرة كبيرة عن علم الاجتماع زيادة لأن الخدمة الاجتماعية تختلف.
1: مختلف طبعا.
0: فابتديت أجيب كتب في علم الاجتماع من المكتبة اللي في حي الكلية وابتدي أدرس فيها، يديني هو مواد، يديني مواد كنت أقعد ألخص فيها وأقراها وأعملها، لأن كانت شوية في بعض حاجات خدناها وبعض حاجات يعني تحسيني
1: توسع منك.
0: أيوة. فكنت يعني ده يمكن الفترة اللي خلتني أضغط على نفسي كتير وأقرأ كتير في علم الاجتماع. ولما تبعت بعد كده تبعت علم اجتماع، حاولت ادخل خدمة اجتماعية ما دخلت، رضيت بعلم الاجتماع، بس لما جيت عند خدمة اجتماعية قال لي الدكتور العميد عندهم لازم تاخد مساقات خدمة اجتماع تاني، قلت له كيف دراستي يعني معي البك، قال لي ما فيش، اداني 18 مادة عشان ادخل ماجستير، ما ادخل الماجستير فيها، درستها بجانب الماجستير، بجانب الماجستير خلصتها في سنة ونص، يعني ادخل فصل اول اخذ كم مادة معي
1: كبير.
0: حاولت اخلصهم وخدت الثلاث سنين هي حق الماجستير خدتها فيها، يعني اقل من ثلاث سنين خدتها فيها، فدي كانت صعب بالنسبة لي. جيت هنا برضو ابتديت برضو دكتور اكسادي نسي وساب القسم، فضلت انا اللي فيه، كنت شايلة المواد كلها حق لأن كلهم كانوا فلسفة ما كانش بيدونها، فكنت أنا اللي شايلة المواد كلها
1: حق الاجتماع
0: لغاية ما تعبت يعني لدرجة
1: ضغوط كبيرة
0: وضغط وقعت حتى جالي فقر دم منها، لأن كنت أدي بالست مواد بعض أحيان فيها في القسم لأن ما فيش حد عندهم.
1: صحيح.
0: المهم عبرت يمكن دي عبر ما عاد فتحوا علم اجتماع من قريبة، فتحوا يمكن
1: استأنفوا مرة
0: استأن. أيوة. ومشيت بعدين فيها سنة يمكن رحت اشتغلت تنمية مجتمعات في غلب يومين، نزلت اشتغلت فيها وخدت اجازة من دي
1: في قرية. كيف الحياة فيها أو كيف تقبلت بنت المثال اللي عاشت في مصر الحياة في قرية في مثل غالب يومين؟
0: دي حاولت يعني معي كانت واحدة برضو كانت من الكويت الحين ما شاء الله كده في كندا، فكنت أنا وهي مع بعض فحاولنا بقدر الإمكان، جلست سنة بس لأن كان عم ما كانش فيه كهرباء، الكهرباء تيجي من 6 ل 12 بعد الحر،
1: البيئة متحضرة وعمل في البيئة أكثر تحضرا في مصر.
0: ورحنا بعدين شوية نروح الصبح، نروح من الساعة 7:30 لغاية الساعة 4 نكون في الشغل ونرجع تاني للبيت، فدي يمكن كانت تجربة حلوة، عرفت الناس، غيرت من ابتدت لاني كنت نتكلم مصري ابتدت تغير شوية من كلامهم.
1: اشتعلمت من هذه المرحلة؟
0: المرحلة
1: لأنها مرحلة قاسية نوعا ما.
0: أيوة.
1: لكن القسوة تعلم أحيانا.
0: أيوة. تعرفي ناس مجتمع تاني يعني بسيط جدا، الناس بسطة فيه، لو ما كنتش عند تتكلمي معاهم يعني بأسلوبهم وتنزلي مستواهم ما كنت بتوصلين لهم،
1: فكانوا
0: ناس بسطة جدا جدا. نعم. يعني مجتمع بسيط جدا فيهم، وفي البنات كانت تحب وتكمل بس ما كانش في فرصة لأن ما كانش في مدارس هناك غير لغاية مرحلة معينة بس، ينزلون الشهر وأهلهم ما كانوش بيودونهم، كان مجتمع
1: بدأت المجتمع كانت قوية
0: قوية جدا على
1: المرأة ما شاء الله يدرسون لما الثانوية.
0: أيوة. أيوة. وفي حتى بنت من اللي كنت أعرفها وصلت لغاية الماجستير
1: ما شاء الله
0: فيها، فكانت وقفت دراستها وتزوجت ورجعت تاني، قالت لي مرة وني في الكلية تقول لي فاكرتني، قلت لها كيف فاكرتك، نحن كنا ننزل عندهم الأول، ودي قالت ليش فيني الحين كني شجعتيني وشجعته نحن الحين كني في الماجستير في دراسات إسلامية
1: ما شاء الله
0: مش عارفة دحين فكمل الدكتوراه ولا لا
1: الطموح ليس سقف له
0: الطموح. لا نعم. فده كويس يعني إنه حتى من الزوج والزوجة الثانية كانت بين طلقت أو زوجة توفى معني فاك الزوجة الثانية خلفت بس كملت ودي كان كويس قالت شجعته نحن أنتوا دحين البنات أكتر نزلوا كمل البرنامج هناك بس أنا كملت سنة ومشيت من
1: طالبة من بيئة ريفية وحوصرت عن التعليم
0: أيوة.
1: لكن العزيمة والإصرار والهدف
0: خلوها تكمل
1: يعني بعكس كثير من الفتيات عندهم متاح المجال في المدن أيوة. لكنها زي ما يقولوا النعمة وترفسها
0: أيوة الآن دحين بتروا يكملون وده فكويس نعم. أنه دخل على المجال وحتى دخلوا كتعليم مفتوح أكثرهم
1: نعم دكتورة فتحية محمد بحشوان عدتي إلى مصر مرة أخرى لكن ليس إلى القاهرة
0: لا الأسيوط
1: إلى أسيوط عدت إلى الصعيد
0: الصعيد
1: نعم فماذا علمتي من الصعايدة
0: الصعيدة عارفة عندهم برضو عاداتهم تقريبا قريبة لنا وتحسي أقوياء كده وعندهم الراجل يعني للمرأة بالنسبة لي حاجة كبيرة في يعني غير زي ما نقول على المرأة أي ما يخليش إنها ممكن تحصل دولة فكان حتى ممكن نجيب يعني عندنا كان في العمارة اللي تحت مش بواب اللي هم الجامعة أنا كنت في سكن الجامعي فكان موجود عندنا لخدمة الدكاترة كلهم اللي في الكلية رجال تحت يجيبون نحن الحاجة وده فمجرد بس إن إحنا نطرب لهم على طول يجيبون ما يقولون لك لا لا يعرفون عندهم شهامة عندهم مروءة صراحة تحسينك زي ما بنشوف كده الصعايدة زي ما نقول
1: عندهم نخوة
0: بالنسبة لي فكنت تحسي بالأمان عندهم برضو ما فيش في أي حاجة ممكن يحصل يعني لدرجة نحن حتى لما نسافر كانوا هم يشلون حقنا لغاية القطار
1: ما شاء الله.
0: دخلون نحن وخلاص مع السلام بنجي يقولون نحن لما القطار تصلبهم يجون نحن لما لحد من زمايلنا يقولون نزلون نحن في الساعة لغاية عند الباب حق القطار اللي احنا موجودين فيه فكان دي يعني تحسين بالأمان عندهم ما فيش في أي حاجة حتى الكليات عندهم كانوا متعاونين جدا المدرسين كانوا يحاولوا احنا يمكن الدفعة الأولى حاولوا يجذبوا اليمنيين لهناك عشان يكونوا يدرسون في ودراستهم برضو كانت كويسة بالنسبة لنا يعني بعملنا احنا كانوا كويس
1: يعني يفرقون بينكم بين المصري
0: لا ما فيش فرق يعني بس لو انت ما اشتغلتي ولا حاجة ممكن
1: اكيد هم يكون في حاجة محتاج الناس يجون يدرسون عندهم عشان بيدرسون مش يعني لمجرد الفسحة بتغير الجو
0: لا استاذ دكتور فتحية محمد محفوظ بحشوان
2: من ينابيع الحياة من ينابيع الحياة برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر
3: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام الحذر ينقذ حياتكم

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين. يملأ الأرض

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة الأكارم، السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ الدكتور ياسر ابن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بشحر عميد كلية المجتمع. الشيخ ياسر سيكون معنا عبر الهاتف من مدينة الشحر، نحاول التواصل معه بعد قليل. إذا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذه الحلقة.

0: مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين، نحن معكم على الهواء مباشرة في حلقة هذا اليوم من برنامج الدين والحياة. نذكر بهاتف الاستوديو 30292 للتواصل مع البرنامج. نرحب بالشيخ ياسر عبر الهاتف. مرحبا بكم شيخ ياسر.
1: حياكم الله وإياكم، ونشكركم على هذه
0: الاستضافة. حياكم الله شيخنا الفاضل. شيخ ياسر، في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، سؤال يقول حديث النفس أحيانا الواحد يحدثه أو تحدثه نفسه بأشياء، هل هو مؤاخذ بهذا الحديث؟ هل هذه الآية هي إشارة إلى هذا الموضوع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله أن لا يؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، كما لجننا سبحانه وتعالى هذا الدعاء.
0: نعم،
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها، فهذه متجاوز عنها، التجاوز عنها مظهر من مظاهر السماحة في شريعة الإسلام. إن شريعتنا شريعة سهلة سمحة ميسرة، كما قال ربنا عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، كما جاء في قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فالله استجاب هذا الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا، أي لا تعاقبنا ولا تحاسبنا إن نسينا أو أخطأنا. أما النسيان فهو ذهاب الشيء عن الذاكرة، ويدخل فيه من باب أولى السهو. فالسهو والنسيان غير مؤاخذ المكلف بهما، والفرق بينهما أي بين النسيان والسهو أن ذهاب ما علم بالكلية بالنسيان، والسهو ذهاب ما علم ويتنبه صاحبه بأدنى منبه، كما قال في مراق السعود في أصول الفقه زوال ما علم قل نسيان، والسهو في القلب له اكتنان. وأما الخطأ فهو أن يعمل الشخص عملا غير قاصد له، كأن تزل لسانه إلى لفظ لا يريده بل تسبق اللسان إليه، فهذا خطأ. كأن يقدم على فعل يظنه مباحا أو خيرا ويتبين بعد ذلك أن هذا الفعل الذي عمله قد أخطأ فيه، فيعمل الشخص العمل سواء كان بجوارحه أو بلسانه لكن من غير قصد له. هذه هذا هو الخطأ وذاك هو النسيان. أما حديث النفس فهو مرتبة من مراتب القصد، ومراتب القصد متعددة، جعلها بعض الفقهاء خمس مراتب. أولها الهاتف، ثم الخاطر، ثم حديث النفس، ثم الهم، ثم العزم، كلها مراتب للقصد. أولا هاتف يمر بخلد واحد ثم يخطر ويستجره قليلا ثم يحدث نفسه، وهي مرتبة ثالثة بعد الهادف وبعد الخاطر. يأتي حديث النفس، ثم الهم، ثم بعد ذلك العزم، وكلها غير مؤاخذ الشخص بها إلا العزم، لأنه يظهر فيه التصميم كما قال الناظم: مراتب القصد خمس، هاتف ذكر وخاطر فحديث النفس استمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إن الأخيرة ففيه الأخذ قد وقع الذي هو العزم. الحمد لله على هذه النعمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من هم بمعصية فلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها محاها الله له. فالهم وحديث خاطر والهواجس كلها لا يؤاخذ بها. وأعظمها أو أخطرها لأمور الاعتقاد كما تحصل لكثير من الناس، فتجد بعضهم يقول: إنني تخطر بي خواطر وأحاديث في نفسي لا أجرؤ أن أتكلم بها، وربما خدشت في الاعتقاد. فيقال لهذا: لا حرج عليك ولا تخف من هذه من هذا الحديث الذي يخطر على بالك، فإن الصحابة الكرام على قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى إيمانهم الكامل، إلا أنهم شكوا إلى رسول الله قائلين: يا رسول الله، إن أحدنا لا يخطر على باله ما يستحيي أن يتحدث به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك محض الإيمان، يعني طمأنهم وأزال عنهم هذا الخوف وذاك القلق أن لا يخافوا مما يعرض عليهم لأنهم أو لأنه من غير تصميم.
0: شيخ ياسر، إذا اعترض الإنسان أو جاء في ذهن الإنسان مثل هذه الهواجس بالذات التي تتعلق بالعقيدة، ماذا يقول؟
1: نعم، يسن له أن يقول كما قاله الإمام النووي في كتابه الأذكار: الله الله لا أشرك به شيئا، كما يسن أن يقول أن يقرأ الآية الثالثة من سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ويستعيذ بالله تعالى مما خطر بباله ومما وقع في نفسه، فإنه بلا شك سيكون محفوظا.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخ ياسر.
1: وعلى كل حال، هذه من نعم الله على الناس، أن كل ما يخطر ببال الواحد غير مكلف به وغير خاضع للحكم الشرعي.
0: نعم.
1: للإمام ابن حزم الأندلسي كتاب اسمه طوق الحمامة الإلف والبلاد، وألفه في الحكم. في أوله يقول: الحب أعز الله غير داخل في التكليف الشرعي، لكن هناك عوامل يحاسب الشخص عليها، لكن ما يقع في نفسه من حب أو من كره أو من هذا أمور اختيار للواحد فيها، من هنا يكون غير مكلف. غاية الأمر أنه يشبه حديث النفس ويشبه ما يكره ما يكره عليه. كل هذا من سماحة الشريعة ومن يسرها. الحمد لله على ما وفق، والحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة.
0: الحمد لله، جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. نذكر أعزائي المستمعين بهاتف الاستوديو 3029 29 للتواصل مع البرنامج. وهذه سائلة شيخ ياسر، تقول: امرأة في العدة يدعوها والداها لزيارتهم، هم في منطقة بعيدة تحتاج إلى سفر، ربما في محافظة أخرى، هل تجيب دعوة والديها؟
1: إن كان الأمر زيارة عادية فيها صلة أو فيها بر بوالديها صدق، فلا تستجب لدعوتهما، لأنها في عبادة وفي واجب شرعي يقع على عاتقها، وهو ملازمة المسكن بالنسبة للمعتدة. المعتدة سواء كانت عدتها عدة طلاق أو كانت عدتها عدة وفاة، يلزمها أن تلازم المسكن ولا تخرج منه إلى أن تنقضي عدتها. لقول الله تعالى في المطلقات: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالواجب المكث في المسكن، اللهم إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة. ومن ضمن الضرورة الخروج لعملها إن لم تعطى إجازة، الخروج لقضاء حاجتها، الخروج من أجل العلاج للذهاب عند الطبيب، الخروج فيما إذا كان أبوها أو أمها مريضة مثلا، هنا ممكن أن تذهب لعيادتها. أما مجرد الزيارة فلتصبر، وليصبر حتى تنقضي عدتها، فتذهب بعد ذلك لزيارتهما، ولا يعتبر هذا أي عدم إجابتهما على دعوتهما للزيارة، لا يعتبر هذا من العقوب في شيء، لأنها في واجب شرعي، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
0: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل شيخ ياسر. بالنسبة هناك شخص يعيد الغسل عدة مرات بسبب أنه يداخله شك في أن جزءا من جسمه لم يصله الماء، ربما هذا الشخص عنده نوع من الوسواس، ما نصيحتكم لهذا الشخص؟
1: نصيحتنا لهذا الشخص أن لا يستجيب لهذه الوساوس، فمن الواجب يحصل بغلبة الظن، متى ما غلب على ظنه أن الماء وصل إلى جميع بدنه كفاه ذلك في الغسل، ولا يلزمه أن يتيقن يقينا كاملا أن الماء وصل إلى كل جزء من أجزائه وكل عضو من أعضائه. هذا ليس بواجب. الواجب غلب طبعا أن الماء قد وصل إلى جميع بدنه. أما إذا استجاب لهذه الوساوس فإنها تتحكم منه، تستحكم منه وتقوى لديه، ويصير بعد ذلك مرضا بالنسبة له. يستعد بالله من الشيطان، وليكتفي وليطرح الشك، ويبني على ما غلب على ظنه وعلى يقينه، لأن هذه الشكوك وتلك الوساوس قد تكون من الشيطان، كما قال ربنا الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فليستعد بالله من الشيطان، وليترك هذه العادة حتى لا تكون مرضا بعد ذلك، وسيندم على إهماله لنفسه أنه استجاب لهذه الوساوس. كثير من الناس يعاني مرضا عضال، هو مرض الوسواس. وتشفق عليهم حينما تراهم، وما كلفهم الله سبحانه وتعالى بهذا، بل نهاهم عن هذا التجعر وعن هذا الذي هم فيه. أسأل الله السلامة والعافية للجميع.
0: أحيانا نلاحظ شيخ ياسر في الصلاة يكون شخص إلى جوارك يعيد الفاتحة أكثر من مرة، بل ويعيد بعض الألفاظ في الفاتحة نفسها عدة مرات. هذا الشخص يؤدي للتشويش على الذين بجواره. فمثل ما تفضلت شيخ ياسر، ربما هذا يصل إلى يعني نوع من المرض يعني.
1: نعم، هو يشوش على نفسه. ويشوش على غيره، ويعكر صفوة صلاته، فتجده التحيات، أو يكرر الآية من الفاتحة عددا من المرات، وربما وسوس في نية الصلاة فلا يكبر إلا بعد فترة. وهذه ما كلفنا الله سبحانه وتعالى بها، بل نحن منهيون عن الوقوع في مثل هذه الأمور، حتى لا تستحكم وحتى لا تكون أمراضا بعد ذلك، ويحصل الندم حينما تزيد لدى الشخص.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. نذكر أعزائي المستمعين بهاتف الاستوديو 30292 9. جزاكم الله خيرا. نذكر أعزائي المستمعين بهاتف الاستوديو 30292 9. هذا السائل شيخ ياسر يقول: هل هناك عبادات يجوز الإنابة فيها؟
1: نعم، هناك عبادات تجوز الإنابة فيها لكنها محظورة، منها الحج بالنيابة عن الغير، والغير إما أن يكون ميتا وإما أن يكون معضوبا، أي لا يستطيع الحركة، كما جاء في حديث إمام مسلم أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الذهاب. فقال عليه الصلاة والسلام: حجي عن أبيك. وفي حديث آخر: حج عن أبيك. فالحج عن الغير من العبادات التي تقبل النيابة. ومثلها إفرقة الزكاة. الزكاة عبادة، فإذا وكل رجل آخر ليفرق مال الزكاة نيابة عنه، كانت هذه عبادة فعلت بالنيابة عن الغير. ومثلها ذبح الأضحية، فإذا وكل شخص آخر ليذبح أضحيته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابنته فاطمة قوموا اقومي إلى أضحيتك فأشهديها لأنها لن تذبحها. أما ما عدا هذا لا تجوز النيابة فيه. لا يجوز أن يصلي الشخص صلاة الظهر مثلا نيابة عن غيره أو يوكله أن يصلي الظهر أو العصر أو فرضا بدلا عنه، لا يجوز. لكن الحج والتفرقة الزكاة وذبح الأضحية هذه عبادات معينة أتت نصوص الشريعة بجواز النيابة فيها والفعل عن الغير.
0: نعم.
1: والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: العمرة شيخ ياسر هل تجوز النيابة فيها؟
1: أي نعم، العمرة حالها بحال الحج.
0: نعم.
1: فيجوز الاعتمار عن المعضوب أي عن العاجز الذي لا يستطيع الذهاب، كما يجوز الاعتمار عن ميت. فإذا أوصى مثلا ميت أن يعتمر عنه يجوز أو يجب على الموصى أو من أوصاه أن يعتمر نيابة عن ميته تنفيذا لوصيته وهكذا.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. شيخ ياسر، هذا السائل يريد من فضيلتكم أن توجهوا نصيحة للمشتغلين بالتجارة وبالذات المشتغلين بتجارة المواد الغذائية. أحيانا السلع تكون منتهية الصلاحية أو قريبة الانتهاء فترة الصلاحية، يعني هنا يعني نتحدث عن الصدق، عن البيان في التعامل في مسألة البيع والشراء. ما نصيحتكم يا شيخ ياسر؟
1: نصيحتنا لهؤلاء البائعين والتجار أن يتقوا الله تعالى في هذا الناس، فلا يبيعوا شيئا مغشوشا. ومن الغش انتهاء الصلاحية كما تفضل السائل، من الغش أن تكون البضاعة رديئة فيخفي عيبها هذا ويظهر محاسنها. النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى السوق ورأى صبرة طعام يبيعها رجل، فأدخل عليه الصلاة والسلام يده في الطعام فإذا به رديء، وكان قد جعل الطعام الطيب ظاهرا. فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا، وفي لفظ من غشنا فليس منا، وفي هذا وعيد. أيما وعيد، النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن من فعل هذا ليس فاعلا خلقا من أخلاق المسلمين، لأنه قال ليس منا أي معاشر المسلمين. وما هكذا ينبغي أن يعامل المسلم أخاه المسلم. إن السلف الصالح كانوا في غاية من الحرص على هذا الجانب.
0: نعم.
1: فكان أبو حنيفة بزازا يبيع الثياب، في يوم من الأيام أتى مشتر فنشر له ثوبا، وكان عند أبي حنيفة غلام يعاونه أو يشتغل معه، فقال الغلام اللهم إنا نسألك الجنة. حينما نشر أبو حنيفة الثوب قال الغلام اللهم إنا نسألك الجنة. هذا الكلام يفهم منه من طرف خفي مدحا لهذا الثوب. فطوى أبو حنيفة الثوب وقال للمشتري لن أبيعه، وزجر هذا الغلام الذي ذكر مجرد هذا الدعاء ولم يمدح الثوب، بل أتى بدعاء يفهم منه من بعيد أنه مدح مدع لهذا الثوب، هذا في ثوب صالح ليس مغشوشا، فما بالنا إذا كنا نمدح أو نخفي غش بضاعة أو انتهاء صلاحيتها أو كونها مضرة إذا أكلها المشتري، فهذه أمور كلها ينبغي أن يعيها الناس. وهناك واجب على عاتق الجهة المعنية بهذا الأمر،
0: نعم،
1: عليها أن تكثف نزولاتها وأن تفتش عن مثل هذه البضائع، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فأحيانا أو كثير من الناس ربما لا يفيدهم النصح ولا تفيدهم الآيات والأحاديث، لكن يفيدهم السلطان أو الحاكم إذا ألزمهم بهذا العمل أو ذاك. مراقبة الأسواق هذا من المطالب الشرعية وجزء من الحسبة في الإسلام، والحرم حرم السلطة في هذه البلاد يكلف مكتب الأشغال أو جناح من أجنحة مكتب الأشغال بهذه الوظيفة.
0: نعم.
1: فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل بائع للصدق في التعامل.
0: نعم.
1: والمؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب كما جاء في صحيح الإمام مسلم. ربما فعل بعضا من المعاصي الأخرى لكنه لا يكذب، ولا يزال المرء يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله السلامة والعافية.
0: آمين. جزاك الله خيرا شيخ ياسر. هذه مكالمة. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك سالم عبد الحمدون من مدينة العامي.
0: مرحبا سالم، تفضل.
2: الإمام اركع، سبع ركع، وفي ناس داخلين، هل من حقه يوقف لهم الله يوقف لهم؟
0: طيب
2: اسمعوا التلفون الإذاعة ما طلع.
0: طيب إذا تابعنا عبر الهاتف يا سالم. شيخ ياسر يقول سؤال المتصل، الإمام ركع وناس جايين
2: يعني حركة شرعيين،
0: تمام، يريدوا أن يلحقوا الركع مع الإمام، هل يعني يفضل الإمام أن ينتظرهم حتى يلحقوا الركعة؟
1: نعم، يسن للإمام أن ينتظر الداخل لكن بشروط أربعة. الشرط الأول أن يكون في حال الركوع حتى يدرك الركعة، أو في حال التشهد الأخير حتى يدرك الجماعة. في حال الركوع لا يعتدل إلى أن يدرك هذا الداخل، وفي حال التشهد الأخير لا يسلم حتى يكبر هذا الداخل للإحرام كي يدرك الجماعة هنا وكي يدرك الركعة في حال الركوع هناك. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يدخل هذا الشخص إلى مكان الصلاة، لا ينتظره وهو خارج عن مكان الصلاة في داره أو في طريقه. إذا أحس بداخل إلى مكان الصلاة يسن له أن ينتظره. الشرط الثالث أن لا يطول الانتظار بحيث يشق على المصلين خلفه، بل ينتظره انتظارا ملحوظا لكنه ليس بطويل.
0: نعم.
1: الشرط الرابع أن لا يميز بين الداخل، إذا أحس أن فلانا صاحبه دخل انتظره، إذا أحس أن فلانا لا علاقة له به قام من ركوعه. هذا تمييز بين الناس، يشترط في سنية الانتظار أن لا يميز بين الناس الداخلين بل ينتظر الجميع. هذه أربعة شروط يسن فيها يسن إن توفرت انتظار الداخلي إلى مكان الصلاة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: نعم جزاكم الله خيرا.
2: في سؤال ثاني. آخر سؤال.
0: أي السؤال الثاني؟
2: السؤال الثاني الإمام متأكد من صلاة أربع ركعات.
0: أيوة.
2: المأمومين يقول سبحان الله هو متأكد من أربع. يعني واضح إن كيف يقول الإمام يعني سلم يعني أعتبر هو متأكد أربع ركعات.
0: نعم. والمأمومين يسبح.
2: يقول سبحان الله.
0: طيب سمعت السؤال شيخ ياسر؟
2: سمعته إذا هو خير الله.
0: طيب إذا استمع لإجابة السؤال الثاني سالم. تفضل يا شيخ.
1: في هذه الحالة كل منهما سيعتمد على يمينه كما قال صاحب الزبد في حق الإمام وشقه قبل السلام في عدد لا يعتمد فيه على قول أحد لكن على يقينه وهو الأقل وليأتي بالباقي ويسجد للخلل. إذن يعتمد الإمام على يقينه ولا يعتمد على المأمومين. إذا كان يقينه أنها ثلاث فليأتي برابعة إذا كان يقينه أنها رابعة جلس يتشهد وهكذا يعتمد على يقين نفسه ولا يعتمد على غيره وهكذا المأموم إذا كان متيقنا أن إمامه قام إلى ركعة زائدة لا يجوز له أن يوافقه في هذا الزائد لا يجوز له أن يوافقه في الركعة الزائدة التي قام الإمام من أجلها كما أنه إذا قعد إمامه وتيقن المأموم أن صلاة الإمام ناقصة لا يوافقه على هذا بل ينوي المفارقة منه ويقوم للرابعة أو إذا سلم قام إلى الركعة الرابعة فكل من الإمام والمأموم إنما يعتمد على يقين نفسه ولا يعتمد على غيره. نعم هناك حالة واحدة فقط يعتمد على الغير فيها وهي إذا كان المأمومون قد اتفقوا جميعا على أن الإمام وقع في الخطأ فمن الصعب أن صفا كاملا خلف الإمام يسبح أو يقوم والإمام جالس أو يجلس والإمام قائم هنا قد بلغوا حد التواتر من سبعة فأكثر بلغوا حد التواتر هذا لا يمكن أن يتواطؤوا على الخطأ كيف يتوافقون على خطأ يتبين هنا أن يقين النفس هو الشخص خاطئ فيه مخطئ فيه في هذه الحالة فقط يعتمد على غيره إذا كان المأمومون خلفه قد بلغوا حد التواتر وتوافقوا على فعل معين في الصلاة فيتبعهم ويترك يقينه والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: جزاكم الله خيرا. واضح يا سالم؟
2: واضح مشكورين جزاك الله خير.
0: يا مرحبا اهلا وسهلا.
2: يا مرحبا
0: يا اهلا وسهلا. شيخ ياسر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال نزول المطر خصوصا نحن هذه الايام الاجواء يعني نمر بحالة عدم استقرار في الاجواء لكن هناك مكالمة جديدة. مرحبا. السلام عليكم.
3: ايوه عليكم السلام ورحمه الله.
0: يا اهلا وسهلا.
3: مرحبا معك ابو عبد الله بالمكلا يا اخي.
0: تفضل يا ابو عبد الله.
3: أخينا سأل فضيلة الشيخ.
0: أيوة.
3: بالنسبة لعقوبة تجار المخدرات اللي موجودة هذه في القانون اليمني.
0: أيوة.
3: هل هذه مستوحاة يعني مستوحاة من الشريعة أم منها عقوبة يعني غير مستوحاة منها؟ لأن الآن يا أخي المخدرات أصبحت الآن منتشرة حسب ما سمعنا حتى في حلقات البرنامج الإذاعة كلها.
0: أيوة.
3: وصلت الآن إلى درجة أن تزرع وتصنع والتجار فيها يعني ما يعتبرون بالعقوبات اللي موجودة. هل القانون هذا هو يعني يرقى بأنه يزجر هؤلاء من العمل هذا الشنيع؟ طبعا هو في الأول والأخير هو عمل إفساد في الأرض.
0: نعم.
3: هذا ما لدي.
0: طيب. شكرا يا أبو عبد الله، شكرا جزيلا. نستمع إلى الشيخ ياسر. الشيخ ياسر طبعا أبو عبد الله يسأل عن عقوبة الترويج للمخدرات والتعاطي، يقول هل القانون اليمني الذي حدد عقوبات في هذا الجانب هل هي رادعة فعلا، هل هي مستوحاة من الشريعة؟
4: نعم،
0: هذا
4: بحكم أن هذا النوع من المخدرات لم تكن موجودة في عهد مضى.
0: نعم.
4: غير أن الشريعة الإسلامية أتت في خط عريض وقاعدة عامة تقول أن من حق الحاكم أن يتخذ عقوبة ضد أي عمل كان من باب التعزير. هذا أمر التعزير موكول إلى الحاكم، وحقيقة يصل أحيانا لمن يروج لهذه المخدرات تصل العقوبة في القانون العقوبات اليمني إلى السجن إلى 25 عاما، لأن هذه المخدرات كما تفضل السائد خطيرة، أخطر من الخمر، وأخطر من كثير من المعاصي، إذ هي التي تؤدي إلى المعاصي الأخرى. لا شك أنها تؤدي إلى شرب الخمور، وتؤدي إلى السرقة، تؤدي إلى ارتكاب الفواحش الزنا واللي

0: نصت الشريعة الإسلامية في حشيشة، حشيشة ظهرت في وقت الشيخ ابن تيمية وتقريبا في القرن الثامن الهجري، فأفتى في أبلغ العقوبات على من يتعاطيها. ولا شك أن هذا الشاب وهذه المخدرات أخطر، أخطر بكثير من تلك الحشيشة. على كل حال من حق الحاكم أن يتخذ من العقوبات في باب التعزير ما يراه رادعا لهذه المعصية أو لتلك. وهؤلاء التجار الذين يتاجرون مثل هذه الأمور هذا يحتاج لهم ردعا قويا، وهم مأسومون ومرتكبون كبيرة من كبائر الذنوب تتكرر. ولا شك أن أموالهم التي يتقاضونها من بيع هذه المخدرات من المال الحرام الصريح في حرمته الذي لا يرتاب ولا يشك أحد بأنه من المال الحرام الذي يقع في أيديهم، فإن أرادوا توبة وجب عليهم أن يتحللوا من جميع هذه الأموال التي في أيديهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ مجتمعاتنا من هذه الأخطار. آمين. اللهم آمين.
1: جزاكم الله خيرا. وهذا اتصال جديد. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي، يسمعك الشيخ.
2: في سورة الأحزاب.
1: أيوة.
2: الذين آمنوا الله ذكرا كثيرا وسبحوه.
1: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
2: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. المؤمنين رحيمة. آية 56 من سورة نفسها الأحزاب يقول إن الله وملائكته هنا على النبي. يا أيها الذين آمنوا
1: صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام. سؤال
2: في هذه الآيات مختلف، يعني صلاة هنا مختلفة صلاة هنا.
1: نعم. طيب إذن نتابع أختي الفاضلة. تسمعين عبر الراديو
2: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا. لو سهلا. شيخ ياسر السائلة تقول في سورة الأحزاب وردت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وفي الآية الأخرى الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي. هو الصلاة على المؤمنين، الخطاب للمؤمنين، وهنا أيضا خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، هل هناك فرق؟
0: نعم. في الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، عقبها الحق سبحانه وتعالى بقوله هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فهو الذي يصلي عليكم أي يرحمكم،
1: هو بمعنى يرحمكم.
0: صلاة الله، صلاة الله على خلقه ورحمته به.
1: نعم.
0: وأتت هذه الرحمة بعد الأمر بذكر الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليه. لكن الآية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله سبحانه وتعالى يصلي على المؤمنين عامة، ثم يصلي على رسوله محمد صلاة خاصة.

0: فقد ذكر الصلاة مبتدئا بها بنفسه مثنيا بملائكته، ثم أمرنا نحن معاشر المسلمين أن نصلي عليه وأن نقتدي به وبملائكته في هذا الأمر. ما أحسن هذا الترابط، لا سيما في سورة واحدة، إن الله ذكر صلاته علينا كي يخرجنا من الظلمات إلى النور، ثم أمرنا بالصلاة على رسول الله، وقد بينت السنة أن صلاة الله علينا بسبب صلاتنا على رسوله.
1: اللهم صل وسلم.
0: صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة. فالله يأمرنا أن نصلي على محمد ويخبرنا أن الله يصلي علينا، والنبي عليه الصلاة والسلام يجعل رابطا بين الآيتين. ما هو هذا الرابط؟ من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة. عجيب جدا أن تتفق هاتان الآيتان في سورة واحدة، لأن النتائج المترتبة على امتثال الأمر الأول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، تأتي هنا هو الذي يصلي عليكم وملائكة يخرجكم من الظلمات إلى النور.
1: نعم.
0: الحمد لله، نسأل الله التوفيق.
1: آمين.
0: لذكر الله والصلاة على رسول الله.
1: وهذه التقاطة مهمة جدا من هذه المتصلة، هذا يدل على تدبر في في في معاني القرآن.
0: نعم.
1: وفي آيات القرآن.
0: نعم. هذا الذي بدر في نفسي، أقول إن السائلة فعلا حينما تقرأ تتدبر، وهكذا ينبغي للمسلم أن ينظر إلى كتاب الله كرسائل موجهة من حبيب له. انظر إلى رسالة كيف تقرأها من شخص مخلوق تحبه، فما بالنا برسائل المولى سبحانه وتعالى، لما ينبغي أن نتمعن وأن نتفهم كتاب الله. جزاه الله خيرا على ما قدمه.
1: آمين. شيخ ياسر، نختم بهذا السؤال. نعلم شيخ ياسر أنكم بعد قليل على موعد مع اجتماع مهم، ونحن أخذنا هذه الساعة من وقتكم الثمين.
0: الوقت وقتكم ووقت المستمعين.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. نختم بهذا السؤال الذي يقول: امرأة تقول زوجي لا يصلي صلاة الفجر إلا بعد خروج الوقت، وهو مستمر على هذا الحال، مع أنني أوقظه للصلاة وأنصحه ولكن دون جدوى. هي تقول: ما الذي يجب علي شرعا في هذه الحالة؟
0: الذي يجب عليها شرعا قد دامت به فلتستمر رابط فيه. الأمر الأول إصداء النصيحة، الدين النصيحة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لله ولملائكته وكتبه ورسله، هي أسلف النصيحة لله وأن يقوم بواجبه. الواجب الثاني أن توقظه في الصلاة،
1: تستمر
0: على إفداء النصح وتستمر على إيجابه. هي تقوم بواجبها فتستمر في هذا الواجب، ولا عليها شيء آخر. وإذا أهمل القضاء فلتنصحه بأن يقضي الصلاة التي فاتته، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، كما يقول النبي عليه الصلاة
1: والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر ابن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بالشحر عميد كلية المجتمع. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، وبارك الله فيكم ووفقكم إلى كل خير.
0: آمين آمين. وأنتم جزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وأن ينفع به كل سامع. آمين. اللهم آمين.
1: كما أشكركم أعزائي المستمعين على التواصل مع البرنامج، نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. حتى ذلكم الموعد، هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج أسامة جابر. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين والحياة.

والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا.

الإخوة والأخوات. بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

0: مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عرض الأنباء من إذاعة المكلا. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس مع وكيل أول محافظة حضرموت رئيس مؤتمر حضرموت الجامع رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العلي والوفد المرافق له مستجدات الأوضاع في المحافظة وسبل توحيد الصف الحضرمي وتكاتف الجهود بما يخدم مصالح حضرموت ويعزز حضورها في مختلف الاستحقاقات الوطنية. وجرى خلال اللقاء تأكيد على أهمية ترسيخ وحدة الصف وتعزيز التفاهم والتنسيق بين مختلف المكونات والقوى الحضرمية وتغليب المصلحة العامة بما يسهم في توحيد المواقف تجاه القضايا والحقوق المشروعة لأبناء حضرموت ويحفظ للمحافظة أمنها واستقرارها ومكانتها. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح زوبة أمس خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاجيفول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها ومستجدات الأوضاع في اليمن وتداعيات التصعيد الحوثي على أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة الدولية. بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي أمس مع وزير العمل المصري حسن رداد سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني وتأهيل العمالة وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير سياسات وبرامج سوق العمل. التقت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبيرة الحضرمي أمس رئيسة اتحاد نساء اليمن بساحل حضرموت الأستاذة سلمى الكثيري بحضور المدير العام لمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت الأستاذ عمر الأشولي لمناقشة خطة حماية النساء والفتيات وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة. تفقد وكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري أمس بمدينة المكلا سير العمل ومستوى الأداء في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بساحل حضرموت وكان في استقباله المدير العام للهيئة الدكتور عبد الرحمن بامساحم. مستمعينا في كل مكان قدمت لحضراتكم عرض الأنباء من إذاعة المكلا حرره من إدارة الأخبار صلاح إبراهيم رفضه عبر الهواء مباشرة أسامة جابر تحياتي لكم من باكود إلى اللقاء.
1: الإخوة والأخوات عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر. الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: مستمعينا في كل مكان، هنا استوديو إذاعة المكلة صوت حضرموت الأول. أحداث متسارعة في الحلقة 29 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا، متابعة ممتعة.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا،
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: ايوه قلت لأ.

0: خفيف، بس انت اول واحدة تديني درجة جدا دي.
1: متجوز؟
0: مين؟
1: انت يعني هيكون مين؟ في حد غيرك في المكتب؟
0: يا ريتني ما كنت اتجوزت ولا قلت يا جواز.
1: ليه؟ المدام مغلبك؟
0: العكس هو الصحيح.
1: انت اللي مغلبها؟
0: من غير ما اقصد، هي ما تستاهلش غير كل خير.
1: من غير ما تقصد ازاي؟
0: اوه الست دي فضولية جدا.
1: ما قلت ليش مغلب مراتك من غير ما تقصد ازاي؟
0: مش ممكن نأجل الكلام شوية؟
1: ليه؟
0: عشان المفروض اننا بنشتغل دلوقتي مش بنصرصر.
1: يا سلام، وايه يعني لما نشتغل ونصرصر؟
0: لا يا انسة هدى، الشغل شغل، في وقت للشغل وقت للصرصرة.
1: للدرجة دي؟
0: يا ستي من اخذ الاجر حاسبه الله على العمل.
1: انت انسان عظيم يا استاذ عبد الفضيل. قولي بقى، مغلب مراتك من غير ما تقصد ازاي؟
0: تاني ده مفيش فايدة يظهر.
1: ليه؟ مش عايز تقولي ليه؟ مش احنا زمايل والزمايل في حكم الاخوات؟ مش انا لو عندي مشكلة هقولها لك ولا مش عايزني اقولك؟
0: بتحركي عليا المواجع ليه بس يا هدى؟
1: فضفض يا راجل فضفض.
0: احكي لك حكايتي من البداية، من بدايتي. انا ست اتربيت في بيت اتعلمت فيه حاجتين، العيب والحرام.

0: لسه برضك زمجانة مني يا عديدة.
1: زمجانة؟ ايه زمجانة دي؟
2: زمجانة يعني زعلانة.
1: يا سلام، طب ما يقول زعلانة، ما عرفش يقول زعلانة، حتى كلمة زي دي مش عارف ينطقها.
0: يا ابوي لغوتي، اغيرها يعني؟
2: اوعى تغيرها، دي دمها عسل.
0: اباي ما طول عمرك عالجول، دم زي السم وكلام دبش وطوب.
1: ضحكتني والله وانا عيانة.
0: قال كلامي زي العسل، قال عيني برضك كلامي زي العسل.
1: طب ودي حاجة تزعل؟
0: تزعل لما تكون بالكذب.
1: ده مصمم على انه دمه تقيل.
2: انا بكذب يا كامل؟
0: ايوه هتكذبي عشان تغفيني
2: كده. هو يعني بكذب واغفك كمان؟
0: هتحيليني عشان تاخدي الفلوس.
2: انا
0: ايه عينك هتفط على الالف جنيه، لكن بعينك يا بركة.
2: ده انت قرد مسلسل
0: وديدة.
1: نعم
0: دلوك يا بنت الناس، انت واحدة عيانة، الدكتور قال عندك عيا واعر قوي.
2: يوه ما تقولهاش كده، حد يقول كده للعيان؟
0: اسمعي بس انتي، اسكتي ساكت وديدة، لازم تعرف الحقيقة.
1: عارفين
0: يعني عارفة ان صحتك في خطر.
2: يوه بعد الشر عليها. الله
0: ما قلنا اسكتي ساكت.
2: اسكت ساكت ازاي وانت عمال تفول عليها؟
0: يا ابوي انا ما افولش عليها، انا في كلام عندي عايز اقوله لها يا بركة. دلوك صحتك في خطر، وكمان قعادك في البيت غلط، انت لازمك مستفشه تقعدي فيها لحد ما تطيبي، والمستفشه عايزه فلوس كتيره، والفلوس مش موجوده معاكم، واني مش هدفع.
2: يوم عنك ما دفعت يا اخي، انت هتذلنا بفلوسك.
0: بقول ايه يا بركه، خلينا اكمل كلامي. انا قلت مش هدفع ولسه ما كملتش.
2: طب قول.
0: واني مش هدفع لفلوس يا وديده غير لما تتطلقي من دوزك، وعقلك في راسك تعرفي خلاصك. خلاص
2: خلاص.

0: اتفضل يا عرفان بيه.
1: ايه ده؟
0: ده تقرير تفصيلي عن عبد الفضيل، في قصة حياته من يوم ما اتولد.
1: بسرعة كده، ده انت خطيرة.
0: لما حضرتك تقرأ التقرير هتلاقي انه الراجل المناسب تماما.
1: ظروفه العامة شكلها ايه؟
0: شكلها زي وشه.
1: كويس كويس قوي، كملي مهمتك بقى.

0: كل مشكلتك في الحياة تتمثل في الحصول على 1000 جنيه؟
1: حياة أعز إنسان عندي معلقة على هذا المبلغ.
0: طب اتفضل، آدي هذا المبلغ.
1: 1000 جنيه؟
0: عرفان بيه رئيس مجلس الإدارة بعتهم لك.
1: يعيش عرفان بيه، يعيش يعيش يعيش.
0: لا استنى، مش هتستلم قبل ما تعرف أصول اللعبة.
1: هو كله بيلعب

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. ايوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويني.
0: يوسف حجازي.

أيها الأحباء في كل مكان، من هنا من استوديو إذاعة المكلا نبدأ الآن معكم الفقرة الدينية، وحتى أذان صلاة الظهر الآن تستمعون إلى سالم علي بازيات، بعد ذلك نقدم لكم من كلام سيد المرسلين. الآن مع سالم علي بازيات يا ساكن طيبة.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة. القصد القصد تبلو، واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة. القصد القصد تبلغ. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وعن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: أكبر لا إله إلا الله
1: حقا دائما وأبدا وصدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، أبعث الله من مقام محمد الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إخوة الإيمان في كل مكان، رفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للمدينة المقلة وضواحيها، وعلى قاصرين خارج المدينة مراعاة فوارق التوقيت. الآن تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بفضل بعنوان احفظ الله يحفظك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،

يمشيان في الطريق، فقال يا عبد الله، أو قال يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. زاد في رواية غير الترمذي: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وصية جامعة شاملة من نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، فاحرصوا عليها، احفظوها، وعوها، وطبقوها، تحظوا برضا الله في الدنيا وفي الآخرة. كلمات واضحات مبينات: احفظ الله يحفظك. الجزاء من جنس العمل. وما معنى احفظ الله؟ احفظ الله يعني احفظ دين الله، تعلم دين الله، تفقه في دين الله. فإذا وفقك الله وحفظت الدين، حفظ الدين به الحفظ والسلامة والنجاة والخير من الله سبحانه وتعالى، وتتميز يا عبد الله، وتتميزي يا أمة الله بهذا الحفظ، بهذا النور، بهذا الهدى، بهذا الخير في الدنيا وفي الآخرة. احفظ الله يعني احفظ أوامر الله. العقيدة تكون على عقيدة نقية، على إيمان قوي، إيمان العلم بالله، والعلم بمعرفة الله سبحانه وتعالى. احفظ الله بإقامة الفرائض التي فرض الله، وأهم الفرائض بعد التوحيد الصلاة، الصدقة، الصيام، الحج، الأخلاق الحميدة، المعاملة الحسنة، العشرة الطيبة، كل عمل طيب. شوفوا من حفظ الله: كرم، سخاء، عطاء، خدمة لأهلك، أقاربك، أرحامك، كذلك جيرانك، كذلك

جاهد نفسك بارك الله فيك أن تقوم وتبذل وتكون على شيء من النفع والخير والعطاء والسخاء. الله الله بارك الله فيك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الجزاء من جنس العمل. تريد الله؟ قم بما أوجب الله، كن مطيعا لله، يجيك الخير الذي عند الله أضعافا مضاعفة، ويفتح لك أبوابا ما هي على بالك يا عبد الله. به بهذا الدين، بطاعة رب العالمين. بس جد واجتهد واحرص وشمر وأقبل، يقبل الله عليك، ويا هناك ويا بشراك وأنت تحرص على هذا الدين وعلى طاعة رب العالمين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ولا يؤتيك سؤلك إلا الله، ولا يعينك إلا الله، ولا ييسر أمرك إلا الله، ولا يعطيك ما تؤمل وترغب وترجو إلا الله وحده لا شريك له. والطريق الطاعة، الطريق القيام بأوامر الله، الطريق أن نعظم شرع الله ونبتعد عما حرم الله علينا. ما أحسنك وما أجملك، وقد علم وهو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، علم جل شأنه أنك حريص على طاعته، حريص على رضاه، حريص على القيام بأوامره ونواهيه. الأجر عظيم والثواب كبير. وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: الدهن يصب عليها في الصفا كل حامي.
1: أخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج.
3: يلا
2: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله

والروح الرياضية عشاق الرياضة وأخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من أعداد مجلتكم الأثيرية الأسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة للفقيد حسين محمد بازياد وتحت عنوان في ذكرى رحيله الثامنة حسين بازياد مدرسة في الإعلام الرياضي والتواضع الإنساني. كتب الزميل حسين علي بن جوهر يقول يصادف اليوم الأحد الموافق 13 من سبتمبر 2026 الذكرى الثامنة لرحيل الشخصية الإعلامية والرياضية والاجتماعية الأستاذ حسين محمد بازياد المدير السابق لإذاعة المكلا وواحد من الأسماء اللامعة في سجل الإعلام الرياضي الحضرمي واليمني. فقد جمع بين شغف الرياضة وموهبة الكلمة، فكان مثالا للإعلامي الذي صنع حضوره بالاجتهاد والموهبة والأخلاق الرفيعة. الأستاذ حسين محمد بازياد من مواليد مدينة المكلا عام 1964، مارس لعبة التنس الطاولة في نادي المكلا، لكن القدر كان يخبئ له مسارا آخر، إذ سرعان ما خطفته الصحافة والإعلام من معشوقته الأولى ليتحول إلى واحد من أبرز الأقلام الرياضية في حضرموت واليمن. بدأ الأستاذ حسين محمد بازياد الكتابة الصحفية في سن مبكرة عام 80، حيث تميز بأسلوبه الشيق وقلمه الرشيق، الأمر الذي لفت أنظار الوسط الإعلامي مبكرا. وفي عام 84 اختير ضمن هيئة تحرير صحيفة الرياضي الصادرة عن المجلس الأعلى للرياضة في العاصمة عدن، وهي خطوة مهمة عززت حضوره في الساحة الإعلامية. خلال مسيرته الإعلامية برز الأستاذ حسين محمد بازياد كصحفي نشط ومثقف، حيث كان له حضور في الصحافة والإذاعة والتلفاز، وأجرى العديد من الحوارات الرياضية والفنية والثقافية مع شخصيات ونجوم بارزين في العالم العربي. ومن بين أبرز الشخصيات التي استضافها في حوارات إعلامية مميزة الفنان الكبير أبو بكر سالم بالفقيه، والفنان عبد الرب إدريس، والشيخ فهد الأحمد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وفاروق بوضو رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، إضافة إلى نجوم الكرة الكويتية جاسم يعقوب وفيصل الدخيل وسمير سعيد، وكذلك شيخ المعلقين الرياضيين خالد الحربان وغيرهم من الشخصيات التي أثرت المشهد الرياضي والثقافي. كما عرف الأستاذ حسين محمد بازياد بعموده الصحفي الأسبوعي المميز بعنوان بالعربي اليماني، الذي كان يعكس رؤيته الرياضية والثقافية بلغة قريبة من الناس تجمع بين الطرافة والعمق، وتتناول قضايا الرياضة والمجتمع بأسلوب جذاب. ولم يقتصر اهتمامه على العمل الإعلامي فقط، بل حرص على تطوير نفسه مهنيا، حيث شارك في عدد من الدورات التأهيلية أبرزها دورة المحررين الرياضيين العرب والتي أقيمت في العاصمة السورية دمشق عام 86، والتي كانت محطة مهمة في صقل خبراته الإعلامية. وفي العام 88 تم اختياره مرافقا إعلاميا لبعثة منتخبنا الوطني للناشئين في بطولة تصفيات كأس آسيا والتي أقيمت في دولة الكويت، وهو تكليف يعكس الثقة الكبيرة التي حظي بها في الأوساط الرياضية والإعلامية. وتقلد الأستاذ حسين محمد بازياد عددا من المناصب القيادية المهمة، من أبرزها مدير عام إذاعة المكلا عام 2001، ك
كما كان رئيسا لرابطة الصحفيين الرياضيين في حضرموت، وعضوا في نقابة الصحفيين اليمنيين، وعضوا في الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي، وهي مواقع جسدت مكانته المهنية ودوره في خدمة الإعلام الرياضي. وفي 13 من سبتمبر عام 2018 رحل الأستاذ حسين محمد بازياد عن دنيانا الفانية، لكنه ترك وراءه إرثا إعلاميا مشرفا وبصمة كبيرة في الصحافة الرياضية، سطرها بأحرف من ذهب كإعلامي كبير اتسم بالتواضع والأخلاق العالية والروح المهنية الصادقة. رحم الله الأستاذ حسين محمد بازياد، فقد كان نموذجا للإعلامي المخلص الذي خدم الكلمة والرياضة والمجتمع، وسيظل اسمه حاضرا في ذاكرة الإعلام الحضرمي واليمني. دعواتكم للأستاذ حسين محمد بازياد بالمغفرة والرحمة. وشكرا جزيلا للأستاذ حسين علي بن جوهر.

0: الأخبار.
1: نظمت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت يوم الجمعة الماضية يوما ترفيهيا لبعثة منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم في منتزه ومسابح كابانا بمنطقة فوة غرب مدينة المكلا، وذلك في ختام المعسكر التدريبي الذي أقيم برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي قبل مغادرة المنتخب يوم الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة لخوض معسكر خارجي استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا والتي ستقام في الأردن أواخر الشهر الجاري. وخلال الفعالية أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أن المنتخب يمثل تطلعات وأمال الشارع اليمني، مضيفا أن المكلا وحضرموت ستظل حاضنة لكل المنتخبات والمبدعين بشكل عام. استقبل النائب الأول لرئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم الأستاذ طلال صالح بن حيدرة بعثة المنتخب الوطني للناشئين، وفي كلمته خلال الاستقبال أثنى نائب رئيس الاتحاد على الدعم الكبير والمستمر من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لاستضافة المعسكر التدريبي. يستعد الحكمان الدوليان يحيى درويش حكم الساحة وعلي سالم طرموم الحكم المساعد للمشاركة في إدارة منافسات بطولة غرب آسيا، ومن المقرر أن يغادر الحكمان إلى الأردن خلال هذا الأسبوع. استبعد مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم 6 لاعبين من القائمة، وذلك قبل مغادرة المنتخب إلى السعودية للمشاركة في خليج 27. يواصل فريق قدامى لاعبي كرة القدم بنادي شعب حضرموت تدريباته الأسبوعية ضمن النشاط الرياضي المتواصل للنادي بمختلف الفئات السنية في إطار الحفاظ على جاهزية اللاعبين وتعزيز أواصر المحبة والعلاقات الأخوية التي تجمع نجوم النادي السابقين. وأجريت على ملعب الفقيد حسين المنهالي بمنشأة نادي شعب حضرموت الحصة التدريبية الأسبوعية لقدام اللاعبين بقيادة الكابتن أديب باكرمان، وسط حضور اللافت من اللاعبين وأجواء اتسمت بالنشاط والحماس والروح الأخوية التي عرف بها نجوم النادي. ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم إدارة نادي المكلا الرياضي ممثلة برئيس النادي الأستاذ أنور عوض الجعيدي بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد عبد الله أحمد بن شرف نجم فريق السلة بنادي المكلا في 70s and 80s القرن الماضي، الذي انتقل إلى جوار ربه يوم السبت 12 سبتمبر الجاري. وإذ تشاطر إدارة النادي أسرة الفقيد عبد الله بن شرف أحزانهم في هذا المصاب الجلل، فإنها تسأل الله العلي القدير أن يعظم أجرهم ويجبر مصابهم ويربط على قلوبهم ويلهمهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، أجرت إذاعة المكلا من خلال برنامجها المباشر ضيافة حضرمية الذي أعد حلقته وقدمها الزميل فهيم باخريبة، حلقة خاصة عن مشاركة شعب حضرموت في بطولة أبطال الخليج للأندية. واستضاف البرنامج رئيس نادي شعب حضرموت المهندس صالح فائز العمري والكابتن خالد صالح بن دغار مساعد المشرف الرياضي بنادي شعب حضرموت والكابتن محمد عمر باقديم، حيث تحدث رئيس النادي المهندس صالح العمري في بداية حديثه عن الاستقرار في نادي شعب حضرموت من خلال تكاتف الإدارة والدعم من السلطة المحلية والدعم السخي من بيوت المال والأعمال في حضرموت.
1: طبعا لما نتكلم على الاستقرار في نادي شعب حضرموت، أعتقد أنه استقرار ناتج عن عمل بدأ من منذ سنوات في كثير من الاتجاهات، أولها عمل بنية تحتية تليق بقدر نادي شعب حضرموت كسفير لحضرموت في المحافل الوطنية والخارجية، من ملعب معشب، من صالة رياضية، من منشأة نادي، هي الأساس التي يبنى عليها أي نجاحات قادمة. علاوة على ذلك عمل إداري نحاول نقول نحن ننظمه قدر ما نستطيع وفق الإمكانيات المتاحة. الأهم من ذلك الدعم السخي من السلطة المحلية مثلا بالأستاذ الدكتور سالم أحمد الخنبشي، دعم في جانب استكمال المنشآت، دعم في جانب تحفيز اللاعبين، دعم في جوانب كثيرة. من هذا المنبر أكرر شكري لهم، هم سند لنا في كل خطوة. على ذلك الدعم السخي من بيوت المال والأعمال في محافظة حضرموت، الكل مشكورين، ما بغيت أذكر أحد لكن الكل مشكورين، يدعمون نحن في مسيرتنا، يدعمون نحن في خطواتنا في كل الاتجاهات. الكرة نادي الشعب بطل في كرة السلة، في كرة القدم متصدرين الدوري، وإن شاء الله إلى الأمام إلى تحقيق أول بطولة دوري عام. الحمد لله، هو توفيق من الله.
2: كيف تصب مشاركة نادي الشعب حضرموت في بطولة كأس الخليج الأولى للأندية؟
1: طبعا المشاركة في بطولات بهذا الحجم أعتقد أنه مسؤولية أكثر من أنها نجاح. النجاح إيش بتقدم في البطولة، لكن الآن تحضير ومسؤولية كيف تظهر بالمظهر اللي يليق مثل محافظة زي حضرموت مثل
2: اليمن
1: بشكل عام. لذلك المسؤولية كبيرة. نحن نتكلم على دول الجوار اللي دورياتها أعتقد أنها أصبحت دوريات محترفين وليس الدوريات بنفس الدوري اللي عندنا. جودة اللاعبين المحترفين الموجودين في هذه الدوريات، لو نتكلم على دوري روشن أو دوري الإماراتي أو دوري القطري، أعتقد أنه مستويات عالية. لكن أنا واثق أن شبابنا قد المسؤولية وبيقدمون المستوى الذي يليق بنادي شعب حضرموت ويليق بحضرموت في هذه البطولة، وإن شاء الله تكون نتائجنا جيدة. نحن عاطفين مع الجهاز الفني والإداري توفير أكبر قدر من الظروف التي تساعد النادي للظهور والمظهر الجيد، من تعزيز الفريق بمحترفين، من تعزيز الفريق بلاعبين محليين. اليوم بيوصل نحن لاعب من لاعبين المهجر. بالمجموعة والتوليفة إن شاء الله نوصل إلى مبتغانا بالدخول في بطولة وتمثيل حضرموت التمثيل الأمثل بإذن الله. هيبة اللعب أعتقد أنه هي المشكلة أنك تلعب مع لاعبين وأسامي كبيرة ومحترفين من طراز أول. نحاول مع الفريق إقامة معسكر مباريات تحضيرية ودية، خلق تجانس بين اللاعبين المحترفين اللي بينضافون في المجموعة للخروج بالمظهر الذي يليق بالنادي. العملية محتاجة جهد أكبر من الجهاز الفني، وبرضه محتاجة توافق بين مشاركتنا في الدوري العام وبطولة الأندية الخليجية، لأنك أنت بتشارك في البطولة بإضافة محترفين وبتشارك في الدوري العام من دون محترفين. في الجانب المحترفين أعتقد نحن قد وقعنا 4 عقود مع لاعبين في عدة مراكز، في قلب الدفاع لاعب من موريتانيا، في خط النص لاعبين، واحد من نيجيريا واحد من كوتيفوار، وراس حربة برضو لاعب من نيجيريا. لاعبين يتناسبون مع طريقة اللعب اللي يفكر في اللعب فيها في المشاركة، ايش اللي نحن بنشتغل عليه في المشاركة. اعتقد انه الجهاز الفني هو واضح خطة بعد اقامة القرعة وايش الفرق اللي بتلعب معاها، يبدأ يشتغل على ايش من طريقة لعب ممكن انت تلعبها مع هذه. هل بتلعب على تحولات سريعة، هل بتلعب على لعب منظم. الافكار هي اللي تاخذ وتعطي مع الجهاز الفني. في كل اتجاه الحق مشروع، وعندنا اكثر من اتجاه ماشيين فيه. يعني فيه لاعبين نتفاوض معاهم محترفين في الخارج يمنيين، وفي لاعبين محليين موجودين داخل الدوري اليمني. لكن نشوف مدى رغبتنا وامكانيه يعني وطلب الجهاز الفني في هذا الجانب. في عده لاعبين مطروحين الان فوق الطاوله وان شاء الله نوصل الى اتفاقات قريبه. المشاركه في بطوله الانديه الخليجيه عمليه السفر والتنقل للمشاركه مع الفرق الاخرى يتحملها الاتحاد الخليجي بشكل عام. لكن المشكله اللي بنعانيها نحن اللي هي اتجاهين، اتجاه المحترفين ودفع رواتبهم، والاتجاه الاخر اللي هو التنقل للعب في ارضنا. الاتحاد اليمني مشكورا خاطب الاتحاد الخليجي والاتحاد القطري انهم يوافقون على اعتماد قطر كملعب
2: في قطر
1: كملعب لنادي الشعب. هنا الكلفه بس بتكون في عمليه التنقل للوصول الى ملعبك الان اصبحت
2: على اعتبار متحمل النادي.
1: بالضبط هذه الفكره. وزي ما قلت لك في البدايه خلقنا عده شراكات مع عده جهات في مفاوضات في رعايات اضافيه في المشاركه الخليجيه، من راعي نقل الى راعي مستلزمات رياضيه الى راعي مالي برضه في دفع. في عده اتجاهات ماشيين فيها وفي بوادر كويسه، في دعم سخي من قياده السلطه المحليه مشكوره، في دعم سخي من بيوت المال والاعمال في حضرموت. ما بغيت اخص حد بالذكر،
2: ممتاز،
1: لكن الحمد لله الى الان الامور ان شاء الله مرتبه وطيبه. طيب. باذن الله كل اللاعبين اللي موجودين عقودهم ما زالت ساريه، ولما ينتهي عقد اي لاعب الامور طيبه واللاعبين باقيين في نادي الشعب. ما بيبقى اللي يحتاج الجهاز الفني والاداري اكيد.
2: طيب.
1: لكن المجموعه الحاليه اللي وصلت نحن الى اصداره الدوري اكيد الكل في حاجته نادي الشعب، وان شاء الله الكل يبقى.
0: وقال الكابتن خالد صالح بن دغار ان نادي الشعب حضرموت يمر حاليا بمرحله استقرار، وبطوله الخليج الانديه لن تكون سهله، لكن طموحاتنا كبيره ومعنوياتنا مرتفعه لتقديم شيء مشرف. وقال إن هذا العام 2026 سيكون موسم نادي الشعب إن شاء الله.
3: مهمة لن تكون سهلة، خاصة أنه الفريق في شارك في الدوري العام وفي المشاركة الخليجية. الزين في الفريق أنه الفريق الحمد لله مستقر يعني بدني ونفسي، إضافة زي ما قلت لك أنه اللاعبين المحترفين اللي بينضمون للفريق هم برضو بيشلون عبء شوية على الفريق، لأنه مش كلهم بيشاركون في البطولة الخليجية، بتكون في أريحية يعني. أنت لما تدخل في تحدي مع نفسك ومع ذاتك أنك أنت بتوصل لهدف معين، ضروري تدرس كل الاحتمالات. عملية استقرار الفريق في الدوري العام مهم جدا، إضافة إلى المشاركة الخارجية، هذا مهم جدا. وهذا أنا من وجهة نظري أنا أشوف الفريق الحمد لله فريقنا مستقر، والدليل على ذلك أنه لا زال محافظ على صدارة الدوري العام، وأيضا وصل إلى دور الثمانية في بطولة كاس الجمهورية.
2: نعم.
3: خدنا كاس البلدة وإن شاء الله نطمح إلى زي ما قلت لك الكاس. لذلك اليوم نحن لما نلعب في بطولة كاس حتى نحن نلعب
2: بطولة
3: تانية في الدوري، يعني الحمد لله في يعني عندنا ما فيش نقص، عندنا من بيلعب من الناس زي ما قلت لك اللي يلعب زي اللي برع التشكيلة، بل حتى أحيانا في برع التشكيلة مش في الخط تجده انه قادر يلعب. لو انت اعطيت فرصة انه لهؤلاء اللاعبين انهم يروحوا أندية ثانية، بل تشوفهم انتم اساسيين في مع أندية ثانية. هذا اللي يميز نادي الشعب في هذا الموسم بالذات. يعني اللي قلتها انا انه 2026 باذن الله تعالى بتكون نادي موسم نادي الشعب. هذا ما نطمح له. ليش؟ لانه العمل اللي قام به الرئيس واعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والاداري واللاعبين عمل جبار. يعني اللاعبين يعني حتى احنا لا نغفل دورهم.
2: نعم.
3: كلاعبين يعني ما بننكر حقهم، اللاعبين يعني يجتهدون انفسهم من اجل انهم يقدمون شيء لهذه الاداره اللي وفرت لهم كل السبل. نحن في وضع يعني لا يحسد عليه، بقول يعني بامانه نحن متربعين على الصداره والعين علينا كلنا. فاول ما تمر شارع او شيء يعني زي ما قلت لك في ناس خلف الكواليس ناس كبار في السن، يعني اول ما يشوفونك يمسكونك يعني تخوض تحفيز، ولكنه
2: مسؤولية
3: كبيرة.
2: نعم.
3: انك كيف تحافظ على هذا، لانه هذه السنة زي ما قلت لك اخفاق لا قدر الله بنتحمل غير شيء غير طبيعي، يعني كل الامور وكل السبل متوفرة، يعني استقرار اداري استقرار فني لاعبين من والى والكل ملتف حول النادي. هنا تزيد الضغوطات علينا ان احنا كيف نحافظ على هذا الشيء. طبعا بالنسبة رسالتي لجمهور نادي شعب حضرموت، نحن منكم وفيكم وانتم مننا وفينا، والفوز والخسارة لنا ولكم، لذلك عليكم الالتفاف حول ناديكم وتشجيعه مهما كانت النتائج أو مهما صحيح ان احنا كلنا نطمح ان نكون بطل على مستوى الجمهورية، لكن هذه كرة القدم والرياضة فوز وخسارة.
0: وتحدث الكابتن محمد عمر باقديم عن طموحات النوارس بخطف بطولة الدوري العام بتكاتف الجميع.
4: كلنا احنا نسعى في هدف، وهو هدفنا الدوري والكاس والبطولة، هذا ان شاء الله نكون لنا فيها نصيب بإذن الله. ونحن يعني نتمنى ان شاء الله ان ربنا يعطينا هذا الدوري ان شاء الله قبل كل شيء، ونحن نحافظ على هذا المركز ولا بنفرط فيه بإذن الله، لكن التوفيق من رب العالمين.
5: أكيد أكيد.
4: أيوة. ونحن نتمنى أن المجموعة من اللاعبين يكونوا متكاتفين إن شاء الله، وما ننزل عن المركز الأول. أن الموسم هذا صراحة يعني الإدارة قامت بتعاقدات كثيرة مع جميع اللاعبين من ولا يوجد يعني بديل، يعني ما لا يوجد حتى يعني بين المدرب واللاعب، تحس أن كل لاعب بيلعب، المدرب يوصل في إحراج يعني، وزي ما قال ان في لعيبه يخرجون برا التشكيله، يعني هي المنافسه مطلوبه في الملعب، لكن دور المدرب وكره القدم هي في الاخير يعني 11 لاعب. ايوه. ونحن كالجولات هذه مستعدين لي، ونحن يعني ما عندنا عقلت يعني اللعيبه موجودين، ما المجموعه ما شاء الله كلها جيده، يعني ما تفرق عندنا لاعب غيب لاعبين ثلاثة، ما عندنا البديل موجود. إذا ما كانت عندك تشكيلة ضاربة من أكثر من 22 لاعب، يعني أنا أدخل الملعب أشوف الجمهور هذه اللي جالس بعضهم من الساعة 1 الظهر 2 الظهر إذا كانت المباراة في العصر، يعني شيء شغف فيهم، يعني يحبهم للنادي يحبهم للكيان هذه، يعني ونحن نجي ما نسعدهم نروحهم هم زعلانين، لا، هذا اللي ودنا نسعدهم فيه. والله الحمل صعب يعني، لكن بجهد الإدارة بجهد الجهاز الفني بجهد اللعيبة إن شاء الله ما في يصعب، إن شاء الله نكون مستمرين إن شاء الله، ونوصل يعني هدفنا، ونوصل لطموحنا، ونوصل إلى حاجة تشرف حضرموت خاصة ولمن عامة، وما شيء يصعب فكرة القدم.
5: أكيد.
4: نتمنى إن شاء الله نكون من الناس المتأهلين بإذن الله.
6: من أخبار الفرق الشعبية.
0: بحضور رئيس نادي المكلا الأستاذ أنور الجعيدي وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي ورئيس اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت عبدالله السعدي ومأمور مديرية المكلا الأستاذ فياض بعامر ورئيس مجلس الفرق الشعبية الشيخ أنيس بحميد والمشرف الفني باتحاد كرة القدم الكابتن أنور الرباكي ورئيس الإعلام الرياضي فادي حقان إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية، توج فريق قلعة بويش بطلا لدوري مجلس الفرق الشعبية بنادي المكلا عقب فوزه في المباراة النهائية على اتحاد حي السلام بنتيجة 3 أهداف لهدفين وسط حضور جماهيري كبير احتضنه ملعب نادي المكلا بخلف عصر الجمعة الماضية. وسجل أهداف قلعة بويش كل من أحمد باسبعان وعبد الرحمن بازومح وداود باقروان، فيما أحرز هدفي اتحاد حي السلام اللاعبان سالم عقيلان وأحمد الخلاقي. وتم بعد نهاية المباراة توزيع الجوائز الفردية، حيث نال أحمد باسبعان من قلعة بويش بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، وتوج سالم عقيلان من اتحاد حي السلام بلقب هداف البطولة، فيما حصل خطاب مخشن من قلعة بويش على جائزة أفضل حارس، ونال حسين محمد الحبشي من فريق اتحاد حي السلام بجائزة أفضل لاعب في البطولة. وأقيمت البطولة بمشاركة 16 فريقا بهدف تنشيط الحركة الرياضية بين الفرق الشعبية واكتشاف المواهب الكروية وتشجيع الشباب على ممارسة كرة القدم، إلى جانب تعزيز روح المنافسة والتواصل بين الفرق التابعة للنادي. من الديسة الشرقية بعث الزميل وليد القعيطي بهذا الخبر. تتواصل على المستطيل الترابي لنادي اتحاد الشبيبة بالديسة الشرقية منافسات دوري الفقيدين عادل المرفدي وأسامة المقدي، والذي ينظمه فريق النصر وتحت إشراف نادي اتحاد الشبيبة، حيث جرت عصر السبت 12 من سبتمبر الجاري المباراة 8 من البطولة لحساب المجموعة 2، وجمعت فريقي الريفي والغريفة متصدري المجموعة. انتهت المباراة بالتعادل السلبي، وبهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة، ليرفع الريفي والغريفة رصيدهما إلى 4 نقاط، مع بقاء الريفي في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن الغريفة، وذلك في انتظار نتيجة لقاء الأحد والذي يجمع الرجيدة الذي لا يملك أي نقطة مع السلام الجول صاحب النقطة الوحيدة. أدار المباراة الحكم عمر محمد باوزير، وساعده كل من محمد المنهالي وإبراهيم الحداد، فيما كان محمد مكنون حكما رابعا وراقب المباراة عوض الحضرمي. وحصل حارس مرمى فريق الريفي محمد مطيع السباعي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، المقدمة من استوديو ليلتي للإنتاج والتوزيع الفني، وقام بتسليمها الكابتن والشخصية الاجتماعية البرك فرج النهدي. وفي استراحة ما بين الشوطين كرمت اللجنة المنظمة للبطولة الشخصية الرياضية ولاعب نادي الشبيبة وفريق الغريفة الكابتن حاج سعيد عميران، أحد أبرز الشخصيات الرياضية في المديرية، والذي يتميز بحضور دائم وفاعل في مختلف المناسبات الرياضية. وقام رئيس اللجنة المنظمة الأستاذ الإعلامي والصحفي وليد القعيطي بتكريم مالي للشخصية الرياضية حاج سعيد عميران وسط إشادة وتقدير الحاضرين. أبرز نتائج مباريات الدوري الإنجليزي. حقق أرسنال الفوز خارج أرضه أمام ساندرلاند بهدفين نظيفين، وتعادل توتنهام وإيفرتون من دون أهداف. انتهت مباراة ليفربول وفولام بالتعادل السلبي بدون أهداف، أما تشيلسي وضيفه هال سيتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين. انهزم طرابزون سبور خارج أرضه أمام ضيفه قونيا سبور بهدف دون رد. أما في الدوري الإسباني فحقق ريال مدريد فوزا كبيرا أمام ضيفه رايو فاليكانو ب4 أهداف لهدف. وبالروح الرياضية عشاق رياضة وإخوتنا الشباب، نصل وإياكم إلى ختام عدد هذا الأسبوع من المجلة الرياضية. لكم في الختام تحيات محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
5: يلا. المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيد.

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه، حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

هل سبتمبر المجد فجر الحرية والعزة والكرامة ليحكي ملحمة البطولات والتضحيات والقيم السامية التي تحكي ذاكرة شعب انتفض على الكهنوت وثورة وطن كسر قيود الإمامة وأسقط عرشها وفتح لليمنيين أبواب الجمهورية والحرية والحياة؟ في سبتمبر انتصر اليمنيون على حكم أراد أن يجعل الوطن ملكا والوطن تابعا والسلاح وسيلة لإدامة الكهنوت والاستبداد. واليوم وبعد عقود من ذلك الانتصار يعود اليمنيون إلى ذات المعركة، وإن اختلفت الوجوه وتبدلت الشعارات فميليشيات الحوثي تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وفرض مشروع سلالي بقوة السلاح، فيما اليمنيون يدفعون من أمنهم ودمهم وقوتهم ثمن التمسك بوطن يتسع للجميع. ومن بين أنين الأمهات ودموع الثكالى ووجع النازحين وصوت الجوع يعلو صوت سبتمبر دائما وأبدا، لا عودة إلى الكهنوت ولا قبول بحكم الميليشيا والاستسلام لمشروع يريد اختزال اليمن في جماعة وسلالة وشعار. وكما دحر اليمنيون أئمة الكهنوت بالأمس سيدحرون ميليشيات الحوثي اليوم، وكما انتزعت الجمهورية مكانتها من بين براثن الإمامة ستنتزع الدولة مكانها من بين براثن الانقلاب. إنها حكاية سبتمبر التي لم تنتهي، ثورة تتجدد في الوعي والإرادة تتوارثها الأجيال، ووعد يردده اليمنيون في كل عام، لا للإمامة بالأمس ولا للحوثي اليوم ولا لأي مشروع ينتزع اليمن من اليمنيين. فسبتمبر شهر الانتصارات وشهر كسر القيود وشهر الجمهورية التي ولدت من إرادة الشعب، ومهما اشتدت المحنة ومهما طال ليل الحرب سيبقى اليمنيون أوفياء لثورتهم متمسكين بجمهوريتهم ماضين نحو يوم تطوى فيه صفحة الانقلاب ويعود فيه اليمن دولة لكل أبنائه، لا ملكا لميليشيا ولا ساحة لكهنوت.

الأعزاء المستمعون، في هذه الحلقة نتناول رهانات ميليشيات الحوثي الخاسرة أمام وحدة القرار وصمود وتلاحم المؤسسة العسكرية والأمنية المستمدة من روح ثورتي سبتمبر وأكتوبر ومن الزخم والإرادة الشعبية، كما نسلط الضوء على النجاحات في مواجهة تهريب السلاح والمخدرات ومحاولات الميليشيات صناعة انتصارات وهمية عبر الشائعات، في مقابل توحد الجبهة الإعلامية للحكومة الشرعية وتنسيق مصادرها لكشف زيف تلك الادعاءات.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، رهانات متكررة خاسرة تخوضها ميليشيات الحوثي لفرض مشروعها الانقلابي في مواجهة المؤسسة العسكرية والأمنية التي تتمسك بوحدة القرار وتستند إلى عقيدة وطنية تشكلت من روح ثورتي 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. وعلى امتداد سنوات الحرب أثبتت المؤسسة العسكرية والأمنية قدرتها على الصمود في مواجهة كل محاولات الميليشيات لإضعاف الدولة وتفكيك مؤسساتها، لتبقى وحدة الصف والانضباط العسكري عنوانا في مواجهة مشروع يسعى لفرض واقع بقوة السلاح. وفي الميدان تتقاطع جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية المجتمع ومواجهة التهديدات، فيما يظل استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ حضورها هدفا يتقدم على الحسابات الضيقة باعتبار الدولة إطارا جامعا لكل اليمنيين. في كل مرة تراهن فيها ميليشيات الحوثي على تفكيك الصف الوطني أو إحداث الانقسام داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، تصطدم بحقيقة أكثر صلابة أن وحدة القرار وتماسك القوات المسلحة والأمن يمثلان خط الدفاع الأهم عن الدولة ومؤسساتها، وأن سنوات المواجهة لم تنجح في إسقاط هذه المؤسسة أو انتزاع دورها الوطني. منذ أن اختارت ميليشيات الحوثي طريق الانقلاب على مؤسسات الدولة، دخل اليمن مرحلة قاسية من الصراع تحولت خلالها المدن والقرى إلى ساحات مواجهة، وتضررت البنية التحتية والبنية المؤسسية للدولة، فيما ظلت الحاجة إلى جيش وطني وأجهزة أمنية موحدة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. برزت أهمية وحدة القرار العسكري والأمني باعتبارها عنصرا أساسيا في إدارة المعركة وحماية الجبهة الداخلية. فالمؤسسة العسكرية والأمنية اليوم تطلع بمسؤولية وطنية تتصل بحماية المجتمع والوطن من كل المخاطر التي تتربص بها، وفي مقدمتها ميليشيات الحوثية. فرهان الحوثيين على الانقسام ليس جديدا، فمنذ بداية مشروعهم الانقلابي حاولوا تقديم أنفسهم باعتبارهم بديلا عن مؤسسات الدولة، وسعوا إلى بناء تشكيلات مسلحة موازية وإضعاف المؤسسات الرسمية وفرض واقع جديد بالقوة. لكن التجربة أثبتت أن الميليشيا مهما امتلكت من أدوات القوة لا تستطيع أن تحل محل الدولة، ولن تكون بديلا عن مؤسسات وطنية تستمد شرعيتها من القانون والدستور وإرادة المجتمع. إذ تستمد هذه الرؤية جذورها من الذاكرة الوطنية اليمنية ومن روح ثورتي 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، اللتين ارتبطتا في الوعي الوطني بمفاهيم التحرر والجمهورية والاستقلال وبناء الدولة. فثورة سبتمبر لم تكن مجرد حدث سياسي عابر، بل محطة مفصلية في تاريخ اليمن الحديث، ارتبطت بمواجهة الحكم الإمامي المتخلف والمستبد وإقامة النظام الجمهوري، بينما جسد ثورة أكتوبر مسارا وطنيا للتحرر من الاستعمار واستعادة القرار الوطني.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ظلت محاولات تهريب السلاح والمخدرات إلى ميليشيات الحوثي واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الواقع اليوم، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن المجتمع وإطالة لأمد الحرب وتعزيز لقدرة الميليشيات على ممارسة العنف وفرض مشروعها الانقلابي. لكن المعادلة لم تعد كما كانت، فمع تشديد الرقابة ورفع مستوى الجاهزية الأمنية وتكثيف عمليات التحري والملاحقة، حققت الأجهزة الأمنية والعسكرية نجاحات متتالية في اعتراض شحنات الموت المتوجهة إلى الحوثي وكذا الصادرة منه، وإفشال محاولات كانت تستهدف إيصال الأسلحة والمواد المخدرة إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي. هذه النجاحات تعد جزءا من معركة أوسع لحماية اليمنيين من شبكة معقدة تستفيد من استمرار الحرب والفوضى وتسعى إلى تحول

الدولة وخنق ميليشيات الانقلاب، وأن المنافذ والطرق لن تكون مفتوحة أمام تجار الحرب وشبكات الجريمة. فالذي ينقل السلاح ليس بالضرورة هو المستفيد الأخير منه، والذي يحمل المخدرات قد يكون مجرد حلقة في سلسلة أكبر. ولذلك فإن التعامل مع الظاهرة باعتقال المهرب فقط لا يكفي ما لم تتواصل التحقيقات لكشف الشبكات التي تقف خلفه ومسارات التمويل والنقل والتخزين والتوزيع. وهنا تبرز أهمية العمل الأمني الاحترافي، والذي كانت فيه المؤسسة العسكرية قد المسؤولية والاقتدار. فمع كل شحنة يتم ضبطها تتراجع قدرة تلك الشبكات على إيصال ما تحاول تمريره، ومع كل مهرب تتم ملاحقته وضبطه تضيق مساحة الحركة أمام الميليشيات وشبكاتها التخريبية. فالسلاح المهرب قد يتحول إلى صاروخ أو طائرة مسيرة أو وسيلة أخرى تستخدمه الميليشيات الحوثية لاستهداف المدن والمنشآت والمواطنين، بينما المخدرات المهربة التي تقف وراء تهريبها شبكات التهريب الحوثية المرتبطة ارتباطا وثيقا بشبكات التهريب الإقليمية قد تجد طريقها إلى الأسواق والأحياء مستهدفة المجتمع، بما يترك آثارا اجتماعية وأمنية عميقة. وبالتالي فإن كل عملية ضبط ناجحة ليست مجرد رقم يضاف إلى سجل الأجهزة الأمنية، بل هي حماية لأرواح ومنع لجريمة وإغلاق لمسار كان يمكن أن يتحول إلى مصدر خطر على المجتمع.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تحاول الميليشيات الحوثية تعويض ما تخسره على الأرض بمعارك إعلامية تدار عبر الشائعات والأخبار المضللة، فتعلن انتصارات لا وجود لها وتتحدث عن سيطرة لم تتحقق وتروج لانهيارات في صفوف خصومها في محاولة لصناعة صورة مغايرة للواقع. ليست الشائعة في خطاب الميليشيات الحوثية مجرد خبر غير دقيق، بل تحولت إلى أداة ضمن حرب نفسية تستهدف المواطن قبل أن تستهدف الخصم، وتسعى إلى إرباك المجتمع وزرع الخوف والتشكيك في الأخبار الحقيقية وإحداث حالة من البلبلة تربك المتلقي وتجعله أمام سيل من الروايات المتضاربة التي تستهدف الإجماع وشق الصف. وفي الواقع اليمني، حيث يعيش المواطن تحت ضغط الحرب والأزمات الاقتصادية والمعيشية، تصبح الشائعة أكثر خطورة لأنها تجد بيئة مثقلة بالقلق والخوف، وتنتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستفيدة من رغبة الناس في معرفة ما يجري في الميدان. وتدرك ميليشيات الحوثي هذه الحقيقة، فهي تلجأ إلى ضخ روايات إعلامية متتابعة عبر آلتها الإعلامية، خصوصا عند وقوع تطورات ميدانية لا تخدم خطابها، فتحاول تحويل الخسارة إلى انتصار والتراجع إلى إعادة تموضع والضربة إلى إنجاز والارتباك إلى خطة مدروسة. إنها معركة المصطلحات قبل أن تكون معركة المعلومات، فالهدف هو تغيير الانطباع لدى الجمهور وإقناعه بأن الميدان يسير وفق ما تريده الميليشيات، حتى عندما تكون الوقائع على الأرض تقول شيئا آخر. ففي هذه الحالة تبرز أهمية توحيد الجبهة الإعلامية للحكومة الشرعية، باعتبار الإعلام جزءا أساسيا من معركة الوعي واستعادة الدولة وحماية اللحمة الوطنية والوعي الوطني. فالمواطن لا يحتاج إلى عشرات روايات متضاربة، وإنما يحتاج إلى معلومات واضحة ومؤكدة وتشرح ما حدث دون مبالغة أو تهويل. وفي الحرب الإعلامية، فتوحيد الجبهة الإعلامية

يعني أن المعلومات الرسمية المتعلقة بالعمليات العسكرية والأمنية وغيرها يجب أن تمر عبر قنوات واضحة، وأن تكون لها مصادر معروفة، وأن يجري التعامل معها وفق معايير مهنية دقيقة، وبثها عبر مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتشر بشكل واسع وتنشط عبرها الآلة الإعلامية للميليشيات الحوثية، والتي أصبحت اليوم مفضوحة بفعل ندية وقدرة الإعلام الوطني ووحيديته في مواجهة الزيف والوهم الحوثي، والذي بات قريبا من نهايته ولفظه إلى غير رجعة، لينعم اليمن واليمنيين والإقليم والعالم من شروره وويلاته.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلك من الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

0: المستمعون الكرام من إذاعة المكلا صوت حضرموت، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجز الواحد ظهرا ليومنا الثلاثاء. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس مع وكيل أول محافظة حضرموت رئيس مؤتمر حضرموت الجامع رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العالي والوفد المرافق له مستجدات الأوضاع في المحافظة وسبل توحيد الصف الحضرمي وتكاتف الجهود بما يخدم مصالح حضرموت ويعزز حضورها في مختلف الاستحقاقات الوطنية. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أمس خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها ومستجدات الأوضاع في اليمن وتداعيات التصعيد الحوثي على أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة الدولية. عقد وكيل محافظة حضرموت الشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس بمدينة المكلا اجتماعا موسعا ضم قيادات المكاتب التنفيذية ومديري عموم المديريات وممثلي منظمات المجتمع المدني الشريكة لمناقشة رفع وتيرة الجاهزية والعمل الإنساني وتنسيق الاستجابة لحالات وموجات النزوح المحتملة. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري بمكتبه في مدينة المكلا مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في اليمن المهندس عمر العودات لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق في مجالات الأمن البحري وبناء القدرات ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب بما يعزز أمن واستقرار السواحل والمياه الإقليمية. حذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد من تأثر عدد من محافظات الجمهورية بأمطار رعدية متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة محليا خلال الفترة من 14 وحتى 16 من سبتمبر الجاري. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت قرأت على حضراتكم موجز الواحدة ظهرا، شكرا على طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى باقة من الحكم جمعناها لكم من قاموس الشعر والأمثال، وفي البدء هذه أجمل تحية. أهلا.

ومن كلمات الشاعر حسين أبو بكر المحضار دعونا نأخذ هذه الكلمات التي قالها في إحدى المساجلات متحدثا عن حال البحر. يقول أبو محضار: كم يا براميل غابت وهي في المواني، والبحر لا قد تعكس ما عاد يرتكب، لي باي يغم الضفاف ويروح مكان الخطر في المائتين. يتحدث شاعرنا هنا عن البحر عندما يضطرب تضطرب معه حياة البحارة في السفن، وأيضا تصبح حمولتها في خطر حتى وإن كانت راسية في موانئها، وعلى البحارة ونواخيدهم الحذر ثم الحذر عند أي اضطراب، فمن تغمض عينه لحظات الخطر يذهب سدى. والبحر كالحياة عند اضطرابها وكثرة متاعبها ومشاكلها وأيضا أحداثها، على الناس التيقظ والحذر كي لا يضيعوا بين تلك الأحداث وتصبح حياتهم بلا أمان.

من العبارات التي نقولها عند قدوم شخص أوصيناه بفعل أمر أو كلفناه بمهمة أو انتظرنا منه خبرا ما، نقول صقر والله فندش. وكما جاء في تفسير هذا المثل في كتاب الأستاذ محمد عبد القادر بن مطرف معجم الأمثال: العفندش عصفور صغير ضعيف البنية أغبر اللون يسكن جحور الخرائب والمساكن المهجورة. أي هل عدت من مغامرتك كالصقر الجارح الذي قلما يخيب في مسعاه، أم أنك كالعفندش الذي لا يقوى إلا على صغار الحشرات؟ انتهى كلام بمطرف. وقد سارت هذه العبارة مسر المثل إلى يومنا هذا، نقولها لكل قادم بخبر ننتظره: صقر والله عفندش.

0: ومن أقوال الشاعر ثابت السعدي دعونا نأخذ هذه الكلمات التي قالها ذات يوم متأملين المفردات وما وراءها من المعاني. يقول الشاعر ثابت السعدي: جات الدباديب لما حصلت راشن ونفقة، بقولها بالصراحة ليش بنافق، والصدق أصبح بضاعة بايرة بالشان بتنفق، إلا المنافق دوبه مزوكم ومعرود. الدباديب في اللهجة الحضرمية تطلق على كل ما دب على وجه الأرض من حشرات، ومعلوم أنها تأتي على المكان الذي يوجد فيه مصدر أكل لها كالنمل الذباب ونحوها. وهكذا حال كل طفيل يأتي عند وجود الزاد، ومعلوم أن الراشن والنفقة مفردات تطلق على مؤونة البيت من الزاد. ليتحدث شاعرنا في البيت الثاني عن الصدق الذي أصبح عملة نادرة وبضاعة كاسدة لا سوق لها في أرض النفاق، فالمنافق هو من يستطيع العيش في بيئة لا تعتمد الصدق مجالا للتعامل، فهو دائما يساير البيئة، وكما قال مزوكم ومارود.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

0: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة، وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة.
1: إذاعة المكلا تقدم الأرض الطيبة.

0: الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الإرشادي الزراعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا بكم، وبشارة الشتاء والخير والغيث والأمطار تأتي تباعا كلما ابتعدنا من نجوم فصل الخريف واقتربنا من نجوم فصل الشتاء. في النصف الثاني من هذا الشهر وبالتحديد في 18 من سبتمبر يدخل آخر نجوم فصل الخريف، وهو نجم الفرغ الذي يأتي ترتيبه السابع والأخير في نجوم فصل الخريف، وهي النعائم والبلدة والمرزم وسهيل وبعريق وخبا والفرغ. وكما قلنا أن نجم الفرغ في حضرموت هو آخر نجوم فصل الخريف وموسم الأمطار، ويبدأ دخوله في 18 من سبتمبر حتى نهاية شهر سبتمبر من كل عام، ويعلن نهاية فصل الخريف وبداية استقبال فصل الشتاء في حضرموت، حيث يعد ضمن حساب النجوم التقليدي مثل نجوم الشبامي المرتبط بمواسم الزراعة والأحوال الجوية في وادي وساحل حضرموت، حيث أن الخصائص المناخية في هذا النجم تتبدل فيه الأجواء تدريجيا تمهيدا لانخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الدلو وبقية نجوم الشتاء. إخواني المزارعين، إخواني المهتمين بالزراعة، بدخول نجم الفرغ تبدأ الاستعدادات الكاملة لاستقبال وزراعة الموسم التي تسرع فيه جميع المحاصيل التي تحتاج إلى الأجواء الباردة مثل القمح والبطاطس والكوبيش والشمندر وغيرها. وهنا يتطلب من التجهيز والإعداد الجيد لموسم القمح والبطاطس وتأمين البذور والتقاوي المطلوبة بالكميات الكافية حتى زراعتها في الوقت المناسب للزراعة في مواسمها الزراعية.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، ماذا تعرفوا عن الأسمدة المركبة أو ما يسمى NPK؟ أخي المزارع، إن السماد المركب NPK هو أحد أنواع الأسمدة الكيميائية، ويتكون من 3 عناصر مهمة جدا يحتاجها أي نبات، وهو بمثابة المواد الأساسية لتركيب جميع الأسمدة. والعناصر الثلاثة التي اشتق منها الاسم هي نيتروجين N، والذي يعمل على زيادة النمو الخضري ويزيد من نمو الأوراق والأفرع، وأي نقص في إمدادات هذا العنصر يؤدي إلى ظهور أعراض نقصه على النبات على شكل اصفرار في الأوراق السلفية من النبات. فوسفور B، وهو يعد بمثابة عنصر الطاقة للنبات في مراحله الأولى، حيث يشجع تواجده في التربة على نمو جذور قوية وصحية، كما أنه يلعب دورا أساسيا في دفع النبات نحو الازدهار. بوتاسيوم كي، ويعد عنصر الحركة داخل النبات، حيث يشجع على نمو عقد الأزهار ونمو الثمار وزيادة وزنها. فهذه العناصر الثلاثة تتواجد بصورة طبيعية في التربة، لكن بالنسبة للنباتات الداخلية المزروعة في الأسس والحاويات أو الأحواض، سرعان ما تستنفذ هذا المخزون من التربة إن وجد، وتصبح التربة الخاصة بها مفتقرة لهذه العناصر الثلاثة الهامة، ويكون الحل هو إمدادها بهذه العناصر الثلاثة التي نشير لها باسم KBN. أخي المزارع، إن الأرقام التي تكون مكتوبة على عبوات السماد المركب هي على إحدى هذه النماذج التالية، وهي سماد مركب عالي النيتروجين، أي أن نسبة عنصر النيتروجين فيه أعلى من نسبة العناصر الأخرى. سماد مركب عالي الفوسفور، أي أن نسبة عنصر الفوسفور فيه أعلى من نسب العناصر الأخرى. سماد مركب عالي البوتاسيوم، أي أن نسبة عنصر البوتاسيوم فيه أعلى من نسب العناصر الأخرى. سماد مركب متوازن، مثلا 20-20-20، تعني أن نسبة المواد الثلاثة متساوية أو متوازنة، وهي ملائمة لغذاء الطيف كبير من

أولادنا. إخواني المربين والمربيات والمهتمين بتربية المواشي، نتحدث اليوم ضمن فقرتنا من العيادة البيطرية عن تغذية المواشي وبالتحديد الأعلاف وما يشكله هذا الموضوع من أهمية كبيرة من أجل الحفاظ على حياة هذه الحيوانات ونشاطها، وذلك لما تحتويه هذه الأعلاف من بروتينات وفيتامينات وأملاح معدنية مختلفة. فالأعلاف عزيزي المربي هي جميع المنتجات النباتية والحيوانية والصناعية الصالحة لتغذية الحيوانات المختلفة، سواء كانت هذه الأعلاف على شكلها الطبيعي أو بعد إجراء عملية تغيير لها. كما أن الأعلاف الحيوانية تختلف عن بعضها البعض من حيث وظيفتها وعناصرها الغذائية المختلفة، وهي على عدة أنواع نذكر منها: الأعلاف الخضراء مثل القصب الأخضر والحشيش والبرسيم، الأعلاف الجافة مثل القصب اليابس، الأعلاف المذكورة والتي تشمل أعلاف تكاثر، أعلاف تسمين، مكعبات علفية وبودرة ملحية وحبوب مختلفة. عزيزي المربي، عزيزتي المربية، ولنتعرف الآن على الأعلاف الخضراء وفوائدها والتي تتمثل في أنها غنية بالبروتينات، غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية كالكالسيوم والفوسفور، احتوائها على نسبة عالية من الماء حيث تزيد من كمية إنتاج الحليب عند إناث الحيوانات، تعمل على تليين معدة الحيوانات. أما ما يتعلق بالأعلاف الجافة كالقصب اليابس فيمكن إيجاز فوائدها كما يلي: تساعد في إشباع الحيوان، تعمل على توازن معدة الحيوان، ومن المهم في مثل هذه الحالات تغذية الحيوان صباحا ومساء. وعن الأعلاف المركزة فإنها ضرورة لجسم الحيوان ويحتاجها بكميات قليلة، لأن نقصها يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل حمى اللبن عند الأبقار نظرا لنقص الكالسيوم، كما أنه يجب تقديم الأعلاف المركزة للحيوان بالتدريج حتى لا تسبب اضطرابات هضمية وإسهال، أن تقدم بمقادير معينة. عزيزي المربي، عزيزتي المربية، بقي أن نشير إخوان المربين جميعا إلى أن هناك مواصفات معينة يجب أن تتحلى بها الأعلاف الحيوانية، ومنها أن تكون غنية بالبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية المختلفة، أن تكون في حالة جيدة وخالية من التعفن، أن تكون مناسبة لعمر الحيوان، وأخيرا أن تكون نظيفة من المبيدات الزراعية والأمراض المختلفة.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، الملوخية هي أحد الخضروات التي لها أوراق صغيرة الحجم تستخدم في المطعم الشرقي كطعام مطبوخ، وقد عرفت فوائدها لدى قدماء المصريين. وحينما أصيب المعز لدين الله الفاطمي أحد ملوك مصر بالتهاب بالأمعاء، عالجه الأطباء بها وشفي بإذن الله، ثم أطلق عليها الناس اسم الملوكية، والتي تحولت فيما بعد إلى اسم الملوخية. وقد كتب عنها الكثير من الأطباء العرب القدامى، فقد وصفها ابن سينا أنها مغذية وملينة وملطفة، وتقي أغشية المعدة من الالتهابات، بينما قال عنها ابن البيطار أنها مفيدة للطحال ولها خصائص ملينة. وكما أكدت البرديات الفرعونية على أن الملوخية هي نبات مصري الأصل، زرع على ضفاف النيل، وشجرة الملوخية قصيرة الطول لا يزيد طولها عن 70 سنتيمترا، وأوراقها خضراء اللون، يمكن تجفيفها واستخدامها فيما بعد، وتنتشر كوجبة شهيرة في المطبخ المصري والسوداني والشامي وتونس والمغرب. وتعد الملوخية بالأرانب هي أشهر طرق عمل أطباق الملوخية. إخواني الأعزاء والعزيزات، تعد الملوخية من أغنى الخضروات بفيتامين بفيتامين ألف، الذي يحتفظ بقيمته الغذائية على الرغم من عمليات الطهو والتجفيف، وهو أيضا فيتامين يساعد على الحفاظ على قرنية العين وبريقها، ويدعم الغدد الجنسية ويهدئ الأعصاب. بجانب هذا، فهي تحتوي على فيتامين ب، كما يقول الدكتور فوزي الشوبكي الأستاذ بقسم التغذية بالمركز القومي للبحث بالقاهرة، كما أنها تحتوي على الحديد والفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والمنغنيز. ووجد أن الملوخية الطازجة تحتوي على نحو 4% بروتين، بينما إذا كانت في صورة يابسة ناشفة فإن هذه القيمة ترتفع إلى 22%، وتحتوي أيضا على مادة الكلوروفيل الخضراء ومادة الكورسين بنسبة أعلى من تلك الموجودة في الجسر والسبانخ والخس، والتي تتحول إلى فيتامين ألف.

إخواني الأعزاء والعزيزات، إن للمادة الغروية الموجودة بالملوخية تأثير ملطف وملين ومهدئ لأغشيات المعدة والأمعاء. إلى جانب ذلك، تعتبر الملوخية منشطة لحركة الأمعاء بسبب احتوائها على الألياف السيلولوزية، وهي بهذه الطريقة تعمل على مقاومة الإمساك وما يترتب عليه من مشاكل بالقولون والجهاز الهضمي، لذلك فهي سهلة الهضم ولها تأثير ملطف على المعدة. ولا ننسى أن لها دور كبير في تهدئة الأعصاب والتي تؤثر بالطبع على راحة المعدة. إخواني الأعزاء والعزيزات، تعتبر مادة الكاروتين الموجودة بالملوخية هي المادة الواقية التي تمنع مرض البلاغرا والذي يؤدي إلى تشقق الجلد وتقرحه، وبخاصة عندما يتعرض للشمس، كما أن حامض النيكوتينك أو الريبوفلافين أحد مركبات فيتامين باء الذي يوجد بالملوخية يعمل كمضاد للالتهابات وتقرحات الفم وظهور القشور الدهنية حول الأنف. وتعمل المواد المضادة للأكسدة بالملوخية أيضا على الوقاية من التجاعيد الذي يظهر بالجلد مصاحبا لأعراض الشيخوخة. إلى جانب ذلك، يعمل فيتامين ألف على زيادة نمو الشعر والأسنان واللثة. أعزائي المستمعين، لا تتوقف الملوخية عند فوائدها الغذائية للجسم فحسب، وإنما تمتد إلى كونها منشط جنسي، حيث أثبتت الأبحاث أن فيتامين ألف الذي يوجد في نبات الملوخية أكثر من باقي الخضروات الأخرى يعمل على تحسين أداء الموصلات العصبية بالجسم، ويعمل أيضا على منع تجلط الدم، مما يجعل الملوخية نباتا مساهما في العملية الجنسية، حيث تعمل على زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، وهي نفس آلية المنشطات الجنسية الكيميائية، كما أنها تزيد من إفراز هرمون التستيرون الذكري وهرمون البروجستيرون الأنثوي، الأمر الذي يجعل الرجل والمرأة أكثر رغبة جنسية دون الحاجة إلى اللجوء إلى المنشطات الجنسية الكيماوية، حيث أنها بهذه الطريقة تعمل على علاج الضعف والبرود الجنسي، بجانب أنها تحتوي أيضا على عنصر المنغنيز الذي يساعد على زيادة إفراز هرمونات الخصوبة لدى المرأة، وبالتالي يعمل على وقايتها من العقم.

فوائد الملوخية للحامل. فوائد الملوخية للحامل.

0: بدنا.
1: تعتبر الملوخية غذاء مثاليا للحامل، حيث أنها تعتبر من أكثر الأغذية النباتية احتواء على فيتامين ألف، وهو أحد الفيتامينات التي تساعد على الحفاظ على صحة الأم وجنينها. وتحتوي الملوخية أيضا على مادة الجلوكوسيد كروكرين، وهي مادة تتميز ببعض المرارة في طعمها، تساعد على تكوين كرات الدم الحمراء وفقر الدم الذي يصاحب فترات الحمل الأولى، فضلا عن احتوائها على كميات مناسبة من فيتامين جيم المعروف بقدرته على وقف النزيف وتكسر كرات الدم الحمراء، كما أنها تحتوي أيضا على عنصر الحديد الضروري لهيموجلوبين.

0: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، وادي حجر، وادي زراعي يعتبر من أخصب الوديان على مستوى مديريات الساحل، فقد حباه الله سبحانه وتعالى بحدائق غنى من النخيل وجريان مياه الوادي على مدى العام، وتغذية مياه الوادي بين الحين والآخر بجريان السيول الموسمية خلال موسم الأمطار والسيول. بكل هذه المقومات سهلت للمزارع الحجري زراعة العديد من المحاصيل الزراعية كالذرة والسمسم والقمح والقرعيات بأنواعها المختلفة. وللمزيد في هذا الموضوع التقت أسرة برنامج الأرض الطيبة مع الأخ مدير مكتب الزراعة بمديرية حجر الأستاذ محمد بانوبي، فإلى الحوار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني المزارعين، أخواني المستمعين، مستمعي برنامج الأرض الطيبة إذاعة المكلا، يسرنا أن نلتقي صباح هذا اليوم الجميل. الأخ محمد بانوبي مدير مكتب الزراعة بمديرية حجر، أهلا وسهلا بك أخ محمد. وأولا يعني ياريت في البداية تعطينا شرح موجز عن أهم المواسم الزراعية الآن اللي شغالة في مديرية حجر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمواسم التي هي الآن لا تزرع عندنا، هو موسم المسيبلي الدخل، والآن يعني بدأت الأعمال في أولا في القنوات مجددا لتصفية القنوات كاملا، وعندما تنتهي تصفية القنوات إن شاء الله سيبدأ موسم الجلجل والذرة والسمسم وجميع المحاصيل الزراعية خاصة في المديرية.
3: يعني ممكن نقول نحن الآن الموسم الشتوي.
2: الموسم الشتوي بالنسبة عندنا الشتوي عندنا المسيبلي اللي هو الدخل
3: كهذا كمحصول حبوب،
2: كمحصول حبوب والخضار اللي هي طماطم والمشابه ذلك وغيرها.
3: طب المحاصيل الزراعيات الحبحب
2: في شهر يعني 11 أو شهر 12 شهر.
3: الآن يعني الآن بديتم الآن في تجهيز المزارعين والله؟
2: الآن بدأوا يجهزون التربة،
3: التجهيز مبكر يعني.
2: نعم.
3: طيب هذا جانب. الجانب الآخر يعني موسم الأمطار والسيول ما شاء الله تبارك الله هذه السنة يعني حصلت مديرية حجر على نصيب لا بأس به من الأمطار والسيول، كيف تعاملتم مع هذه الظاهرة؟
2: والله أول تعامل مع هذه الظاهرة بالنسبة للمزارعين واللجان الزراعية اللي يتجهون لمكتب الزراعة، ومن مكتب الزراعة يعني يتجه للجهات المختصة يلقوا طلب المزارعين في القنوات والحواجز المائية.
3: هل في هناك في توجه أو في يعني أعمال بدأت يعني يمسها المزارع بهذا الخصوص، يعني خصوص القنوات والحواجز المائية في
2: أيوة بالنسبة لهذه الفترة الآن يعني بدأت أولاً وقبل كل شيء إنه بدأ الأعمال طلوع موسم الجديد كل عام مع الموسم الجديد تصفية القنوات كاملاً من بداية القنوات في ريفا في جزول إلى الصدارة كامل إلى الصدارة تصفية وتحت إشراف مكتب الزراعة واللجان الزراعية.
3: طيب هل في هناك تعاون ما بين لجان الفلاحية والزراعية في المديرية هذا الخصوص؟
2: نعم في تعاون، عندما تكون عنا أي مثلا كوارث كثيرة يعني يبدأ المزارعين يعني يساعدوا كل مزارع يعني يساعد المزارع الثاني من قناة إلى قناة، يمكن نقل أطيان إذا كانت تربة كثيرة في القناة ينقلوا يجيبوا ناس من مثلا هذه القناة إلى القناة الثانية.
3: وهل في هناك في يعني تنسيق ودعم من مكتب الزراعة والجمعيات الزراعية الموجودة؟
2: والله بالنسبة للدعم يعني في دعم فيما بعض يعني يمكن يكون دعم وبعض يكون يعني دعم حسب الظروف يعني هذا يعني الأيام اللي في مرت في البلاد، ولكن يعني احنا نتفاداها بالنسبة للمزارعين عندما

0: بالنسبة هناك يعني تنظيم الري عندنا حسب النظام اللجان الزراعية وحسب السوالف اللي هي عندنا يعني العادات والتقاليد.
1: تذكر يعني المشاكل تحتونها في هذا الجانب.
0: بالنسبة للمشاكل اللي تحتو يحتوها اللجان الزراعية في نفس القناة وفي نفس المنطقة.
1: طيب. نحن الآن سمعنا أنه في هناك مشروع هولندي قادم إن شاء الله في مديرية حجر، وهذا المشروع طبعا بتمويل من الفاو وتنفيذ مؤسسة غدك، ممكن تعطينا بس رؤوس أقلام كده عن أهم المشاريع اللي ممكن تدخل فيها الفاو حاليا؟
0: والله نحن بالنسبة للمشاريع الذي هي الأهم نحن نقول القنوات كلها يعني أهم وبعادة إلى تأهيل كاملا من أسفل الوادي إلى أعلى الوادي ومن أعلى الوادي إلى أسفل الوادي، لأن القنوات كلها يعني كل الحواجز يعني منتهية كاملة، ممكن إذا فيه يعني تدخل كامل القنوات هو بيكون أفضل، وليس يعني مثلا قناة تصلح وقناة تصلح. إحنا نريد القنوات،
1: تريدون تأهيل القنوات أو إصلاحها من أول وجديد أو كيف؟
0: لا، نريد تأهيل القنوات من جديد.
1: من جديد.
0: نعم، يكون عمل استدام للمزارع هنا، وليس يعني عمل يعني النقد مقابل العمل، ليس يعني أي فائدة منه، ما نستفيد منه المزارع.
1: أنتم كجانب إدارة الزراعة في المديرية، كيف دوركم كتنسيق مع مكتب الزراعة والإدارة العامة مكتب الزراعة وري ومع هذه المنظمات التي راح تتدخل في هذا المشاريع؟
0: والله نحن التنسيق يكون عبر الآن عن بالنسبة للتنسيق يعني ما يجي ثاني إلى تنسيق إلى المكاتب الزراعية، يجي إلى السلطة المحلية، السلطة المحلية هي اللي تنسق مع المنظمات. المنظمات.
1: طيب المشاريع المشاريع المتعثرة حاليا، هل في هناك مشاريع متعثرة لا زالت في يعني في المديرية ولم يتم يعني
0: حلها؟ لا عندنا اي مشاريع يعني متعثرة خالصة من قبل السلطة او ايش؟ لا توجد.
1: لا قصدي مشاريع سابقة.
0: لا سابقة لا توجد
1: يعني مشاريع. قنوات تحويلية او يعني حواجز مائية
0: لا لا توجد. لا توجد
1: يعني الامور الامور طيبة ان شاء الله. طيب اي ملاحظات اخرى اخ محمد تود قولها في نهايه هذا اللقاء؟
0: اولا اقدم الشكر والتقدير في مكتب الزراعه والذي يلتقي بنا من ساعه الى ساعه ومن وقت الى وقت، ونحن نقول مكتب الزراعه والسلطه المحليه ان تكون قنوات حجر او الحواجز المائيه ان تكون يعني اولا باول وان تكون يعني بدايه تاهيل، وهذا المشروع الذي اذكر الان في الأوان الأخير اللي هي بينزل على مدينة حجر بيقول بينزل بالخير والصلاح للقنوات الزراعية كاملة إن شاء الله.
1: ونحن في هذا نهاية هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل إلى أخينا المهندس محمد بانوبي على إتاحته لنا هذا الفرصة، وأملين إن شاء الله نلتقي به في لقاءات لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إلى هنا وصلنا أحبتي المستمعين إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج الأرض الطيبة، هذه تحيات المهندس سامي أحمد عشان والمهندس عبد سالم حمدان من الإعداد، من الإخراج معتز سالم، ومن التقديم مادلينا باكود. إلى اللقاء.
3: الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

0: محمد سمعت الزعقة البارح؟
1: زعقة؟
0: آه.
1: ومن زعقة؟
0: تسلم زعقت.
1: تسلم؟
0: أيوة.
1: علوا زعقت؟
0: ولدها.
1: وراه؟
0: زقل بالطقم حقها في المطراق.
1: آه؟
0: أيوة.
1: طقموا؟
0: ذهب.
1: لا.
0: آه.
1: علوا زقلب.
0: طب زعقت يا لا. لحقته الحمد لله.
1: الحمد لله. وشلوا قدام عيونه ولا كيف؟
0: لا هي كانت شي جات من الواجب. مرة جينا من الواجب.
1: طيب.
0: نطلع الدار وهم نطلع الدارنا.
1: آه.
0: حطت حقها دخلت بالطهر.
1: فرحته فوق
0: التسريحة. والمبروك ولدها الصغير دمشاق. تعرفت وقد
1: يشتغل دمشاق وبدما يقعد طول
0: حتى الطقم من فوق التسريح وقلبه بيجي من الخلفة.
1: يا بوي. قولي لي واسبب
0: السبب. ما بقول لش واسبب.
1: هاتي
0: هي معودته.
1: عودته واي زقل
0: كاس قل بالورقة داها من الخلفة.
1: باني بتمي تحت الدار كل يوم مش هلا شد هبي فوق راسي.
0: اه لا هيدن مرة بس خبت قاعد هدار اسمي
1: قاعد هاتي هاتي يا ام عمر هاتي مطيباتش.
0: كاس قل بالورقة داها ها كاس قل بالقربوع داها
1: ام خلته يزقل. هي كلها هي كلها الحرمة فوضى
0: في
1: فوضوية. ايه والزقل من الخلاف ما نشوفه حتى هي الزقل. كم من مرة نشوف يدين
0: خلاص الزكر حصل وش دراغ وشيم حصل حاجة وعجبه تحكاية انه حاجة تسقط من فوق تفرفر.
1: والله يا عمر بفرش لي مغطماني هونية وبقعد لماني زقل وكل ما زقل بشي زين بقول بقر بعبي بشنطة معي تعالي تحت خلافة.
0: تعالي بقول لش ذاك اليوم عبرت عن دار ابو يسلم ليلة
1: عشي كبير
0: ايه قال لو شي طير فوق راسي.
1: ما هو ذهب
0: شاهي
1: شاهي طيرت بشاهي فوق راسي. وانت بغيتي وين
0: ها؟
1: وانت بغيتي وين
0: بتواجبني
1: يا قلبي. وبعدين
0: رجعت لقيت للخلف در الدار
1: ريعتي
0: رجعت
1: ما قلتي لي يا ام عمر وراش ما قلتي لي
0: البيت
1: ما بتلبوها ما بدت
0: عليها البدت عليها قد لقيتها قبصت حشيمه في رقاد اللواء.
1: هذه مشكله لله
0: هذا اللي يطيروا من الخلف. وبعدين الصغير يتعود انه يزق باي حاجه من خلفه.
1: شوفي يا ام عمر نحن قديش تعرفين نحن بلديات في غرف نومني بلديات في الصالة حقني حتى في الحمام نطارحة بلدي فوق ورقة باغة لقولهم بلاستيك
0: هيوة.
1: وكل من معانا شي قلنا قربع فيها بعدين عصبها ونخريها للزبالة. ليش قلبها نار
0: ده الصح.
1: لكن بعض الناس كما قصت صاحبتش ده يعني يتزقل من الخلفة ما هو ريض ده شفيه
0: خلاص
1: ما هو ريض لازم من تنبيه. اليوم زقل بالطقم بكرة بيزقل بشي عاد وطمن الطقم. نحن شغله والله بيزقل بتلفون هي
0: ممكن كله
1: بعدين سقلة تعودهم انهم يزقلون من الخلاف ولا يبهدلون بالدنيا. عودهم انه هذا في الزبالة. ما شفين انتي الافلام له ديلة نشوفني ديلة اصحاب الصين وديلة نشوف بعض اشياء كده في الواتساب ولا في التيك توك ولا في شيء. يعني طفل صغير عمره 3 سنين يطلع لش فوق شيك مال كرسي كده صغير يفك البزبوز يطلع يقفله. يعني في نظام وعي صغيرة كل ويغسل
0: يرتبون فراشهم حتى
1: قلت لش كله شفتوني والله كلش نقول اللي هم عيالنا هو كذية
0: نحن عيالنا
1: تقولين لي علوان احنا عيالنا ما هم كماهم ورا تعود
0: على حسب متعودون
1: على حسب التعود
0: قالك منهم صغار عودوهم وريضوهم وأدبوهم نحن عيالنا تناهم الفرغة
1: نحن نشوفهم يعني وهذيل الصغار حق برا عودي قلت لش اني شفت له فيلم صيني من رواه وده يعني ايش طفل صغير يقعد يأكل شفت أكله تحته ما شاء الله يأكل دي حتى العظم يا أم عمر يطرحه
0: مكانه ما شاء الله
1: كله ويأكل بالمعلقة ويطرح المعلقة مكانه خلص مثلا دي خلص دي وبعدين يشيل له عالم مان المغسل يغسله
0: نحن بيأكل بيشيل من تحت خوه ده بغيته هناك وده بغيته
1: وهدي فوق السفرة
0: أيوة.
1: سمعي هم تبا نرتقي نحن
0: لقدر يدنا الصغيرين منهم صغار
1: لا لازم نحن يعني يا لازم شي في بعض ناس يعني في ما بقول في المكلو بس في أماكن وايدة يعني مثلا فوضى عندهم في بلادهم مثلا بغض النظر في أي مكان تحصلين بلادهم كلها فوضى وكل هذه يروحون بلاد ثانية الصدقين الشخصيات تتبدل وتتغير
0: لأنهم تغيرت العادات
1: فجأة أصلينا محترم
0: حلو كده
1: دي يقول بهنا في مكانه ودي يودي به في مكانه كلامه مقتضب كلامه واطي صوته مش مرتفع يعني في أدب تعلمه من بيئة ثانية نحن لازم يعني ننتج على النهج الزين ده الحلو مشان عيالنا يتعلمون
0: ريض كلامك ريض هاتيلي دحين يوم نعبر تحت الدار شيء نتعين للخلف فزعان يوم الأيام تضغط فوق قارورة عطر تكسر راسي اللواء
1: لا لا ماشي إن شاء الله بيكسر راسش وهي دي الله يهديها دي بغت لها ترى للدار ويعطيها هدية درس
0: قبصل
1: وعنيني بيجيب لها بالدي من حقاتي بخليه يطرحه في الغرفة إن شاء الله معهش يطرحه في الغرفة أقول لها تزبالة إني حقش بس قلبها بعد ما تكمل خاف ولدها يطرحه كله في الزبالة
0: ممكن
1: بنكشه كله وبشوفه فيه
0: تحصل الشيء
1: المهم يا أم عمر
0: الحمد لله
1: إن شاء الله بيقع على خير إن شاء الله
0: ونور وسرور إن شاء الله
1: يا رب.

0: كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.
1: هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام كنا وإياكم مع البرنامج الشعبي كلمتين. أما الآن نستمع وإياكم إلى الفنان محمد جمعة خان في أغنية أنا وخليت

0: الثانية تماما في المكلا.
1: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة المكلا، ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الثلاثاء، نستهلها بالمقدمة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يبحث مع الشيخ عمر بن حبريش توحيد الصف وتكاتف الجهود لتعزيز حضور حضرموت. وزيرة الخارجية تطلع نظيرها الألمانية على التصعيد الحوثي وتداعياته المحلية والإقليمية والدولية. وكيل حضرموت للشؤون المالية والإدارية يناقش رفع الجاهزية الإنسانية وتجهيز مركز إيواء شرج بن طالب لمواجهة موجات النزوح الطارئة. وكيل حضرموت لشؤون التنمية يبحث مع مدير مكتب الأمم المتحدة تعزيز الأمن البحري ومكافحة التهريب. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس مع وكيل أول محافظة حضرموت رئيس مؤتمر حضرموت الجامع رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي والوفد المرافق له مستجدات الأوضاع في المحافظة وسبل توحيد الصف الحضرمي وتكاتف الجهود بما يخدم مصالح حضرموت ويعزز حضورها في مختلف الاستحقاقات الوطنية. وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية ترسيخ وحدة الصف وتعزيز التفاهم والتنسيق بين مختلف المكونات والقوى الحضرمية وتغليب المصلحة العامة بما يسهم في توحيد المواقف تجاه القضايا والحقوق المشروعة لأبناء حضرموت ويحفظ للمحافظة أمنها واستقرارها ومكانتها. وأكد اللقاء أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وتكامل الأدوار والعمل بروح المسؤولية الوطنية بما يعزز تماسك المجتمع الحضرمي ويدعم جهود السلطة المحلية في معالجة الأولويات الخدمية والتنموية ومواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها المحافظة. كما شدد الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتشاور بين مختلف الأطراف الحضرمية وفتح قنوات التنسيق أمام كل الجهود الهادفة إلى توحيد الرؤى والمواقف وبما يضمن حضور حضرموت أبنائها في مسار التسوية السياسية ويعزز قدرتها على انتزاع حقوقها المشروعة. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي بالدور الوطني والاجتماعي الذي يطلع به الشيخ عمر بن حبريش العلي، مؤكدا أهمية العمل المشترك وتضافر جهود جميع أبناء حضرموت ومكوناتها بما يحقق تطلعات أبناء المحافظة ويحفظ أمنها واستقرارها ووحدتها المجتمعية. من جانبه أكد وكيل أول محافظة حضرموت رئيس مؤتمر حضرموت الجامع رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمر بن حبريش أهمية توحيد الجهود الحضرمية وتعزيز التنسيق والتشاور بما يخدم قضايا المحافظة وحقوق أبنائها ويعزز أمنها واستقرارها ومكانتها في المرحلة المقبلة. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أمس خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها ومستجدات الأوضاع في اليمن وتداعيات التصعيد الحوثي على أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة الدولية. وأطلعت الوزيرة نظيرها الألماني على تطورات تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي والمخا وباب المندب وتداعياته على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشددة على أن الحكومة ماضية في الاطلاع بمسؤوليتها الدستورية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كافة أراضيها ومنع تحويل الجغرافيا اليمنية إلى منصة لتهديد دول الجوار والممرات البحرية والتجارة الدولية. وشددت على أن استمرار التصعيد الحوثي بدعم من النظام الإيراني يؤكد أن المعالجة المستدامة لمصادر التهديد تبدأ بتمكين الدولة اليمنية ووقف تدفق السلاح والتقنيات والخبرات إلى الميليشيات بما يعزز أمن اليمن والمنطقة والممرات البحرية، مشيرة إلى المعاناة الإنسانية المتفاقمة جراء الاعتداءات الحوثية الأخيرة وما رافقها من قصف للمناطق المأهولة ومخيمات النازحين واستهداف للمدنيين أثناء نزوحهم، داعية إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية وإسناد جهود الحكومة والسلطات المحلية في تلبية احتياجات النازحين والمتضررين وتوفير الخدمات الأساسية وضمان وصول المساعدات الإنسانية. عقد وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس بمدينة المكلا اجتماعا موسعا ضم قيادات المكاتب التنفيذية ومديري عموم المديريات وممثلي منظمات المجتمع المدني الشريكة لمناقشة رفع وتيرة الجاهزية والعمل الإنساني وتنسيق الاستجابة لحالات وموجات النزوح المحتملة. وفي مستهل الاجتماع نقل الوكيل العطاس تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي مؤكدا أن الاجتماع يكتسب أهمية بالغة كونه ينعقد في ظل ظروف استثنائية ومعقدة تشهدها بعض محافظات الوطن وما قد يترتب عليها من تدفق لموجات نزوح جديدة تستدعي اتخاذ تدابير استباقية وعاجلة، مشددا على ضرورة تفعيل وتنسيق عمل لجان الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية الميدانية وتوحيد جهود السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية والجهات الخدمية للانتقال من مرحلة حصر الاحتياجات إلى تنفيذ تدخلات عملية ومسؤولة زمنيا تتضمن توفير بيئة إيواء آمنة تحفظ كرامة الإنسان. واستعرض الاجتماع الترتيبات الفنية والإجراءات لإعادة تأهيل ورفع جاهزية مركز الإيواء في منطقة الشرج بن طالب بمديرية بروم ميفع ليكون مؤهلا لاستقبال الأسر والفئات المتضررة وتقديم تدخل إنساني متكامل يشمل توفير خدمات الإيواء والمياه والإصحاح البيئي وكافة المتطلبات المعيشية الأساسية. وأقر الاجتماع حزمة من الإجراءات والتدابير التنفيذية العاجلة شملت تكثيف المتابعة الميدانية ورصد والتسجيل الأسر الوافدة وتحديث بياناتها دوريا وتنظيم عمليات الاستقبال في مواقع الإيواء والمخيمات إلى جانب تقييم الاحتياجات الإنسانية الطارئة لسد الفجوات بالتنسيق مع المنظمات الشريكة وتفعيل قنوات الاتصال السريع وفرق الطوارئ بالمديريات مع الرفع الدوري بمستجدات الموقف ومستوى الاستجابة أولا بأول. حضر الاجتماع المدير العام لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس أسامة بسعد والمدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ سعيد العمودي والمدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر والمدير العام لمديرية بروم ميفع الدكتور خالد الجوهي والمدير التنفيذي لمؤسسة ائتلاف الخير المهندس فهمي بن منصور والمدير التنفيذي لمؤسسة نهد التنموية الأستاذ إبراهيم جمعان بن ثابت والمدير التنفيذي لمؤسسة الأمل الثقافية والاجتماعية النسوية الدكتورة أبها باعويضان ورئيس اللجان المجتمعية الأستاذ محمد سالم الجفري. النبوة الأخير في هذه النشرة، التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري بمكتبه في مدينة المكلا، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في اليمن المهندس عمر العودات، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق في مجالات الأمن البحري وبناء القدرات ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب بما يعزز أمن واستقرار السواحل والمياه الإقليمية. وناقش اللقاء آليات تطوير الشراكة بين قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والأجهزة الأمنية والعسكرية والبحرية المختصة من جهة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من جهة أخرى، والعمل على توسيع مجالات التعاون بما يواكب التحديات الأمنية والتهديدات التي تواجه السواحل اليمنية. واطلع الوكيل الجهوري خلال اللقاء على مصفوفة البرامج والدورات التدريبية والتاهيلية التي نفذها المكتب الأممي خلال العامين الماضيين، والهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والمهارات الميدانية للكوادر العاملة في قطاع الأمن البحري، ولا سيما في محاور أمن المنشآت الحيوية وتسهير الدوريات البحرية ومكافحة تهريب المواد الممنوعة والمخدرات. وأكد وكيل المحافظة لشؤون التنمية حرص قيادة السلطة المحلية بحضرموت على استمرار وتكثيف هذه البرامج التخصصية وتحقيق أقصى استفادة من الخبرات والإمكانات الدولية لبناء وتطوير قدرات الكوادر المحلية، لافتا إلى أن ذلك يشكل ركيزة أساسية لتعزيز منظومة الأمن البحري الشامل. من جانبه استعرض المهندس عمر العودات استراتيجية مكتب الأمم المتحدة والمشاريع المنفذة وقيد التخطيط لدعم قطاع الأمن البحري وبناء قدرات المؤسسات المعنية، مؤكدا التزام المكتب بتعزيز وتوسيع آفاق الشراكة والتنسيق المستمر مع السلطة المحلية بحضرموت بما يسهم في إنجاح جهود مكافحة الجريمة المنظمة وترسيخ الأمن الساحلي. حضر اللقاء المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد عبد الله الأحمدي ومدير عام الهيئة العامة للشؤون البحرية بحضرموت الدكتور نبيل بن عيفان وقائد قوات خفر السواحل بساحل حضرموت العقيد عمر عوض الصاعي. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه صالح سالم أحمد بن سيمار. صالح سالم أحمد بن سيمار والد إبراهيم وإسماعيل وسالم ووليد وبلال وأخو حسن وحسين وسليمان وعامر، الصلاة عليه بعد صلاة العشاء في مسجد بر الوالدين بالكود، والدفن في مقبرة مبيخة. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا الكرام، نشرت أخبار الثانية الرئيسة من إذاعة المكلا انتهت. في ختامها تقبلوا تحيات الزميل صلاح براهم من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل عبد الحكيم هزاع من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم مع محمد رويشد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في أمان الله.
2: مستمعينا في كل مكان، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: وكيل حضرموت المساعد يدشن مشروع بذرة لدعم صغار مربية الماشية والنحل بحضرموت وسقطرى. المدير العام للريدة وقصيعر بن مهاجر يشيد بالمشروع ويؤكد أنه يمثل خطوة مهمة للأسر المنتجة في المناطق الريفية. ضمن مشروع عدم استثناء أي طفل لتعزيز التحصين، ورشة عمل لقادة المجتمع التعليمي بمديرية الشحر. متابعات صلاح عبد الله براهم. رشنا وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي. فعاليات الورشة التعريفية لإطلاق مشروع دعم صغار مربي الماشية ومربي النحل في اليمن، مبادرة بذرة، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنفذه مؤسسة ينابيع الخير الخيرية. وفي كلمته خلال تدشين نقل الوكيل باعلوي تحيات قيادة السلطة المحلية متمثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مؤكدا حرص السلطة المحلية على تقديم كافة التسهيلات لنجاح المبادرات والبرامج التنموية النوعية التي تستهدف المجتمعات الريفية وتعزز من قدرتها على الصمود المعيشي والاقتصادي، ومعربا عن بالغ تقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة وللجهود الإنسانية والتنموية الرائدة التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الأمن الغذائي ومساندة الأسر المنتجة. وأوضح باعلوي أن المشروع يمثل خطوة متقدمة نحو تحسين سبل العيش المستدامة، حيث يستهدف 990 مستفيدا من صغار المنتجين على مدى 12 شهرا في مديريات الريدة وقصيعر القطن وتريم بحضرموت، إضافة إلى مديريتي حديبو وقرنسية في أرخبيل سقطرة، عبر حزمة تدخلات متكاملة تشمل التأهيل الفني وتوفير المدخلات والمعدات الإنتاجية واستصلاح الأراضي ودعم الصناعات التحويلية والأعلاف المحلية وتسهيل الوصول للأسواق. وعن المشروع تحدث لمتابعتنا الإخبارية المدير العام لمديرية الريدة وقصيعر الأستاذ عبد العزيز بن مهاجر قائلا:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، كان لنا الشرف في حضور ورشة تدشين مشروع دعم صغار مربي الماشية والنحل في اليمن، مبادرة بذرة الذي يستهدف محافظتي حضرموت وسقطرة. هذا المشروع يمثل لنا بالنسبة في مديرية الريدة وقصيعر خطوة عملية ومهمة جدا لتمكين أسرنا المنتجة في المناطق الريفية، حيث يستهدف التدخل في المديرية 80 أسرة بشكل مباشر، منها 20 أسرة في مجال تربية المواشي وتحسين إنتاجها، و60 أسرة في جانب التصنيع الغذائي والإنتاج التحويلي للألبان ومشتقاتها. نحن في السلطة المحلية بالمديرية نثمن عاليا هذا الدعم السخي من أشقائنا في المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك الجهود الملموسة لمؤسسة ينابيع الخير الخيرية المنفذة للمشروع. ونؤكد لفريق العمل ولأهلنا في مديرية الريدة وقصيعر أننا سنكون عونا وسندا لتذليل كافة الصعاب أمام فريق العمل لضمان وصول هذه المساعدات والمدخلات الإنتاجية لجميع الأسر المستحقة، وبما ينعكس معيشيا واقتصاديا على حياتهم اليومية. شكرا كذلك لكم ولإذاعة المكلة على هذه الاستضافة والاهتمام.
2: ضمن أنشطة مشروع عدم استثناء أي طفل تعزيز تغطية التطعيم للأطفال غير المحصنين، عقد بمديرية الشحر اجتماع إشراق قادة المجتمع لتعزيز التطعيم، وذلك برعاية وتنفيذ مشتركين بين مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة حضرموت الساحل والمؤسسة الطبية الميدانية ولجنة الإغاثة الدولية، وبدعم من التحالف العالمي للقاحات والتحصين. وعن المشروع واللقاء يتحدث الدكتور إبراهيم بن لحمد منسق المشروع بالمديرية فيقول:
4: كانت معنا اللي هي جلسة لاجتماع قادة المجتمع لتعزيز التطعيم في مديرية الشحر في مشروع عدم استثناء أي طفل، اللي هي تعزيز تغطية التطعيم للأطفال غير المحصنين ما دون 5 سنوات. طبعا الاجتماع كان مع قادة المعلمين في مديرية الشحر اللي نحن مستهدفين فيها 18 مرفق صحي. معنا في أنشطة المشروع اللي هو زيارات من بيت إلى بيت عن طريق المتطوعين الموجودين في الميدان، وأيضا الميسرين اللي هو عمال صحيين، وكذلك الأقران اللي هو من أب إلى أب أو من أم إلى أم، ومن جد كذلك إلى جد أو من جده إلى جد. وكمان معنا مؤثرين في جانب الإبناء على المستوى اللي هو الرافضين في مديرية الشهر، ننزل لهم الأشخاص اللي هم رافضين أو عندهم شائعات أو أفكار وصلتهم عن التطعيم، فلدينا برضو مؤثرين يقومون بدورهم في الميدان. وكمان معنا اللي هي السيارة المتزولة اللي هي للتوعية والتطعيم، ننزل فيها إلى الأماكن اللي هي خارج مديرية الشحر اللي هي في الأرياف، أماكن تبعد عن الشحر حوالي 3 إلى 4 ساعات، برة نائية صعوبة في الوصول إليها، لا يتلقون التطعيم بشكل مستمر بسبب بعد المسافات، فنوصل لهم عن طريق السيارة المتجولة. والله الحمد يعني كان في أطفال تقريبا في منطقة من المناطق اللي نزلنا لها حوالي 70 طفل ما دون 5 سنوات تم تطعيمهم، كانت كروت تطعيمهم اللي هو إلى عام 23 وبعضهم 24 ولم يصلهم التطعيم. فمن خلال السيارة المتزولة قدرنا نحن نوصل لهم، وبدعم مكتب الصحة عن طريق إشراك العمال الصحيين المطعمين قدرنا نحن نوعي ونوصل للتطعيم للأماكن البعيدة في أرياف الشحر. كذلك معنا حملتين ننفذها خلال المشروع. الحملة الأولى كانت في سنة 2026، والحملة إن شاء الله الجاي في عام 2027 بيتم تنفيذها. طبعا نفذنا الحملة في كورنيش الشحر، تقريبا هذه أغلب أنشطة المشروع. كان لقى معنا مثري جدا، في كان بعض الأفكار أو الشائعات اللي ما وصلتهم اللي هي الرد عليها، تم الرد عليها وإقناعهم والحمد لله، وتم برضو الخروج من اللقاء بتوصيات ومقترحات الأيام الجاية اللي هنا احنا بنشتغل عليها إن شاء الله.
2: ويهدف المشروع إلى بناء جسور التواصل مع قادة وصناع القرار المحليين والشخصيات المجتمعية المؤثرة في مديرية الشحر، لحشد الجهود والتوعية بأهمية التحصين الدوري، بما يضمن الوصول إلى كافة الأطفال غير المحصنين والمستهدفين باللقاحات، للرفع من نسبة التغطية الصحية وتحصين المواليد والأطفال ضد الأمراض القابلة للتقليل باللقاحات. وعن التوعية والتثقيف الصحي يصرح لنا منسق التثقيف بالشحر الأستاذ شريف رواعي قائلا:
5: مجتمعنا بخصوص اجتماع إشراك قادة المجتمع لتعزيز التطعيم في مديرية الشحر، اجتماعنا كان شيق جدا مع ممثلي أو قادة المجتمع من رؤساء أقسام في مكتب التربية والتعليم بمديرية الشحر. طبعا استمعنا لهم واستمعنا لمجموعة من الإشاعات التي كانت تتبادر عندهم، أو إشاعات يسمعونها أو إشاعات متداولة في المجتمع، وأيضا في بعض الاستفهامات الموجودة اللي عندهم. والله الحمد كان اجتماع وكان نقاش مثري جدا ومعلومات جميلة جدا تبادلناها معهم. فعلا يعني في إشاعات كثيرة في المجتمع، والناس عندهم مخاوف وعندهم ليس أنهم زي ما هو معروف أنهم الناس لا يريدون أن يطعموا أولادهم وهذا، لكن عند الناس مخاوف وعندهم سوء فهم في بعض الأمور. وإن شاء الله نقول بإذن الله نحن كمكتب الصحة بمديرية الشحر وخاصة في مكتب التثقيف والإعلام الصحي نبذل قصارى جهدنا، وسنبذل قصارى جهدنا في عملية التثقيف وإيصال الرسالة إلى كل المجتمع، وإلى كل من عنده خوف أو عنده زي ما هو إشاعات تتبادر إليه في موضوع اللقاحات أو موضوع التطعيمات. ومكتب الصحة والتحصين مفتوح للجميع.
2: وتأتي اللقاحات لحشد طاقاتهم لمساندة الكوادر الصحية وفرق التطعيم. وتركزت المحاور على رفع مستوى الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول اللقاحات وتسهيل مهام الفرق الميدانية للوصول إلى الأطفال غير المحصنين أو المتخلفين من جولات التحصين الروتينية كافة. وهنا كان لقاؤنا مع الناشط المجتمعي الأستاذ وجدان صحاليل، وجاء فيه
6: هذا البرنامج الذي انطلق في عام 2025 الذي استهدف مدينة الشحر كاملا بأريافها. تخلله خلال هذه الفترة التي بدأ به البرنامج كثير من البرامج والأنشطة التي صبت جميع أنشطتها حول التثقيف ورفع التحصين، عملية التحصين بالمديرية من خلال عمل مجموعات متطوعين النزول البيوت والمؤثرين الذين يلحقون المتطوعين في حالة عدم الاستجابة للمتطوعين والأقران والميسرين، وكذلك استهداف المناصرين، مناصرين هذا عن طريق مكاتب مكتب الأوقاف. استهدفنا معظم الأئمة المساجد في مدينة الشحر وكذلك الإعلاميين ومكتب التربية والتعليم والمدرسين في صدد الدورة أو الورشة عمل مع المكتب التربية والتعليم حول التحصين ورفع الوعي في مجال التحصين بمدينة الشحر. ما شاء الله البرنامج خلال السنة هذا الثانية للتوالي أتى كله بحال رفع مستوى التحصين بالمديرية. كانت المديرية تعاني كثيرا في موضوع التحصين في السنين السابقة، لكن بجهود الفيمف وتدخلها وجهود كذلك المكتب الصحة تسهيل وتدليل كثير من الصعوبات للمؤسسة في العمل في الميدان، ارتفعت نسبة التحصين في المديرية لهذا العام 2026. نطمح بإذن الله تعالى في زيادة التحصين في المديرية. المؤسسة البرامجها المتنوعة واستهدافها المتنوع وتنوع البرامج الموجودة هو عبارة عن رفع هذه مستوى التحصين بالمديرية، كذلك السيارة المتنقلة أو العربة المتنقلة تنزل إلى الأرياف الأماكن التي لم يقدروا يحصنوا فيها. بإذن الله نقول نحن في عام 2026 ستكون هناك عبارة عن نقلة نوعية في مجال التحصين في المديرية.
2: مستمعينا في كل مكان، متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم انتهت. هذه تحيات صلاح براهب من التحرير، عبد الله عيضة من الإخراج، مادلين باكود من التقديم. إلى اللقاء.

0: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: إذاعة المكلة تقدم

0: في رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بالخير. رحب بكم في مستهل الحلقة 65 بعد 162 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

من أمثال العرب السائرة قولهم وافق شن طبقه. وفي مناسبة هذا المثل أقوال، أشهرها أن شنا هذا كان رجلا من دهات العرب وعقلائهم، أبى ألا يتزوج إلا امرأة مثله في الذهاء والعقل والذكاء، فقال والله لأطوفن البلاد حتى أجد امرأة مثلي فأتزوجها. فبينما هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق فسأله شن أين تريد، فقال موضع كذا، يريد القرية التي يقصدها شن، فوافقه وسار معه. وفي أثناء سيرهما قال شن للرجل أتحملني أم أحملك، فقال له الرجل يا جاهل أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن وسار حتى إذا قرب من القرية إذا هما بزرع قد فرغ أهله من حصاده، فقال شن له أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال له الرجل يا جاهل ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن حتى إذا دخل القرية لقيتهما جنازة، فقال شن أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال له الرجل ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة فتسأل عنها أميت صاحبها أم حي؟ فسكت عنه شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه فأخبرها بمرافقته إياه، وشكى إليها جهله وحدثها بحديثه، فقالت طبقة لأبيها يا أبت ما هذا بجاهل، إنما هو داهية من الدهاه. أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا. وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، فإنما أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أو لا. وأما قوله في الجنازة أحي هذا أم ميت، فأراد أترك أولادا يحيا بهم ذكره أم لا. فخرج الرجل إلى ضيفه شن فحدثه ساعة ثم قال له أتحب أن أفسر لك ما سألت؟ قال ابنة لي هي التي فسرت قولك. فخطبها شن من أبيها فزوجه إياها وحملها إلى أهله، فلما رأوها قالوا وافق شن طبقة، فأرسلت مثلا. وذكر الأصمعي للمثل مناسبة أخرى فقال كان قوم من العرب لهم وعاء من جلد فتشنن أي بلي وأخلق، ففي اللسان الشن والشنة الخلق من كل آنية صنعت من جلد، وتشنن السقاء واشتن واستشن أي أخلق، والشن القربة الخلق والشنة أيضا. انتهى النقل من اللسان. فلما رأى هؤلاء القوم أن وعاءهم قد تشنن أي بلي وأخلق جعلوا له طبقا فوافقه، أي جعلوا له غطاء فوافقه، فقالوا وافق شن طبقة. وهكذا رواه أبو عبيدة وفسره. وذكر ابن الكلب للمثل قولا آخر هو أن طبقة قبيلة من إياد كانت لا تطاق، فوقع بها شن بن أفص بن عبد قيس بن أسد بن ربيعة بن نزار، فانتصف منها وأصابت منه، فصار هذا القول مثلا للمتفقين في الشدة وغيرها. ونقل عن علي بن عبد العزيز قول الرابع في هذا المثل هو أن شنا وطبقة كان رجلين كاهنين في الجاهلية، سئل كل واحد منهما بغير حضور صاحبه عن شيء فاتفقا في الجواب، فقيل
وافق شن طبقة. وأيا كانت مناسبة المثل فإنه يضرب في توافق الشيئين، قالوا وافق شن طبقة وافقه فاعتنقه. فربما تكون الموافقة في دهاء وذكاء أو شدة كما ذكرنا من قبل، وربما تكون الموافقة فيما من الصفات. ذكر الراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء أن رجلا أسديا قبيح الوجه خطب امرأة قبيحة، فقيل لها إنه قبيح وقد تعمم لك، أي إنه أخفى وجهه عنك بالعمامة، فقالت إن كان قد تعمم لنا فإنا قد تبرقعنا له. واستقبح رجل امرأة فقال ويل لمن هذه ضجيعته، فلما رأت زوجها وكان في القبح مثلها قالت وافق شن طبقه وافقه فاعتنقه.

أحد المستمعين يسأل سؤالا مفاده أنه يسمع من بعض العامة في مناطق حضرموت قولهم بعض السوع، يقصدون بها بعض الأحيان،

فهل هذه لفظة فصيحة؟ أقول للمستمع الكريم إن هذه اللفظة المسموعة محرفة من الفصيحة وليست منبتة منها. فالمقصود من هذه العبارة بعض الساعات، فالعامة إذن يجمعون الساعة على سوع، والصواب جمع الساعة على ساعات وعلى ساع. يقول القطامي التغلبي: وكنا كالحريق أصاب غابا فيخبو ساعة ويهب ساعة. فالساع إذن جمع ساعة، ولكن العامة يقلبون ألف الساع واوا ويحركونها فيقولون السوع. وهذا التحريف له ما يسوغه، إذ إن هذه الألف أصلها واو. يقول أحمد بن فارس في معجمه مقاييس اللغة: السين والواو والعين يدل على استمرار الشيء ومضيه من ذلك الساعة، سميت بذلك. يقال: جاءنا بعد سوع من الليل وسواع، أي بعد هدء منه. لذا يكون قول العامة بعض السوع فصيحا محرفا في اللفظ وليس منبتا عن الفصيح. كما يسأل المستمع الكريم في سؤال آخر عن كلمة المنتجع، فيقول: نسمع في بعض وسائل الإعلام كلمة منتجع كذا وكذا، وبعضهم يستعمل كلمة منتزه، فأي هاتين الكلمتين عربية؟ أقول مجيبا: كلتا الكلمتين عربية فصيحة صحيحة، ولكل منهما مادتها الاشتقاقية ومعناها. فالمنتجع اسم مكان من الفعل انتجع، وهو مكان النزول لطلب الكلى، وكذلك المنجع بهذا المعنى اسم مكان من الفعل نجع. يقال: هؤلاء قوم ناجعة ومنتجعون، ونجعوا الأرض ينجعونها وانتجعوها. وفي الحديث: هذه هوازن تنجعت أرضنا. وفي اللسان: التنجع والانتجاع والنجعة طلب الكلأ ومساقط الغيث. وفي المثل: من أجدب انتجع. انتهى النقل من اللسان. ثم صار معنى الانتجاع مفيدا مطلق الطلب، فيقال: انتجعنا فلانا، إذا أتيناه نطلب معروفه. يقول ذو الرمة: سمعت الناس ينتجعون غيثا، فقلت لصيدح انتجعي بلالا، تناخي عند خير فتى يمان، إذا النكباء ناوحت الشمالا، ندا وتكرما ولباب لب، إذا الأشياء حصلت الرجالا. فالمنتجع إذن هو المكان الذي يطلب فيه النبات أو الماء أو الراحة ونحو ذلك. أما المنتزه والمتنزه فهما اسمان للمكان أيضا، ولكن من أصل آخر. فالمنتزه اسم مكان من انتزه، والمتنزه اسم مكان من تنزه. والأصل اللغوي لهذه المادة هو البعد، ففي مقاييس اللغة لأحمد بن فارس: النون والزاء والهاء كلمة تدل على بعد في مكان وغيره، ورجل نزيه الخلق، أي بعيد عن المطامع الدنية. انتهى النقل من المقاييس. ومن ذلك تنزيه الله عن الأشباه، وتنزيه الأنبياء عن المعاصي، وكذلك قولنا فلان رجل نزيه، أي بعيد عن الشبهات. فالنزه إذن هو البعد، إما في المكان على الأصل في الاستعمال، وإما في غير المكان من المعاني والصفات على المجاز في استعمال هذه المادة اللغوية. وفي لسان العربي لابن منظور: النزهة معروفة، والتنزه التباعد، والاسم النزهة، ومكان نزه ونزيه، وقد

الخروج إلى ما هو قريب أو بعيد من الأماكن البهيجة كالرياض والحقول وشطوط الجداول والأنهار والبحار ونحوها. والمعنى الآخر هو الترويح عن النفس بأية وسيلة ولو كان المرء في مكانه. فهل هذان الاستعمال فصيحان؟ لقد أنكر بعض اللغويين استعمال التنزه في غير معناه اللغوي الذي ذكرناه آنفا. يقول الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط: استعمال التنزه في الخروج إلى البساتين والخضر والرياحين غلط قبيح، وذهب إلى مثل قوله ابن السكيت الذي يقول: ومما يضعه الناس في غير موضعه قولهم خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين. قال: وإنما التنزه التباعد عن المياه والأرياف. ومنه قيل: فلان يتنزه عن الأقذار وينزه نفسه عنها أي يباعدها عنها. ولكن آخرين يذهبون إلى صواب ذلك. يقول ابن قتيبة في أدب الكاتب: وليس هذا عندي خطأ، لأن البساتين في كل مصر وفي كل بلد، إنما تكون خارج المصر، فإذا أراد المرء أن يأتيها فقد أراد أن يتنزه، أي أن يتباعد عن المنازل والبيوت. ثم كثر هذا واستعمل حتى صارت النزهة القعود في الخضر والجنان. ثم توسع في معنى التنزه إلى معنى الترويح عن النفس ولو بغير الخروج إلى البساتين على سبيل التوسع والمجاز. من ذلك ما ذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء عن الأمير أبي نصر أحمد بن الحسين الميكالي، إذ يقول: تذاكرنا المتنزهات يوما وابن دريد حاضر، فقال بعضهم: أنزه الأماكن غوطة دمشق، وقال آخرون: بل نهر الأبلة، وقال آخرون: بل سغد سمرقند، وقال بعضهم: بل نهر نهروان ببغداد، وقال بعضهم: شعب بوان بأرض فارس، وقال بعضهم: نوبهار بلخ. فقال ابن دريد: هذه متنزهات العيون، فأين أنتم من متنزهات القلوب؟ قلنا: وما هي يا أبا بكر؟ قال: عيون الأخبار للقتيبي، والزهرة لأبي داود، وقلق المشتاق لابن أبي طاهر. ثم أنشأ يقول: ومن تك نزهته قينة وكأس تحث وكأس تصب، فنزهتنا واستراحتنا تلاقي العيون ودرس الكتب. يزاد على ذلك أن هناك معنى آخر للتنزه والنزهة، فالأرض النزهة والنزيهة كما جاء في القاموس المحيط أرض بعيدة عن الريف وغمق المياه وذبان القرى وومد البحار وفساد الهواء. فهذه الأوصاف التي ذكرت يصدق عليها قولنا اليوم: الأرض البعيدة عن التلوث البيئي، أي إنها أرض نظيفة صحية كالحدائق والبساتين وسواحل البحار والأنهار ومساقط المياه في الجبال ومجرى الأودية وغيرها من الأماكن التي تصلح للذهاب إليها للتنزه، فهي متنزهات إذن، ومفردها متنزه. بقي لنا لفظة منتزه المستخدمة اليوم في لغتنا المعاصرة، وأحسبها صحيحة أيضا على أنها اسم مكان من الفعل انتزه الخماسي، قياسا على قولهم: نزعت السهم وانتزعته، ونجعت الماء والكلأ وانتجعته، ونأيت وانتأيت. لذا يكون خلاصة الجواب للمستمع الكريم أن المنتجع والمتنزه والمنتزه

للأعياد في حياة الإنسان مكانة خاصة، فهي مناسبة للفرح والبهجة والسرور، تتناسى فيها الأحزان وتبتهج فيها النفوس، ويصل الناس بعضهم بعضا فيها. ولكن بعض الناس تثير فيهم الأعياد الشجون، وينظرون إليها كل من زاويته، فيعبرون عن مكنونات الصدور ومخبآت النفوس. فهذا الشاعر الشبلي يقول في يوم عيد: الناس في العيد قد سروا وقد فرحوا، وما سررت به والواحد الصمد، لما تيقنت أني غير ناظركم، غمضت عيني فلم أنظر إلى أحد. ويقول آخر: من سره العيد فما سرني، بل زاد في شجوي وأحزاني، لأنه ذكرني ما مضى من عهد أحبابي وإخواني. وقال رجل توفي ولده في يوم عيد: لبس الرجال جديدهم في عيدهم، ولبست حزن أبي الحسين جديدا، أيسرني عيد ولم أر وجهه فيه، ألا بعدا لذلك عيدا، فارقته وبقيت أخلد بعده، لا كان ذاك بقا ولا تخليدا. ووعد أحدهم صديقه أن يأتيه يوم العيد، فصلى العيد وارتقب مجيئه، فإذا السماء قد أرعدت وأبرقت، فكتب إليه والغيث منهمر: تجهم العيد وانهلت مدامعه، وكنت أعهد منه البشر والضحكة، كأنما جاء يطوي الأرض من بعد شوقا إليك، فلما لم يجدك بكى. ويقول آخر من شعراء الأندلس: يقولون لي خل عنك الأسى ولذ بالسرور، فذا يوم عيد، فقلت لهم: والأسى غالب، ووجدي يحيا وشوقي يزيد، توعدني مالكي بالفراق، فكيف أسر وعيدي وعيد. أسعد الله أيامكم أيها المستمعون الكرام، وجعل أيامكم كلها أعيادا ملأى بالفرح والبهجة والسرور.

المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله السيود من الهندسة الإذاعية. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.

عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. وقال الآخر:

رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم على الهواء مباشرة آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه صالح سالم أحمد بن سيمار، صالح سالم أحمد بن سيمار والد إبراهيم وإسماعيل وسالم ووليد وبلال وأخو حسن وحسين وسليمان وعمر، الصلاة عليه بعد صلاة العشاء في مسجد بر الوالدين بالكود، والدفن في مقبرة بيخا. إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، نستمع إياكم الآن إلى عبد السلام الحسني في موشح. السلام عليكم.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم الأخبار الرياضية لهذا اليوم الثلاثاء. التقى المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي، المدير العام لمديرية الريدة وقصيعر الأستاذ عبد العزيز عوض بن مهاجر، لبحث أوضاع القطاع الشبابي والرياضي في المديرية وسبل الارتقاء به، وناقش اللقاء التدخلات المرتقبة للسلطة المحلية بالمديرية لتفعيل النشاط الرياضي والاهتمام بالمنشآت وتطوير البنية التحتية أسوة بالجهود المبذولة في بقية مديريات ساحل حضرموت. كما شهد الاجتماع استعراض الوسائل الكفيلة بدعم ناديي الريدة وقصيعر. بكل فخر واعتزاز حقق حكام وادي حضرموت نجاحا مستحقا في اختبارات اللياقة البدنية المؤهلة لنيل الشارة الدولية الذي شهدته مدينة سيئون في ختام الورشة التقييمية لحكام بطولتي الدرجة الأولى وكأس الجمهورية، حيث تمكن الحكمان المتألقان إبراهيم الحسني وأحمد الصويل من اتجاز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح المؤهلة لنيل الشارة الدولية العام القادم، في انتظار النتائج النهائية بكل ثقة التي ستعلنها اللجنة العليا للحكام في خطوة رائعة نحو تمثيل اليمن خارجيا. اختتمت يوم الاثنين بمدينة سيئون الورشة التقييمية لحكام الدرجة الأولى وكأس الجمهورية للموسم 2025-2026 التي أقامها الاتحاد اليمني لكرة قدم ممثلا باللجنة العليا للحكام، وتلقى المشاركون بالورشة وعددهم 26 حكما على تمارين بدنية وتصحيح التمركز والأخطاء المتوقعة وكيفية التعامل معها، ومحاضرات نظرية تم خلالها التطرق إلى العديد من الحالات التحكيمية التي وقع فيها الحكام خلال مباريات الدوري والكاس ومناقشتها وكيفية تلافيها مستقبلا، مع تحليل الأخطاء من قبل المحاضرين الكابتن مختار صالح والكابتن حسين شقران. يصدر الستار عصر الجمعة القادم على منافسة النسخة الثانية من بطولة السبعيات للفرق الشعبية بمدينة روكوب وضواحيها، والتي تقام تحت إشراف مجلس الفرق الشعبية بنادي شباب روكوب وبدعم من الشخصية الرياضية محمد يسن بام تيرف تحت شعار معا نحو وطن خال من المخدرات. وتتجه الأنظار صوب المباراة النهائية المرتقبة التي تجمع بين الاستقلال روكوب واتحاد بويش في مواجهة كبيرة ينتظر أن تحمل الإثارة وندية في ظل ما يمتلكه الفريقين. يترقب محمد وهبي المدير الفني المنتخب المغربي نتائج التقييم الطبي الجديد للدولي المغربي أشرف حكيمي من أجل حسم موقفه النهائي من المشاركة مع سود الأطلس خلال المبارتين المقبلتين أمام الجابون وليسوتو ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027. وكان حكيمي قد غادر مباراة باريس سان جيرمان أمام بريست قبل نهاية الشوط الأول بعدما شعر بالألم على المستوى الفخذ، ليكشف النادي الفرنسي لاحقا عن تقرير طبي عن تعرض اللاعب لإصابة خفيفة في الفخذ الأيمن. وأوضح باريس سان جيرمان أن حكيمي سيخضع للعلاج خلال يومين مقبلين على أن يخضع بعد انتهاء هذه الفترة لتقييم طبي جديد من أجل تحديد مدى تطور حالته الصحية وإمكانية عودته إلى التدريبات والمشاركة في المباريات. وجد نادي برشلونة أخيرا اللاعب الذي يمكن أن يسير على خطى لامين يامال، لكن هذه المرة قادما من المكسيك. شهادة المقارنة لم تأتي من صحفي أو وكيل أعمال، بل من الرجل الذي اكتشف يامال نفسه وصقله بيده. وفي تصريحات ستهز مكاتب الكامب نو وضع رافا ماركيز أسطورة برشلونة ومدربه السابق للفريق الرديف والمدرب الحالي للمنتخب المكسيكي النجم الشاب تومورو في نفس السلة مع لامين يامال، مؤكدا أن ما يراه فيها اليوم هي نسخة الطبق الأصل من لامين يامال. يبدو أن جاكيه مدافع ليفربول بات قريبا من دخول حسابات المنتخب الفرنسي بعدما كشفت تقارير صحفية عن وجوده ضمن القائمة الأولية التي وضعها زين الدين زيدان المدير الفني الجديد للديوك. ووفقا لما أفاد به موقع فوت ميركاتو فإن جاكيه قد يحصل على استدعاء الأول إلى المنتخب الفرنسي خلال فترة مقبلة بعدما وضعه زيدان ضمن قائمة اللاعبين الذين اختارهم مبدئيا لأول تجمع له مع المنتخب الفرنسي. أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم اعتماد عدد من التعديلات الاختيارية الجديدة على قوانين اللعبة تمهيدا لتطبيقها في مسابقات القارية وعلى رأسها بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. وقرر الاتحاد الآسيوي تطبيق تعديلين من أصل 4 تعديلات اختيارية في خطوة تستهدف الحد من بعض التصرفات المثيرة للجدل داخل أرض الملعب، إلى جانب توسيع نطاق حالات التي يمكن لتقنية حكم الفيديو المساعد التدخل فيها، ويمنح التعديل الأول الحكم صلاحية إشهار البطاقة الحمراء لأي لاعب يغادر أرضية ملعب اعتراضا على قرار تحكيمي، وذلك بهدف الحد من الاحتجاجات الجماعية والسلوكيات التي قد تتسبب في تعطيل سير المباريات. أما التعديل الثاني فيتعلق بتقنية الفار، حيث أصبح بإمكان حكم الفيديو إجراء مراجعة سريعة للتأكد من صحة قرار احتساب الركلة الركنية، وذلك في حال تبين أن الحكم منح الركلة للفريق بالخطأ. كشف الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة جوزيه مورينيو عن قائمة اللاعبين المستدعى لخوض مواجهة إلتشي المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الأسباني على ملعب مونويل. وشهدت قائمة الفريق الملكي غياب الثلاثي إيدير ميلتاو ورودريغو جوز وميندي بسبب الإصابة، بينما شهدت القائمة تواجد باقي العناصر المتاحة بصورة طبيعية استعدادا للمواجهة. ويدخل ريال مدريد المباراة هو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 12 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر شركة SMC عن اتفاقية استضافة الكويت لنسخة 10 من كأس السوبر السعودي، والمقرر إقامتها خلال فترة من 19 إلى 23 ديسمبر 2026. وجاءت الاتفاقية بالشراكة مع مجموعة الراية الإعلامية، حيث أقيمت مراسم توقيعها في العاصمة الرياض بحضور رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد اليوسف الصباح ورئيس الاتحاد السعودي بدر بن سليمان. ومن المقرر أن تستضيف الكويت منافسات البطولة على أرضية استاد شابر الأحمد الدولي بمشاركة 4 أندية هي النصر والهلال والأهلي والقادسية، فيما تقرر إجراء قرعة الدور نصف النهائي يوم 14 من أكتوبر. وأعرب أحمد اليوسف الصباح عن ترحيبه باستضافة كأس السوبر السعودي، مؤكدا أن البطولة تمثل إضافة مهمة للمشهد الرياضي في منطقة الخليج مع جاهزية الكويت لتقديم نسخة مميزة تليق بحجم الفرق المشاركة. نتائج مباراة الأمس في الدور الإنجليزي، ليدز يونايتد يتغلب على نيوكاسل بأربع أهداف لهدف، وفي الدور الأسباني فياريال يخسر من ريال بيتيس بهدفين لهدف، وفي الدور الإيطالي أنتر ميلان يتغلب على أودونيزي بخمس أهداف لثلاثة، وكومو يتغلب على بارما بهدفين لهدف، وتورينو يخسر من روما بهدفين دون رد. وفي دوري آسيا أبطال النخبة، استقلال طهران يتغلب على السد القطري بثلاثة أهداف دون رد، والأهلي السعودي يتعادل مع باكاتور بهدف لهدف، والقادسية السعودية يتغلب على الوصل الإماراتي بهدفين لهدف، وشباب الأهلي الإماراتي يتغلب على تركتور بهدف دون رد، والشمال القطري يتعادل مع الاتحاد السعودي بهدف لهدف. مباريات الليلة في الدوري الأسباني، رايو فاليكانو مع إسبانيول في 8 مساء، وألفيس مع فالنسيا في 9 مساء، وإلتشي مع ريال مدريد في 10:30 دقيقة. وفي كأس الرابطة الإنجليزية، بترو يونايتد مع بارنسلي في 39 دقيقة، وست هام مع فولهام في 49 دقيقة، وليفربول مع توتنهام في 10 مساء، وريدينغ مع برادفورد في 10 مساء. وفي دوري أبطال آسيا النخبة، العين الإماراتي مع نصر السعودي في 7 مساء، والهلال السعودي مع الغراف القطري في 9:15 دقيقة. كاس إيطاليا، جنوا مع سود تريول في 7 مساء، وفي الدوري السعودي للدرجة الأولى العدالة مع الجندل في 36 دقيقة. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز عبد الله عيضة حسين، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

0: الواد لسه برضك راكب دماغه.
1: قصدك عبد الفضيل؟
2: قطعة تقطع الفضيل وسيرته.
1: ما تخافش غصب عنه هيطلق.
2: غصب عنه كيف يعني؟
1: هيعجز يا كامل، مش هيقدر يصرف على علاجها، هيطلقها.
2: طيب ابوي،
1: بس انا زعلانة منك يا كامل.
2: لا ما تزعليش يا باروكة،
1: بقول لك على 1000 جنيه تكسفني.
2: وديدة ازايها؟ اقدر اشوفها؟
1: اتفضل يا اخويا. وجيدة، المعلم كامل عوض السايح جاي يطمن عليكي.

0: ما حدش قالك قبل كده ان دمك خفيف جدا.
1: خفيف؟ بس انت اول واحدة تديني درجة جدا دي.
0: متجوز؟
1: مين؟
0: انت يعني هيكون مين؟ في حد غيرك في المكتب؟
1: يا ريتني ما كنت اتجوزت ولا قلت يا جواز.
0: ليه؟ المدام مغلبك؟
1: العكس هو الصحيح.
0: انت اللي مغلبها؟
1: من غير ما اقصد، هي ما تستاهلش غير كل خير.
0: من غير ما تقصد ازاي؟
1: الست دي فضولية جدا.
0: ما قلت ليش مغلب مراتك من غير ما تقصد ازاي؟
1: مش ممكن نأجل الكلام شوية؟
0: ليه؟
1: عشان المفروض اننا بنشتغل دلوقتي مش بنصرصر.
0: يا سلام، وايه يعني لما نشتغل ونصرصر؟
1: لا يا أنسة هدى، الشغل شغل، في وقت للشغل وقت للصرصرة.
0: للدرجة دي؟
1: يا ستي من أخذ الأجر حسبه الله على العمل.
0: انت انسان عظيم يا أستاذ عبد الفضيل. قولي بقى، مغلب مراتك من غير ما تقصد ازاي؟
1: باني ده مفيش فايدة يظهر.
0: ليه؟ مش عايز تقولي ليه؟ مش احنا زمايل والزمايل في حكم الاخوات؟ مش انا لو عندي مشكلة هقولها لك ولا مش عايزني اقولك؟
1: بتحركي عليا المواجع ليه بس يا هدى؟
0: فضفض يا راجل فضفض.
1: احكي لك حكايتي من البداية، من بدايتي. انا ست اتربيت في بيت اتعلمت فيه حاجتين، العيب والحرام.

0: لسه برضك زمجانة مني يا عديدة.
1: زمجانة؟ ايه زمجانة دي؟
2: زمجانة يعني زعلانة.
1: يا سلام، طب ما يقول زعلانة، ما عرفش يقول زعلانة، حتى كلمة زي دي مش عارف ينطقها.
0: يا ابوي لغوتي اغيرها يعني؟
2: اوعى تغيرها، دي دمها عسل.
0: اباي ما طول عمرك عالجول دم زي السم وكلام دبش وطوب.
1: ضحكتني والله وانا عيانة.
0: قال كلامي زي العسل. قال عيني برضك كلامي زي العسل؟
1: طب ودي حاجة تزعل؟
0: تزعل لما تكون بالكذب.
1: ده مصمم على انه دمه تقيل.
2: انا بكذب يا كامل؟
0: ايوه هتكذبي عشان تغفيني
2: كده اهو، يعني بكذب واغفك كمان.
0: هتحيليني عشان تاخدي الفلوس.
2: انا
0: ايه عينك هتفط على الالف جنيه، لكن بعينك يا بركة.
2: ده انت قرد مسلسل
0: وديدة.
1: نعم
0: دلوقتي يا بنت الناس، انت واحدة عيانة، الدكتور قال عندك عيا واعر قوي.
2: يوه ما تقولهاش كده، حد يقول كده للعيان؟
0: اسمعي بس انت، اسكتي ساكت وديدة، لازم تعرف الحقيقة.
1: عارفين
0: يعني عارفة ان صحتك في خطر؟
2: يوه بعد الشر عليها الله.
0: ما قلنا اسكتي ساكت.
2: اسكت ساكت ازاي وانت عمال تفول عليها؟
0: يا ابوي انا ما افولش عليها، انا فيه كلام عندي عايز اقوله لها. بركة دلوك صحتك في خطر، وكمان قعادك في البيت غلط، انت لازمك مستفشة تقعدي فيها لحد ما تطيبي، والمستفشة عايزة فلوس كتيرة، والفلوس مش موجودة معاكم، واني مش هدفع.
2: يوم عنك ما دفعت يا اخي، انت هتزلنا بفلوسك.
0: بقول ايه يا بركة، خلينا اكمل كلامي. انا قلت مش هدفع ولسه ما كملتش.
2: طب قول.
0: واني مش هدفع لفلوس يا وديدة غير لما تتطلقي من دوزك وعقلك في راسك تعرفي خلاصك. خلاص
2: خلاص.

0: اتفضل يا عرفان بيه.
1: ايه ده؟
0: ده تقرير تفصيلي عن عبد الفضيل في قصة حياته من يوم ما اتولد.
1: بسرعة كده، ده انت خطيرة.
0: لما حضرتك تقرأ التقرير هتلاقي انه الراجل المناسب تماما.
1: ظروفه العامة شكلها ايه؟
0: شكلها زي وشه.
1: كويس كويس قوي، كملي مهمتك بقى.

0: كل مشكلتك في الحياة تتمثل في الحصول على 1000 جنيه؟
1: حياة أعز إنسان عندي معلقة على هذا المبلغ.
0: طب اتفضل، آدي هذا المبلغ.
1: 1000 جنيه؟
0: عرفان بيه رئيس مجلس الإدارة بعتهم لك.
1: يعيش عرفان بيه، يعيش يعيش يعيش.
0: لا استنى، مش هتستلم قبل ما تعرف أصول اللعبة.
1: هو كله بيلعب

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس وعية للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. ايوه قلت لا، بس لا بحق. حسن

على حبيت من مثلي حتى ينقضي له كل شهر يفكر في مضانينه ويسهر لا ينام الليل لا وقت لا داعي.

كل ما حد يا ناس تلقي في وسط قلب حنان مثيل النور بعينه إذا لقى حبيبه عند الدنيا.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بشحر عميد كلية المجتمع. الشيخ ياسر سيكون معنا عبر الهاتف من مدينة الشحر، نحاول التواصل معه بعد قليل. إذا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذه الحلقة.

0: مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين، نحن معكم على الهواء مباشرة في حلقة هذا اليوم من برنامج الدين والحياة. نذكر بهاتف الاستوديو 30292 للتواصل مع البرنامج. نرحب بالشيخ ياسر عبر الهاتف. مرحبا بكم شيخ ياسر.
1: حياكم الله وإياكم ونشكركم على هذه الاستضافة.
0: حياكم الله شيخنا الفاضل. شيخ ياسر، في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، سؤال يقول حديث النفس أحيانا الواحد يحدثه أو تحدثه نفسه بأشياء، هل هو مؤاخذ بهذا الحديث؟ هل هذه الآية هي إشارة إلى هذا الموضوع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله أن لا يؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا كما لجننا سبحانه وتعالى هذا الدعاء.
0: نعم،
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها، فهذه متجاوز عنها، التجاوز عنها مظهر من مظاهر السماحة في شريعة الإسلام. إن شريعتنا شريعة سهلة سمحة ميسرة، كما قال ربنا عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، كما جاء في قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها.
0: نعم،
1: فالله استجاب هذا الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا أي لا تعاقبنا ولا تحاسبنا إن نسينا أو أخطأنا. أما النسيان فهو ذهاب الشيء عن الذاكرة، ويدخل فيه من باب أولى السهو. فالسهو والنسيان غير مؤاخذ المكلف بهما، والفرق بينهما أي بين النسيان والسهو أن ذهاب ما علم بالكلية بالنسيان، والسهو ذهاب ما علم ويتنبه صاحبه بأدنى منبه، كما قال في مراقي السعود في أصول الفقه زوال ما علم قل نسيان، والسهو في القلب له اكتنان. وأما الخطأ فهو أن يعمل الشخص عملا غير قاصد له، كأن تزل لسانه إلى لفظ لا يريده بل تسبق اللسان إليه فهذا خطأ، كأن يقدم على فعل يظنه مباحا أو خيرا ويتبين بعد ذلك أن هذا الفعل الذي عمله قد أخطأ فيه. فيعمل الشخص العمل سواء كان بجوارحه أو بلسانه لكن من غير قصد له. هذا هو الخطأ وذاك نعم. هو النسيان
0: نعم.
1: أن حديث النفس فهو مرتبة من مراتب القصد، ومراتب القصد متعددة جعلها بعض الفقهاء خمس مراتب. أولها الهاتف، ثم الخاطر، ثم حديث النفس، ثم الهم، ثم العزم، كلها مراتب للقصد. أولا هاتف يمر بخلد واحد ثم يخطر ويستقره قليلا ثم يحدث نفسه، وهي مرتبة ثالثة بعد الهادف وبعد الخاطر.
0: نعم.
1: يأتي حديث النفس، ثم الهم، ثم بعد ذلك العزم، وكلها غير مؤاخذ الشخص بها إلا العزم، لأنه يظهر فيه التصميم كما قال الناظم: مراتب القصد خمس، هاتف ذكر وخافر فحديث النفس استمع يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخيرة كفيه الأخذ قد وقع الذي هو العزم. فالحمد لله على هذه النعمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من هم بمعصية فلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها محاها الله عنه. فالهم وحديث النفس والخواطر والهواجس كلها لا يؤاخذ بها.
0: نعم.
1: وأعظمها أو أخطرها إذا كانت في أمور الاعتقاد، كما تحصل لكثير من الناس، فتجد بعضهم يقول: إنني تخطر بي خواطر وأحاديث في نفسي، لا أجرؤ أن أتكلم بها، وربما خدشت في الاعتقاد. فيقال لهذا: لا حرج عليك، ولا تخف من هذا الحديث الذي يخطر على بالك، فإن الصحابة الكرام على قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى إيمانهم الكامل، إلا أنهم شكوا إلى رسول الله قائلين: يا رسول الله، إن أحدنا لا يخطر على باله ما يستحيي أن يتحدث به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك محض الإيمان، يعني طمأنهم وأزال عنهم هذا الخوف وذاك القلق أن لا يخافوا مما يعرض عليهم، لأنهم أو لأنه من غير تصميم.
0: شيخ ياسر، إذا اعترض الإنسان أو جاء في ذهن الإنسان مثل هذه الهواجس بالذات التي تتعلق بالعقيدة، ماذا يقول؟
1: نعم، يسن له أن يقول كما قاله الإمام النووي في كتابه الأذكار: الله الله لا أشرك به شيئا، كما يسن أن يقول أن يقرأ الآية الثالثة من سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ويستعيذ بالله تعالى مما خطر بباله ومما وقع في نفسه، فإنه بلا شك سيكون محفوظا.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخ ياسر.
1: وعلى كل حال، هذه من نعم الله على الناس، أن كل ما يخطر ببال الواحد غير مكلف به وغير خاضع للحكم الشرعي.
0: نعم.
1: للإمام ابن حزم الأندلسي كتاب اسمه طوق الحمامة الإلف والألاف، وألفه في الحكم. في أوله يقول: الحب أعزة الله غير داخل في التكليف الشرعي، لكن هناك عوامل يحاسب الشخص عليها، لكن ما يقع في نفسه من حب أو من كره أو من هذا أمور لاختيار للواحد فيها، من هنا يكون غير مكلف. غاية الأمر أنه يشبه حديث النفس ويشبه ما يكره ما يكره عليه.
0: نعم.
1: كل هذا من سماحة الشريعة ومن يسرها. الحمد لله على ما وفق، والحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة.
0: الحمد لله، جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. نذكر أعزائي المستمعين بهاتف الاستوديو 30292 للتواصل مع البرنامج. وهذه سائلة شيخ ياسر، تقول: امرأة في العدة يدعوها والدها لزيارتهم، هم في منطقة بعيدة تحتاج إلى سفر، ربما في محافظة أخرى، هل تجيب دعوة والديها؟
1: إن كان الأمر زيارة عادية فيها صلة أو فيها بر بوالديها صدق، فلا تستجب لدعوتهما، لأنها في عبادة وفي واجب شرعي يقع على عاتقها، وهو ملازمة المسكن بالنسبة للمعتدة.
0: نعم.
1: المعتدة سواء كانت عدتها عدة طلاق أو كانت عدتها عدة وفاة، يلزمها أن تلازم المسكن ولا تخرج منه إلى أن تنقضي عدتها.
0: نعم.
1: لقول الله تعالى في المطلقات: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالواجب المكث في في في في في في المسكن، اللهم إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة.
0: نعم.
1: ومن ضمن الضرورة الخروج لعملها إن لم تعطى إجازة، الخروج لقضاء حاجتها، الخروج من أجل العلاج، للذهاب عند الطبيب، الخروج فيما إذا كان أبوها أو أمها مريضة مثلا، هنا ممكن أن تذهب لعيادتها. أما مجرد الزيارة فلتصبر، وليصبر حتى تنقضي عدتها، فتذهب بعد ذلك لزيارتهما، ولا يعتبر هذا أي عدم إجابتهما على دعوتهما للزيارة.
0: نعم.
1: لا يعتبر هذا من العقوق في شيء، لأنها في واجب شرعي، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
0: نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل شيخ ياسر. بالنسبة هناك شخص يعيد الغسل عدة مرات بسبب أنه يداخله شك في أن جزءا من جسمه لم يصله الماء، ربما هذا الشخص عنده نوع من الوسواس، ما نصيحتكم لهذا الشخص؟
1: نصيحتنا لهذا الشخص أن لا يستجيب لهذه الوساوس، فمن الواجب يحصل بغلبة الظن، متى ما غلب على ظنه أن الماء وصل إلى جميع بدنه كفاه ذلك في الغسل، ولا يلزمه أن يتيقن يقينا كاملا أن الماء وصل إلى كل جزء من أجزائه وكل عضو من أعضائه. هذا ليس بواجب. الواجب غلبة الظن أن الماء قد وصل إلى جميع بدنه. أما إذا استجاب لهذه الوساوس فإنها ستتحكم منه، ستستحكم منه وتقوى لديه، ويطير بعد ذلك مرضا بالنسبة له. فليستعد بالله من الشيطان، وليكتفي وليطرح الشك، ويبني على ما غلب على ظنه وعلى يقينه، لأن هذه الشكوك وتلك الوساوس قد تكون من الشيطان، كما قال ربنا الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم. فليستعد بالله من الشيطان، وليترك هذه العادة حتى لا تكون مرضا بعد ذلك، وسيندم على إهماله لنفسه أنه استجاب لهذه الوساوس. كثير من الناس يعاني مرضا عضال، هو مرض الوسواس.
0: نعم.
1: وتشفق عليهم حينما تراهم، وما كلفهم الله سبحانه وتعالى بهذا، بل نهاهم عن هذا التقعر وعن هذا الذي هم فيه. أسأل الله السلامة والعافية للجميع.
0: أحيانا نلاحظ شيخ ياسر في الصلاة يكون شخص إلى جوارك يعيد الفاتحة أكثر من مرة، بل ويعيد بعض الألفاظ في الفاتحة نفسها عدة مرات، هذا الشخص يؤدي للتشويش على الذين بجواره. فمثل ما تفضلت شيخ ياسر، ربما هذا يصل إلى يعني نوع من المرض يعني.
1: نعم، هو يشوش على نفسه.
0: نعم.
1: ويشوش على غيره، ويعكر صفوة صلاته، فتجده التحيات، أو يكرر الآية من الفاتحة عددا من المرات، وربما وسوس في نية الصلاة فلا يكبر إلا بعد فترة، وهذه ما كلفنا الله سبحانه وتعالى بها، بل نحن منهيون عن الوقوع في مثل هذه الأمور حتى لا تستحكم، وحتى لا تكون أمراضا بعد ذلك، ويحصل الندم إنما تزيد لدى الشخص.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. نذكر أعزائي المستمعين بهاتف الاستوديو 302929. هذا السائل شيخ ياسر يقول: هل هناك عبادات يجوز الإنابة فيها؟
1: نعم، هناك عبادات تجوز الإنابة فيها لكنها محظورة، منها الحج بالنيابة عن الغير، والغير ما أن يكون ميتا، وإما أن يكون معضوبا أي لا يستطيع الحركة، كما جاء في حديث إمام مسلم أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الذهاب، فقال عليه الصلاة والسلام: حجي عن أبيك. وفي حديث آخر: حج عن أبيك. فالحج عن الغير من العبادات التي تقبل النيابة.
0: نعم.
1: ومثلها تفريقة الزكاة، الزكاة عبادة، فإذا وكل رجل آخر ليفرق مال الزكاة نيابة عنه، كانت هذه عبادة فعلت بالنيابة عن الغير.
0: نعم.
1: ومثلها ذبح الأضحية، فإذا وكل شخصا آخر ليذبح أضحيته، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ابنته فاطمة قوموا اقومي الى اضحيتك فاشهديها.
0: نعم.
1: لانها لن تذبحها. اما ما عدا هذا فلا تجوز النيابة فيه. لا يجوز ان يصلي الشخص صلاة الظهر مثلا نيابة عن غيره. او نعم. يوكله ان يصلي الظهر او العصر او فرضا بدلا عنه. هذا لا يجوز. لكن الحج والتفرقة الزكاة وذبح الأضحية هذه عبادات معينة أتت نصوص الشريعة بجواز النيابة فيها والفعل عن الغير.
0: نعم.
1: والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: العمرة شيخ ياسر هل تجوز النيابة فيها؟
1: أي نعم. العمرة حالها بحال الحج.
0: نعم.
1: فيجوز الاعتمار عن المعضوب أي عن العاجز الذي لا يستطيع الذهاب كما يجوز الاعتمار عن ميت. فإذا أوصى مثلا ميت أن يعتمر عنه يجوز أو يجب على الموصى أو من أوصاه أن يعتمر نيابة عن ميته تنفيذا لوصيته وهكذا.
0: نعم جزاكم الله خيرا. شيخ ياسر هذا السائل يريد من فضيلتكم أن توجهوا نصيحة للمشتغلين بالتجارة وبالذات المشتغلين بتجارة المواد الغذائية. أحيانا السلع تكون منتهية الصلاحية أو قريبة الانتهاء فترة الصلاحية. يعني هنا يعني نتحدث عن الصدق عن البيان في التعامل في مسألة البيع والشراء. ما نصيحتكم شيخ ياسر؟
1: نصيحتنا لهؤلاء البائعين والتجار أن يتقوا الله تعالى في هذا الناس. فلا يبيعوا شيئا مغشوشا. ومن الغش انتهاء الصلاحية كما تفضل السائل. من الغش أن تكون البضاعة رديئة فيخفي عيبها هذا ويظهر محاسنها. النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى السوق ورأى صبرة طعام يبيعها رجل فأدخل عليه الصلاة والسلام يده في الطعام فإذا به رديء وكان قد جعل الطعام الطيب ظاهرا. فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا. وفي لفظ من غشنا فليس منا. وفي هذا وعيد أيما وعيد. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن من فعل هذا ليس فاعلا خلقا من أخلاق المسلمين. لأنه قال ليس منا أي معاشر المسلمين. وما هكذا ينبغي أن يعامل المسلم أخاه المسلم. إن السلف الصالح كانوا في غاية من الحرص على هذا الجانب.
0: نعم.
1: فكان أبو حنيفة بزازا يبيع الثياب. في يوم من الأيام أتى مشتر فنشر له ثوبا. وكان عند أبي حنيفة غلام يعاونه أو يشتغل معه. فقال الغلام اللهم إنا نسألك الجنة. حينما نشر أبو حنيفة الثوب قال الغلام اللهم إنا نسألك الجنة. هذا الكلام يفهم منه من طرف خفي مدحا لهذا الثوب. فطوى أبو حنيفة الثوب وقال للمشتري لن أبيعه. وزجر هذا الغلام الذي ذكر مجرد هذا الدعاء ولم يمدح الثوب. بل أتى بدعاء يفهم منه من بعيد أنه مدح لهذا الثوب. هذا في ثوب صالح ليس مغشوشا، فما بالنا إذا كنا نمدح أو نخفي غش بضاعة أو انتهاء صلاحيتها أو كونها مضرة إذا أكلها المشتري. فهذه أمور كلها ينبغي أن يعيها الناس، وهناك واجب على عاتق الجهة المعنية بهذا الأمر.
0: نعم.
1: عليها أن تكثف نزولاتها وأن تفتش عن مثل هذه البضائع، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فأحيانا أو كثير من الناس ربما لا يفيدهم النصح ولا تفيدهم الآيات والأحاديث، لكن يفيدهم السلطان أو الحاكم إذا ألزمهم بهذا العمل أو ذاك.
0: نعم.
1: مراقبة الأسواق هذا من المطالب الشرعية وجزء من الحسبة في الإسلام، والهرم هرم السلطة في هذه البلاد يكلف مكتب الأشغال أو جناح من أجنحة مكتب الأشغال بهذه الوظيفة.
0: نعم.
1: فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل بائع للصدق في التعامل.
0: نعم.
1: والمؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب كما جاء في صحيح الإمام مسلم. ربما فعل بعضا من المعاصي الأخرى لكنه لا يكذب، ولا يزال المرء يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله السلامة والعافية.
0: آمين. جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. هذه المكالمة. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك سالم عبيد حمدون من مدينة الحامي.
0: مرحبا سالم، تفضل.
2: الإمام اركع، سبع اركع، وفي ناس داخلين، هل من حقه يوقف لهم الله يوقف لهم؟
0: طيب
2: اسمعوا التلفون الإذاعة مطلع له.
0: طيب إذا تابعنا عبر الهاتف يا سالم. شيخ ياسر يقول سؤال المتصل، الإمام ركع وناس جايين،
2: يعني حركة شرعيين، يعني
0: تمام، يريدوا أن يلحقوا الركعة مع الإمام، هل يعني يفضل الإمام أن ينتظرهم حتى يلحقوا الركعة؟
1: نعم، يسن للإمام أن ينتظر الداخل لكن بشروط أربعة. الشرط الأول أن يكون في حال الركوع حتى يدرك الركعة، أو في حال التشهد الأخير حتى يدرك الجماعة. في حال الركوع لا يعتدل إلى أن يدرك هذا الداخل.
0: نعم.
1: وفي حال التشهد الأخير لا يسلم حتى يكبر هذا الداخل للإحرام كي يدرك الجماعة هنا وكي يدرك الركعة في حال الركوع هناك.
0: نعم.
1: هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يدخل هذا الشخص إلى مكان الصلاة، لا ينتظره وهو خارج عن مكان الصلاة في داره أو في طريقه. إذا أحس بداخل إلى مكان الصلاة يسن له أن ينتظره. الشرط الثالث أن لا يطول الانتظار بحيث يشق على المصلين خلفه، بل ينتظره انتظارا ملحوظا لكنه ليس بطويل.
0: نعم.
1: الشرط الرابع أن لا يميز بين الداخل، إذا أحس أن فلانا صاحبه دخل انتظره، إذا أحس أن فلانا لا علاقة له به قام من ركوعه. هذا تمييز بين الناس. يشترط في سنية الانتظار أن لا يميز بين بين الناس الداخلين بل ينتظر الجميع.
0: نعم.
1: هذه أربعة شروط يسن فيها يسن إن توفرت انتظار الداخل إلى مكان الصلاة.
0: نعم.
1: والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: نعم جزاكم الله خيرا.
2: في سؤال ثاني. آخر سؤال.
0: أي السؤال الثاني؟
2: السؤال الثاني الإمام متأكد من صلاة أربع ركعات.
0: أيوة.
2: المأمومين يقولوا سبحان الله هو متأكد من أربع. يعني واضح إن كيف يقول الإمام يعني سلم يعني أقول هو متأكد أربع ركعات.
0: نعم. والمأمومين يسبحون.
2: يقولوا سبحان الله.
0: طيب سمعت السؤال شيخ ياسر؟
2: سمعته إذا هو خير الله.
0: طيب طيب إذا استمع لإجابة السؤال الثاني سالم. تفضل يا شيخ.
1: في هذه الحالة كل منهما سيعتمد على يمينه كما قال صاحب الزبد في حق الإمام وشقه قبل السلام في عدد لا يعتمد فيه على قول أحد لكن على يقينه وهو الأقل وليأتي بالباقي ويسجد للخلل. إذن يعتمد الإمام على يقينه ولا يعتمد على المأمومين. إذا كان يقينه أنها ثلاث فليأتي برابعة إذا كان يقينه أنها رابعة جلس يتشهد وهكذا يعتمد على يقين نفسه ولا يعتمد على غيره وهكذا المأموم إذا كان متيقنا أن إمامه قام إلى ركعة زائدة لا يجوز له أن يوافقه في هذا الزائد لا يجوز له أن يوافقه في الركعة الزائدة التي قام الإمام من أجلها كما أنه إذا قعد إمامه وتيقن المأموم أن صلاة الإمام ناقصة لا يوافقه على هذا بل ينوي المفارقة منه ويقوم للرابعة أو إذا سلم قام إلى الركعة الرابعة فكل من الإمام والمأموم إنما يعتمد على يقين نفسه ولا يعتمد على غيره. نعم هناك حالة واحدة فقط يعتمد على الغير فيها وهي إذا كان المأمومون قد اتفقوا جميعا على أن الإمام وقع في الخطأ فمن الصعب أن صفا كاملا خلف الإمام يسبح أو يقوم والإمام جالس أو يجلس والإمام قائم هنا قد بلغوا حد التواتر من سبعة فأكثر بلغوا حد التواتر هذا لا يمكن أن يتوافقوا على الخطأ كيف يتوافقون على خطأ يتبين هنا أن يقين النفس هو الشخص خاطئ فيه مخطئ فيه بهذه الحالة فقط يعتمد على غيره إذا كان المأمومون خلفه قد بلغوا حد التواتر وتوافقوا وعلى فعل معين في الصلاة فيتبعهم ويترك يقينه
0: نعم
1: والله سبحانه وتعالى أعلم
0: جزاكم الله خيرا واضح يا سالم
2: والله مشكورين جزاكم الله خير
0: يا مرحبا أهلا وسهلا
2: يا مرحبا
0: يا أهلا وسهلا شيخ ياسر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال نزول المطر خصوصا نحن هذه الأيام الأجواء يعني نمر بحالة عدم استقرار في الأجواء لكن هناك مكالمة جديدة مرحبا السلام عليكم
3: أيوة عليكم السلام ورحمة الله
0: يا أهلا وسهلا
3: مرحبا معك أبو عبد الله بالمكلة يا أخي
0: تفضل يا أبو عبد الله
3: أخي نسأل فضيلة الشيخ
0: أيوة
3: بالنسبة لعقوبة تجار المخدرات اللي موجودة هذه في القانون اليمني،
0: أيوة،
3: هل هذه يعني مستوحاة من الشريعة أم إنها عقوبة يعني غير مستوحاة منها؟ لأن الآن يا أخي المخدرات أصبحت الآن منتشرة حسب ما سمعنا حتى في حلقات البرنامج في إذاعة المكلة،
0: أيوة،
3: وصلت الآن إلى درجة أنها تزرع وتصنع والتجار فيها يعني ما يعتبرون بالعقوبات اللي موجودة. هل القانون هذا هو يعني يرقى التجار فيها يعني ما يعتبرون بالعقوبات اللي موجودة؟ هل القانون هذا هو يعني يرقى بأنه يزجر هؤلاء من العمل هذا الشنيع؟ طبعا هو في الأول والأخير هو عمل إفساد في الأرض.
0: نعم،
3: هذا ما لدي.
0: طيب، شكرا يا أبو عبد الله، شكرا جزيلا. نستمع إلى الشيخ ياسر. الشيخ ياسر، طبعا أبو عبد الله يسأل عن عقوبة الترويج للمخدرات والتعاطي، يقول هل القانون اليمني الذي حدد عقوبات في هذا الجانب هل هي رادعة فعلا، هل هي مستوحاة من الشريعة؟
4: نعم، يا بحكم أن هذا النوع من المخدرات لم تكن موجودة في عهد مضى،
0: نعم،
4: غير أن الشريعة الإسلامية أتت بخط عريض وقاعدة عامة تقول أن من حق الحاكم أن يتخذ عقوبة ضد أي عمل كان من باب التعزير. هذا أمر التعزير موكول إلى الحاكم، وحقيقة يصل أحيانا لمن يروج لهذه المخدرات تصل العقوبة في القانون العقوبات اليمني إلى السجن إلى 25 عاما، لأن هذه المخدرات كما تفضل السائد خطيرة، أخطر من الخمر، وأخطر من كثير من المعاصي، إذ هي التي تؤدي إلى المعاصي الأخرى.
0: نعم،
4: لا شك أنها تؤدي إلى شرب الخمور، وتؤدي إلى السرقة، تؤدي إلى ارتكاب الفواحش الزنا واللواط، وتؤدي إلى أمور كثيرة جدا، لأن صاحبها يخرج عن إطار التوازن وعن العقلانية. من هنا كان خطرها أشد. فنصت الشريعة الإسلامية في حشيشة ظهرت في وقت الشيخ ابن تيمية، وتقريبا في القرن الثامن الهجري، فأفتى بأبلغ العقوبات على من يتعاطيها. ولا شك أن هذا الشاب وهذه المخدرات أخطر بكثير من تلك الحشيشة. على كل حال، من حق الحاكم أن يتخذ من العقوبات في باب التعزير ما يراه رادعا لهذه المعصية أو لتلك.
0: نعم.
4: وهؤلاء التجار الذين يتاجرون مثل هذه الأمور هذا يحتاج لهم ردعا قويا، وهم معصومون ومرتكبون كبيرة من كبائر الذنوب تتكرر، ولا شك أن أموالهم التي يتقاضونها من بيع هذه المخدرات من المال الحرام الصريح في حرمته، الذي لا يرتاب ولا يشك أحد بأنه من المال الحرام.
0: نعم.
4: الذي يقع في أيديهم، فإن أرادوا توبة وجب عليهم أن يتحللوا من جميع هذه الأموال التي في أيديهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبذ مجتمعاتنا من هذه الأخطار. آمين. اللهم آمين.
0: جزاكم الله خيرا. وهذا اتصال جديد. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أختي اسمعك الشيخ.
5: في سورة الأحزاب.
0: أيوة.
5: الذين آمنوا الله ذكرا كثيرا وسبحوه.
0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلة.
5: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. المؤمنين رحيمة. آية 56 من سورة نفسها الأحزاب يقول إن الله وملائكته هنا على النبي. يا أيها الذين آمنوا
0: صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام. سؤال
5: في هذه الآيات مختلف يعني الصلاة هنا مختلفة الصلاة هنا.
0: نعم. طيب إذا نتابع أختي الفاضلة. تسمعين عبر الراديو
5: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا. لو سهلة شيخ ياسر السائلة تقول في سورة الأحزاب وردت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وفي الآية الأخرى الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي. هو الصلاة على المؤمنين، الخطاب للمؤمنين، وهنا أيضا خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. هل هناك فرق؟
4: نعم. في الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا عقبها الحق سبحانه وتعالى بقوله هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فهو الذي يصلي عليكم أي يرحمكم
0: هنا بمعنى يرحمكم.
4: صلاة الله على خلقه ورحمته به.
0: نعم.
4: وأتت هذه الرحمة بعد الأمر بذكر الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم. لكن الآية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله سبحانه وتعالى يصلي على المؤمنين عامة ثم يصلي على رسوله محمد صلاة خاصة. فقد ذكر الصلاة مبتدئا بها بنفسه مثنيا بملائكته ثم أمرنا نحن معاشر المسلمين أن نصلي عليه وأن نقتدي به وبملائكته في هذا العمل.
0: نعم.
4: فما أحسن هذا الترابط لا سيما في سورة واحدة إن الله ذكر صلاته علينا كي يخرجنا من الظلمات إلى النور.

0: إن الله يصلي علينا، والنبي عليه الصلاة والسلام نجعل رابطا بين الآيتين. ما هو هذا الرابط؟ من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة. عجيب جدا أن تتفق هاتان الآيتان في سورة واحدة، لأن النتائج المترتبة على امتثال الأمر الأول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تأتي هنا والذي يصلي عليكم وملائكة يخرجكم من الظلمات إلى النور.
1: نعم.
0: الحمد لله، نسأل الله التوفيق.
1: آمين.
0: لذكر الله والصلاة على رسول الله.
1: وهذه التقاطة مهمة جدا من هذه المتصلة، هذا نعم. يدل على تدبر في معاني القرآن.
0: نعم.
1: وفي آيات القرآن.
0: نعم. نعم. هذا الذي بدر في نفسي، أقول إن السائلة فعلا حينما تقرأ تتدبر، وهكذا ينبغي للمسلم أن ينظر إلى كتاب الله كرسائل موجهة من حبيب له. انظر إلى رسالة كيف تقرأها من شخص مخلوق تحبه، فما بالنا برسائل المولى سبحانه وتعالى. لما ينبغي أن نتمعن وأن نتفهم كتاب الله. جزاه الله خيرا على ما قدمت.
1: آمين. شيخ ياسر، نختم بهذا السؤال. نعلم شيخ ياسر أنكم بعد قليل على موعد مع اجتماع مهم، ونحن أخذنا هذه الساعة من وقتكم الثمين.
0: الوقت وقتكم ووقت المستمعين.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. نختم بهذا السؤال الذي يقول: امرأة تقول زوجي لا يصلي صلاة الفجر إلا بعد خروج الوقت، وهو مستمر على هذا الحال مع أنني أوقظه للصلاة وأنصحه ولكن دون جدوى. هي تقول: ما الذي يجب علي شرعا في هذه الحالة؟
0: الذي يجب عليها شرعا قد قامت به فلتستمر به. الأمر الأول إصداء النصيحة، الدين النصيحة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لله ولملائكته وكتبه ورسله. هي أسلت النصيحة لله وأن يقوم بواجبه. الواجب الثاني أن توقظه بالصلاة،
1: تستمر
0: على إفداء النصح وتستمر على إيقاظه. هي تقوم بواجبها فلتستمر في هذا الواجب، ولا عليها شيء آخر. وإذا أهمل القضاء فلتنصحه بأن يقضي الصلاة التي فاتته، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بالشحر عميد كلية المجتمع. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، وبارك الله فيكم ووفقكم إلى كل خير.
0: آمين آمين. وأنتم جزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وأن ينفع به كل سامع. آمين.
1: كما أشكركم أعزائي المستمعين على التواصل مع البرنامج، نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. حتى ذلكم الموعد، هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج أسامة جابر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين. يملأ الأرض.

وصفتني الحب دنياه الجميلة، سبحت نفسي لأنوارك في شدو الطيور.

0: المستمعون الكرام من إذاعة المكلا صوت حضرموت، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار المحلية ليومنا الثلاثاء. من أنباء هذه النشرة: وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية يناقش رفع الجاهزية الإنسانية وتجهيز مركز إيواء شرج بن طالب لمواجهة موجات النزوح الطارية، ويطلع على سير العمل بميناء الشحر، ويشدد على إجراءات الرقابة ومكافحة التهريب تنفيذا للقرار رقم 138. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يتفقد سير العمل في مشروع مجاري بويش المرحلة الأولى. وكيل حضرموت للشؤون التنمية يدشن العام الجامعي بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالمكلا، ويبحث مع مدير مكتب الأمم المتحدة تعزيز الأمن البحري ومكافحة التهريب. وكيل حضرموت لشؤون المرأة تلتقي المدير العام لإدارة تنمية المرأة بساحل حضرموت. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقد وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس بمدينة المكلا اجتماعا موسعا ضم قيادات المكاتب التنفيذية ومديري عموم المديريات وممثلي منظمات المجتمع المدني الشريكة لمناقشة رفع وتيرة الجاهزية والعمل الإنساني وتنسيق الاستجابة لحالات وموجات النزوح المحتملة. وفي مستهل الاجتماع نقل الوكيل العطاس تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مؤكدا أن الاجتماع يكتسب أهمية بالغة كونه ينعقد في ظل ظروف استثنائية ومعقدة تشهدها بعض محافظات الوطن، وما قد يترتب عليها من تدفق لموجات نزوح جديدة تستدعي اتخاذ تدابير استباقية وعاجلة، مشددا على ضرورة تفعيل والتنسيق عمل لجان الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية الميدانية وتوحيد جهود السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية والجهات الخدمية للانتقال من مرحلة حصر الاحتياجات إلى تنفيذ تدخلات عملية ومسؤولة زمنيا تضمن توفير بيئة إيواء آمنة تحفظ كرامة الإنسان. واستعرض الاجتماع الترتيبات الفنية والإجرائية لإعادة تأهيل ورفع جاهزية مركز الإيواء في منطقة شرج بن طالب بمديرية بروميفع ليكون مؤهلا لاستقبال الأسر والفئات المتضررة وتقديم تدخل إنساني متكامل يشمل توفير خدمات الإيواء والمياه والإصحاح البيئي وكافة المتطلبات المعيشية الأساسية. وأقر الاجتماع حزمة من الإجراءات والتدابير التنفيذية العاجلة شملت تكثيف المتابعة الميدانية ورصد وتسجيل الأسر الوافدة وتحديث بياناتها دوريا وتنظيم عمليات الاستقبال في مواقع الإيواء والمخيمات إلى جانب تقييم الاحتياجات الإنسانية الطارئة لسد الفجوات بالتنسيق مع المنظمات الشريكة. نفذت اللجنة الميدانية المكلفة بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ ومكافحة الإرهاب والتهريب برئاسة وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية نزولا ميدانيا تفقديا إلى ميناء الشحر للاطلاع على سير العمل الرقابي والأمني وبحث آليات تعزيز الأداء ومعالجة المعوقات تنفيذا للقرار رقم 138 لسنة 2026 الصادر عن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظي حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي. وخلال الزيارة التي شارك فيها المدير العام لمكتب المالية بساحل حضرموت أنور الجعيدي والمدير العام لمكتب الشؤون القانونية سعيد باموسى وممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سالم فغمة، عقد اجتماع موسع بإدارة الميناء بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الشحر مصبح العبد البحسني ومدير ميناء الشحر أسامة صالح باغريب ونائبه محمد عبد الله بن إسحاق ونائب مدير الجمارك محمد السقاف. كما ضم الاجتماع كل من مدير فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالميناء أحمد العلي، ومدير أمن الميناء مجدي عبده مبروك، ومندوب الاستخبارات محمد العلي، ومندوب الدفاع المدني عمر شقران. وعلى الصعيد الجولة الميدانية طاف وكيل المحافظة ومرافقه بأرصفة الميناء والمكاتب الجمركية والرقابية وساحات التفتيش، مطلعا على سير العمل اليومي وأليات حركة وضبط القوارب والسفن ومستوى التنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية، حيث استمع من مدراء الإدارات والمختصين إلى شرح مفصل حول الإجراءات المتبعة في التفتيش والفحص وأبرز الصعوبات والاحتياجات الفنية والمعوقات الإدارية والميدانية التي تواجه عمل الميناء. وأكد الوكيل عطاس على أهمية تنفيذ قرار محافظ المحافظة والتي تركزت حول التأكيد على طبيعة ميناء الشحر كميناء سمكي وعودته لممارسة نشاطه واختصاصه الأساسي المقرر قانونا، وتكثيف الرقابة الأمنية والجمركية وإجراءات التفتيش الدقيق لمنع دخول أو خروج المواد المحظورة أو المهربة والمعدات غير المصرح بها. وشددت اللجنة على ضرورة رفع تقارير دورية حول مستجدات العمل ومستوى تنفيذ الإجراءات المتخذة، مؤكدا أن المرحلة تتطلب رفع الجاهزية وتكامل الجهود بين كافة القطاعات المدنية والأمنية لضمان سلامة وسلاسة العمل الرقابي بالميناء. تفقد وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر محمد بن خوار الكثيري اليوم سير الأعمال التنفيذية في مشروع مجاري بويش المرحلة الأولى بمدينة المكلا للاطلاع على مستوى الإنجاز ومتابعة سير العمل في المشروع. استمع الوكيل خلال النزول الميداني إلى شرح حول الأعمال المنفذة ومراحل تنفيذ المشروع الذي تقدر نسبة الإنجاز فيه بنحو 55% والممول من السلطة المحلية بمديرية المكلا ضمن البرنامج الاستثماري لمديرية المكلا وبإشراف المكتب الفني بالمديرية وتنفيذ مكتب ديوان العمارة للمقاولات. أكد الوكيل الكثير أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ والبرنامج الزمني المحدد بما يضمن إنجاز المشروع والاستفادة منه في تحسين خدمات الصرف الصحي والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين بمدينة المكلا. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري العام الجامعي 2020-2027 لطلاب المستوى الأول بفرع جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بمدينة المكلا في عدد من التخصصات الأكاديمية بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية بالمحافظة. وخلال التدشين اطلع وكيل المحافظة على سير العملية التعليمية ومستوى الأداء الأكاديمي بالجامعة، واستمع من مدير فرع الجامعة بالمكلا الدكتور وليد أحمد بن زياد إلى شرح حول أبرز الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجامعة والتخصصات الأكاديمية المتاحة والتي تشمل القرآن وعلومه والشريعة والقانون وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال والمحاسبة. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري بمكتبه في مدينة المكلا مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في اليمن المهندس عمر العودات لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق في مجالات الأمن البحري وبناء القدرات ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب بما يعزز أمن واستقرار السواحل والمياه الإقليمية. وناقش اللقاء آليات تطوير الشراكة بين قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والأجهزة الأمنية والعسكرية والبحرية المختصة من جهة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من جهة أخرى. واطلع الوكيل الجهوري خلال اللقاء على مصفوفة البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية التي نفذها المكتب الأممي خلال العامين الماضيين والهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية والمهارات الميدانية للكوادر العاملة في قطاع الأمن البحري. وأكد وكيل المحافظة لشؤون التنمية حرص قيادة السلطة المحلية بحضرموت على استمرار وتكثيف هذه البرامج التخصصية وتحقيق أقصى استفادة من الخبرات والإمكانات الدولية لبناء وتطوير قدرات الكوادر المحلية. من جانبه استعرض المهندس عمر العودات استراتيجية مكتب الأمم المتحدة والمشاريع المنفذة وقيد التخطيط لدعم قطاع الأمن البحري وبناء قدرات المؤسسات المعنية. النبأ الأخير في هذه النشرة. التقت وكيل محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذ عبير الحضرمي المدير العام لإدارة تنمية المرأة بساحل حضرموت الأستاذ علياء الحامدي للاطلاع على جملة من الموضوعات المتعلقة بخطط وبرامج الإدارة وتعزيز دور المرأة في مختلف مديريات ساحل حضرموت. واستمعت الوكيل الحضرمي إلى شرح حول أبرز أنشطة إدارة تنمية المرأة ومستوى حضور المرأة في مختلف المجالات والدوائر والإدارات الحكومية بمديريات الساحل إلى جانب أبرز القضايا والاحتياجات التي تتطلب المعالجة والدعم بما يسهم في تعزيز دور المرأة وتفعيل مشاركتها في مختلف المجالات. وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من النزولات والزيارات الميدانية إلى الإدارات والمرافق الحكومية التي تضم أقساما أو إدارات معنية بتنمية المرأة للاطلاع على مستوى سير العمل وتقييم الأداء والوقوف على أبرز الاحتياجات والصعوبات من الميدان. كما استعرض اللقاء الخطط والبرامج المستقبلية لإدارة تنمية المرأة وفي مقدمتها خطة حماية المرأة وخطة السلام وبحث آليات التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني واتحاد نساء اليمن بما يعزز الجهود المشتركة في دعم قضايا المرأة وتمكينها وتوسيع مشاركتها في مختلف المجالات. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه صالح سالم أحمد بن سيمار والد إبراهيم وإسماعيل وسالم ووليد وبلال وأخو حسن وحسين وسليمان وعامر. الصلاة عليه بعد صلاة العشاء في مسجد بر الوالدين بالكود والدفن في مقبرة بيخا. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار الخامسة انتهت في ختامها. تقبلوا تحيات من حررها من إثارة الأخبار والبرامج السياسية الزميل صلاح براهم، ومن نفذها على الهواء مباشرة الزميل عبد الحكيم هزاع. تحياتي من التقديم محمد رويشد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم الأخبار الرياضية لهذا اليوم الثلاثاء. التقى المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي المدير العام لمديرية الريدة وقصيعر الأستاذ عبد العزيز عوض بن مهاجر لبحث أوضاع القطاع الشبابي والرياضي في المديرية وسبل الارتقاء به، وناقش اللقاء التدخلات المرتقبة للسلطة المحلية بالمديرية لتفعيل النشاط الرياضي والاهتمام بالمنشآت وتطوير البنية التحتية أسوة بالجهود المبذولة في بقية مديريات ساحل حضرموت. كما شهد الاجتماع استعراض الوسائل الكفيلة بدعم ناديي الريدة وقصيعر. بكل فخر واعتزاز حقق حكام وادي حضرموت نجاحا مستحقا في اختبارات اللياقة البدنية المؤهلة لنيل الشارة الدولية الذي شهدته مدينة سيئون في ختام الورشة التقييمية لحكام بطولتي الدرجة الأولى وكأس الجمهورية، حيث تمكن الحكمان المتألقان إبراهيم الحسني وأحمد الصويل من اتجاز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح المؤهلة لنيل الشارة الدولية العام القادم في انتظار النتائج النهائية لكل ثقة التي ستعلنها اللجنة العليا للحكام في خطوة رائعة نحو تمثيل اليمن خارجيا. اختتمت يوم الاثنين بمدينة سيئون الورشة التقييمية لحكام الدرجة الأولى وكأس الجمهورية للموسم 2025-2026 التي أقامها الاتحاد اليمني لكرة القدم ممثلا باللجنة العليا للحكام، وتلقى المشاركون بالورشة وعددهم 26 حكما على تمارين بدنية وتصحيح التمركز والأخطاء المتوقعة وكيفية التعامل معها، ومحاضرات نظرية تم خلالها التطرق إلى العديد من الحالات التحكيمية التي وقع فيها الحكام خلال مباريات الدوري والكاس ومناقشتها وكيفية تلافيها مستقبلا، مع تحليل الأخطاء من قبل المحاضرين الكابتن مختار صالح والكابتن حسين شقران. يصدر الستار عصر الجمعة القادم على منافسة النسخة الثانية من بطولة السواعيات للفرق الشعبية بمدينة روكوب وضواحيها، والتي تقام تحت إشراف مجلس الفرق الشعبية بنادي شباب روكوب وبدعم من الشخصية الرياضية محمد يسلم بامتيرف تحت شعار معا نحو وطن خال من المخدرات. وتتجه الأنظار صوب المباراة النهائية المرتقبة التي تجمع بين الاستقلال روكوب واتحاد بويش في مواجهة كبيرة ينتظر أن تحمل الإثارة والندية في ظل ما يمتلكه الفريقين. يترقب محمد وهبي المدير الفني للمنتخب المغربي نتائج التقييم الطبي الجديد للدولي المغربي أشرف حكيمي من أجل حسم موقفه النهائي من المشاركة مع سود الأطلس خلال المبارتين المقبلتين أمام الجابون وليسوتو ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027. وكان حكيمي قد غادر مباراة باريس سان جيرمان أمام بريست قبل نهاية الشوط الأول بعدما شعر بالألم على المستوى الفخذ، ليكشف النادي الفرنسي لاحقا عن تقرير طبي عن تعرض اللاعب لإصابة خفيفة في الفخذ الأيمن. وأوضح باريس سان جيرمان أن حكيمي سيخضع للعلاج خلال يومين مقبلين على أن يخضع بعد انتهاء هذه الفترة لتقييم طبي جديد من أجل تحديد مدى تطور حالته الصحية وإمكانية عودته إلى التدريبات والمشاركة في المباريات. وجد نادي برشلونة أخيرا اللاعب الذي يمكن أن يسير على خطى لامين يامال، لكن هذه المرة قادما من المكسيك. شهادة المقارنة لم تأتي من صحفي أو وكيل أعمال، بل من الرجل الذي اكتشف يامال نفسه وصقله بيده. وفي تصريحات ستهز مكاتب الكامبنو وضع رافا ماركيز أسطورة برشلونة ومدربه السابق للفريق الرديف والمدرب الحالي للمنتخب المكسيكي النجم الشاب تومورو في نفس السلة مع لامين يامال، مؤكدا أن ما يراه فيها اليوم هي نسخة الطبق الأصل من لامين يامال، يبت تمهيدا لتطبيقها في مسابقات القارية وعلى رأسها بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. وقرر الاتحاد الآسيوي تطبيق تعديلين من أصل 4 تعديلات اختيارية في خطوة تستهدف الحد من بعض التصرفات المثيرة للجدل داخل أرض الملعب، إلى جانب توسيع نطاق حالات التي يمكن لتقنية حكم الفيديو المساعد التدخل فيها. ويمنح التعديل الأول الحكم صلاحية إشهار البطاقة الحمراء لأي لاعب يغادر أرضية ملعب اعتراضا على قرار تحكيمي، وذلك بهدف الحد من الاحتجاجات الجماعية والسلوكيات التي قد تتسبب في تعطيل سير المباريات، أما وذلك في حال تبين أن الحكم منح الركلة للفريق بالخطأ. كشف الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة جوزيه مورينيو عن قائمة اللاعبين المستدعى لخوض مواجهة إلتشي المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الأسباني على ملعب مونويل. وشهدت قائمة الفريق الملكي غياب الثلاثي إيدير ميلتاو ورودريغو جوس وميندي بسبب الإصابة، بينما شهدت القائمة تواجد باقي العناصر المتاحة بصورة طبيعية استعدادا للمواجهة. ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 12 نقطة متأخرا بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر شركة SMC عن اتفاقية استضافة الكويت لنسخة 10 من كأس السوبر السعودي، والمقرر إقامتها خلال فترة من 19 إلى 23 ديسمبر 2026. وجاءت الاتفاقية بالشراكة مع مجموعة الراية الإعلامية، حيث أقيمت مراسم توقيعها في العاصمة الرياض بحضور رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد اليوسف الصباح ورئيس الاتحاد السعودي بدر بن سليمان. ومن المقرر أن تستضيف الكويت منافسات البطولة على أرضية استاد شابر الأحمد الدولي بمشاركة 4 أندية هي النصر والهلال والأهلي والقادسية، فيما تقرر إجراء قرعة الدور نصف النهائي يوم 14 من أكتوبر. وأعرب أحمد اليوسف الصباح عن ترحيبه باستضافة كأس السوبر السعودي، مؤكدا أن البطولة تمثل إضافة مهمة للمشهد الرياضي في منطقة الخليج مع جاهزية الكويت لتقديم نسخة مميزة تليق بحجم الفرق المشاركة. نتائج مباراة الأمس في الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد يتغلب على نيوكاسل بأربع أهداف لهدف، وفي الدوري الأسباني فياريال يخسر من ريال بيتيس بهدفين لهدف، وفي الدوري الإيطالي أنتر ميلان يتغلب على أودينيزي بخمس أهداف لثلاثة،
3: وكومو يتغلب على بارما بهدفين لهدف، وتورينو يخسر من روما بهدفين دون رد. وفي دوري آسيا أبطال النخبة استقلال طهران يتغلب على السد القطري بثلاثة أهداف دون رد، والأهلي السعودي يتعادل مع بخكتور بهدف لهدف، القادسية السعودية يتغلب على الوصل الإماراتي بهدفين لهدف، وشباب الأهلي الإماراتي يتغلب على تركتور بهدف دون رد، والشمال القطري يتعادل مع الاتحاد السعودي بهدف لهدف. مباريات الليلة في دور أسباني: رايو فاليكانو مع إسبانيول في 8 مساء، وألفيس مع فالنسيا في 9 مساء، وإلتشي مع ريال مدريد في 10:30. وفي كأس الرابطة الإنجليزية: بترو يونايتد مع بارنسلي في 39، وست هام مع فولهام في 49، وليفربول مع توتنهام في 10 مساء، وريدينغ مع براتفورد في 10 مساء. وفي دوري أبطال آسيا النخبة: العين الإماراتي مع نصر السعودي في 7 مساء، والهلال السعودي مع الغراف القطري في 9:15. كاس إيطاليا: جنوا مع سود تريول في 7 مساء، وفي الدوري السعودي للدرجة الأولى العدالة مع الجندل في 36. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز عبد الله عيضة حسين، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

0: لبث الأمن والأمان في أوساط المجتمع، ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. إذاعة المكلا تقدم حماة الديار. حماة الديار، إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: المستمعون الأكارم من ضباط وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية الثانية، أعزائنا مستمعي أثير إذاعة المكلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حماة الديار.

الحمد لله القائل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أيها الإخوة الجنود الأبطال، إن من أعظم ما يحتاجه العسكري في ميادين الواجب ليس السلاح وحده ولا القوة الجسدية فقط، بل الوعي العسكري الذاتي، ذلك الوعي الذي يجعل الجندي مدركا لمسؤوليته، محافظا على انضباطه، ثابتا في مواقفه، يقظا أمام الأخطار، عارفا بواجباته تجاه دينه ووطنه ورفاقه. فالوعي العسكري الذاتي يعني أن يكون العسكري رقيبا على نفسه قبل أن يراقبه قائده، ملتزما بالتعليمات حتى في غياب الرقيب، مدركا أن أي إهمال بسيط قد يفتح ثغرة يستفيد منها العدو، وأن الانضباط والسرية واليقظة ليست أوامر مؤقتة بل سلوك دائم وعقيدة راسخة. أيها الأبطال، إن الحروب الحديثة لا تعتمد فقط على المواجهة المباشرة، بل تعتمد كذلك على الحرب النفسية والإعلامية والشائعات ومحاولات اختراق العقول قبل اختراق المواقع. ولهذا فإن العسكري الواعي لا ينجرف خلف الإشاعات ولا ينقل الأخبار دون تثبت، ولا يسمح لأحد أن يستغل مشاعره أو يؤثر على معنوياته. كما أن الوعي الذاتي يدفع العسكري إلى تطوير نفسه باستمرار، فيتعلم من أخطائه ويرفع من جاهزيته البدنية والفكرية، ويحرص على حسن التعامل مع المواطنين وزملائه، لأنه يدرك أن أخلاق العسكري جزء من قوة المؤسسة العسكرية وهيبتها. أيها الإخوة، إن الجندي الواعي هو صمام أمان لوحدته، وسبب في رفع المعنويات، ومصدر ثقة لقادته، وهو الذي يعرف متى يتكلم ومتى يصمت ومتى يتحرك وكيف يتصرف في أصعب الظروف بثبات وحكمة. فعلينا جميعا أن نعزز في أنفسنا روح المسؤولية والانضباط واليقظة، وأن نجعل الوعي العسكري منهجا دائما في حياتنا. فالأمم القوية تبنى بجنود واعين ثابتين مخلصين لوطنهم وواجبهم.

أعزائنا رفقاء السلاح والدرب، تعالوا معنا لنبحث في السبل التي تجعل من الجندي والضابط رمزا للنجاح، ونحذر من العقبات التي قد تعيق مسيرته، مستعرضين أهم المبادئ التي تبني حياة مثمرة داخل الميدان وخارجه. فمفاتيح النجاح في الحياة العسكرية لا تأتي مصادفة، بل هو نتاج منظومة من السلوكيات والمهارات، أولها الضبط والربط. فالانضباط الصارم هو العمود الفقري للمؤسسة العسكرية، الالتزام بالوقت وتنفيذ الأوامر بدقة وبدون تردد، واحترام التسلسل القيادي. فالتطوير المستمر والجاهزية، الجندي الناجح لا يتوقف عن التعلم، يجب الحرص على رفع اللياقة البدنية وإتقان استخدام الأسلحة والمعدات واستيعاب التكتيكات والعلوم العسكرية الحديثة. عمل في روح الفريق الواحد والعمل الجماعي في المعركة والميدان، لا مكان للفردية. النجاح يتحقق بالتلاحم والثقة المتبادلة بين الأفراد وقادتهم، المرونة وتحمل الضغوط، القدرة على التكيف مع الظروف الصعبة أي السهر والتعب والأحوال الجوية القاسية، والاحتفاظ بالهدوء والتركيز تحت الضغط. ثم يأتي أشباح الفشل وعراقيل المسيرة. وكما أن للنجاح طريقا، فإن هناك آفات وعراقيل قد تهدم المسيرة العسكرية وتحول بين المرء وطموحه، وعلينا الحذر منها. أولها الإهمال والتهاون، فالتراخي في أداء الواجبات أو الاستهتار بالتعليمات الصارمة، وهو أمر قد يكلف الأرواح في الميدان ويؤدي للمساءلة القانونية والمحاكمات العسكرية في السلم. ثم تأتي دور الاستسلام للشائعات والحروب النفسية، فتأثر العسكري ونقل الشائعات داخل الوحدات مما يضعف الروح المعنوية له ولزملائه. ضعف اللياقة البدنية والذهنية، فإهمال الجسد والعقل يجعل العسكري غير قادر على مجاراة المتطلبات الميدانية الشاقة. ثم يأتي غياب الأمانة والسرية، فإفشاء أسرار العمل العسكري أو التساهل في حفظ المعلومات حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعد من أكبر أسباب الفشل والسقوط.

0: من أخبار المنطقة العسكرية الثانية، ونستهلها بالعناوين. قائد المنطقة العسكرية الثانية ينعي البرلماني الشيخ سليمان المحمدي التوجيه المعنوي بلواء الضبة، ينفذ محاضرة توجيهية حول أهمية الحفاظ على الضروريات الخمس بنقطة الذهب العسكرية. قائد المنطقة العسكرية الثانية يعزي وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة في وفاة نجلة. ومن الإيجاز إلى التفاصيل، نعى قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني باسمه ونيابة عن كافة منتسبي المنطقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سليمان علي المحمدي عضو مجلس النواب اليمني وعضو كتلة حضرموت البرلمانية الذي وافاه الأجل في جمهورية مصر العربية الشقيقة عقب مسيرة نضالية وإنسانية مشهودة وبعد رحلة علاج ومعاناة مع المرض. وعبر قائد المنطقة العسكرية الثانية عن بالغ الحزن وعميق الأسى بهذا المصاب الجلل والفقد الأليم، مستحضرا ما سطره الراحل طيلة حياته من مواقف وطنية شجاعة ومسيرة زاخرة بالعطاء والعمل البرلماني والسياسي والاجتماعي المخلص، فضلا عن إسهاماته النبيلة في خدمة المجتمع والذود عن قضايا حضرموت وحقوق أبنائها وتطلعاتهم المشروعة. وأكد اللواء اليميني أن حضرموت والوطن عامة فقدا برحيل الفقيد شخصية وطنية وسياسية ومجتمعية بارزة ومؤثرة، اتسمت دوما بالحكمة والاعتدال وسداد الرأي وتكريس الجهود لإصلاح ذات البين وخدمة المواطنين وتمثيل المحافظة في مختلف المحافل التشريعية والوطنية بروح عالية من المسؤولية والتفاني، مشيرا إلى أن مآثر الفقيد وأدواره الناصعة ستظل محفورة في ذاكرة أبناء حضرموت والوطن. ورفع قائد المنطقة العسكرية الثانية أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه وآل المحمدي كافة وإلى زملائه. في مجلس النواب وكتلة حضرموت البرلمانية وأبناء المحافظة والوطن عموما، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته ويلهم أهله ومحبيه جميل الصبر والسلوان. ويأتي هذا الموقف في إطار التزام قيادة المنطقة العسكرية الثانية وترسيخها الدائم لقيم الوفاء والعرفان لرموز حضرموت الوطنية والبرلمانية، وتأكيدا على تلاحم القيادة العسكرية مع مختلف النخب والشرائح المجتمعية والمدنية في مسيرة الدفاع عن المحافظة واستقرارها وخدمة تطلعات أهلها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نفذ التوجيه المعنوي في لواء الضبة صباح يوم الأربعاء المنصرم محاضرة توجيهية وتوعوية لمنتسبي نقطة الذهب العسكرية بعنوان الحفاظ على الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال، بهدف تعزيز الوعي الديني والأخلاقي والمعنوي لدى منتسبي اللواء. أداها ركن التوجيه المعنوي بلواء الضبة المساعد أول لطفي سالم بالعلا، واستهلت المحاضرة بكلمة لقائد نقطة الذهب النقيب سالم بانصر، أكد فيها أهمية تنفيذ المحاضرات والبرامج التوجيهية التي تسهم في رفع مستوى الوعي والثقافة لدى أفراد القوات المسلحة وتزويدهم بالمعارف والقيم التي تنفعهم في حياتهم الدينية والدنيوية وتنعكس إيجابا على سلوكهم وأدائهم في مواقع عملهم. وشدد النقيب بانصر على أهمية التحلي بالجدية والانضباط والالتزام بالمسؤولية أثناء أداء المهام باعتبارها من الركائز الأساسية التي تعزز كفاءة الفرد العسكري وترسخ لديه الشعور بالمسؤولية تجاه واجبه الوطني والمجتمع الذي يخدمه. من جانبه تناول المحاضر المساعد أول لطفي سالم بالعلا خلال المحاضرة مفهوم الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية بالمحافظة عليها، موضحا مكانتها وأهميتها في استقرار حياة الفرد والمجتمع والمتمثلة في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وأشار بالعلاء إلى أن المحافظة على هذه الضروريات تمثل مسؤولية مشتركة، وأن وعي الفرد بها ينعكس بصورة مباشرة على سلوكه وتعاملاته اليومية، مؤكدا أهمية الابتعاد عن كل ما من شأنه الإضرار بالدين أو النفس أو العقل أو الأسرة والمجتمع أو الممتلكات والأموال، والتحلي بالقيم والأخلاق الحميدة التي تعزز الأمن والاستقرار والتماسك الاجتماعي. كما تطرق إلى أهمية دور العسكري في الالتزام بالسلوك القويم والانضباط العسكري واحترام الأنظمة والتعليمات والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والابتعاد عن الممارسات والسلوكيات السلبية التي قد تؤثر في الفرد أو زملائه أو المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن الوعي الديني والأخلاقي يشكل رافدا مهما للانضباط والالتزام وحسن أداء الواجب. وفي السياق ذاته عبر أركان كتيبة النقاط العسكرية الرائد أحمد بكران عن تقديره لقيادة لواء الضبة ممثلة بالعميد محسن علي السباعي، وحرصها على تنظيم مثل هذه المحاضرات والبرامج التوجيهية لما لها من دور في تعزيز الوعي لدى منتسبي اللواء والارتقاء بمستوى الانضباط والجاهزية المعنوية. وأكد الرائد بكران أهمية الاستفادة من مضامين هذه البرامج التوعوية وترجمتها إلى سلوك عملي في الميدان، مشددا على ضرورة الالتزام بالتوجيهات والتعليمات العسكرية والتحلي بالمسؤولية والجدية أثناء أداء المهام، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والجاهزية ويعزز قدرة الأفراد على تنفيذ واجباتهم بالصورة المطلوبة. وتأتي هذه المحاضرة
1: الله أكبر

0: إسماعيل وسالم ووليد وبلال وأخو حسن وحسين وسليمان وعامر. الصلاة عليه بعد صلاة العشاء في مسجد بر الوالدين بالكود، والدفن في مقبرة بيخة. إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا نستكمل معكم الآن ما تبقى من برنامج حماة الديار.
1: نفذ التوجيه المعنوي في لواء الضبة صباح يوم الأربعاء المنصرم محاضرة توجيهية وتوعوية لمنتسبي نقطة الذهب العسكرية بعنوان الحفاظ على الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال، بهدف تعزيز الوعي الديني والأخلاقي والمعنوي لدى منتسبي اللواء. أداها ركن التوجيه المعنوي بلواء الضبة المساعد أول لطفي سالم بالعلا، واستهلت المحاضرة بكلمة لقائد نقطة الذهب النقيب سالم بانصر، أكد فيها أهمية تنفيذ المحاضرات والبرامج التوجيهية التي تسهم في رفع مستوى الوعي والثقافة لدى أفراد القوات المسلحة وتزويدهم بالمعارف والقيم التي تنفعهم في حياتهم الدينية والدنيوية وتنعكس إيجابا على سلوكهم وأدائهم في مواقع عملهم. وشدد النقيب بانصر على أهمية التحلي بالجدية والانضباط والالتزام بالمسؤولية أثناء أداء المهام وتعاملاته اليومية، مؤكدا أهمية الابتعاد عن كل ما من شأنه الإضرار بالدين أو النفس أو العقل، لما لها من دور في تعزيز الوعي لدى منتسبي اللواء والارتقاء بمستوى الانضباط والجاهزية المعنوية والجاهزية، ويعزز قدرة الأفراد على تنفيذ واجباتهم بالصورة المطلوبة. وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التي ينفذها التوجيه المعنوي بلواء الضبة في إطار اهتمام قيادة اللواء بالجانب المعنوي والتوعوي إلى جانب التدريب والتأهيل العسكري، بما يعزز بناء شخصية الفرد العسكري المتسلح بالوعي والانضباط والقيم الوطنية والأخلاقية. بعث قائد المنطقة العسكرية الثانية برقية عزاء ومواساة إلى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني، وذلك في وفاة نجله الذي وافته المنية يوم الثلاثاء المنصرم. وعبر قائد المنطقة العسكرية الثانية في برقية التعزية عن خالص تعازيه وصادق مواساته للوكيل حسن الجيلاني وأفراد أسرته وذويه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، كما ابتهل إلى الله تعالى أن يمن على أسرة الفقيد وذويه بالصبر والسلوان، وأن يعظم أجرهم ويجبر مصابهم،

0: مؤكدا أن رحيل الأحبة مصاب أليم، وأن قضاء الله وقدره حق على عباده، وأن هذا المصاب الجلل هو مصاب الجميع. وأكد قائد المنطقة العسكرية الثانية وقوفه ومواساته إلى جانب أسرة الفقيد في هذا الظرف الأليم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم الثبات والصبر، وأن يعوضهم خيرا ولا يريهم مكروها في عزيز، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إلى هنا مستمعين الأكارم نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا حماة الديار. لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، وحتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات مشرف هذا البرنامج المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومن الإعداد والتقديم وجدي ربيع وأحمد عمر، ومن الإخراج معتز الشاحذ. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حماة الديار، حماة الديار، إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.

تنفس، برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ واخراج أسامة جابر.

عقدة المقارنة بالآخرين أو الشعور بالدونية كما يسميها البعض، الشعور بالنقص، يقول جان بول: يؤذون بعضهم بعضا بقدر النقص الموجود لديهم. زرع الشعور بالنقص لدى الشخص يجعله يعيش في ضغوطات تفقده الثقة بالنفس، تجعله يفكر في كلام الناس، فلان ماذا قال وفلان ماذا قال، ينبغي يعني أن أصل، ربما حتى يفكر في أنه يصل إلى الكمال، طبعا والكمال لله سبحانه وتعالى. الناس، نحن يعني لسنا مجبرين على جعل حدنا يعيش هذا الشعور، الشعور بالنقص. قولوا يا رب.

0: اهلا وسهلا بكم احبائي الكرام مستمعي اذاعه المكلا صوت حضرموت الاول. نبث لكم حلقه جديده من برنامج تنفس، اللي في هذا البرنامج باذن الله تعالى سيتنفس كل شخص فينا حلول لمشاكله النفسيه باذن الله تعالى. موضوع حلقتنا هو الشعور بالنقص وكيفيه تخطي هذه المرحله. سنناقش هذا الموضوع مع ضيفه حلقتنا الاخصائيه النفسيه فاطمة جمال. طبعا أستاذة فاطمة مرحبا فيك معنا للمرة الثانية في هذا البرنامج. حقيقة نحن سعيدين بتواجدك ونناقش هذا الموضوع معك، موضوع المهم.
1: ولي الشرف يعني أن أكون ضيفة معاكم، ويعني في خصوصا في الجوانب التي تفيد المجتمع وتثقفهم في الجانب النفسي.
0: نعم، في هذا الجانب اللي هو يكون أساسا مجالكم يعني.
1: فعلا.
0: حابين في البداية أستاذة فاطمة تعرفينا عن ما هو الشعور بالنقص، يعني مفهوم الشعور بالنقص.
1: أولا قبل ما نتحدث عن مفهوم الشعور بالنقص، العالم الأساسي الذي تحدث عن هذا الجانب هو العالم النمساوي ألفريد إدلر، وفي نظريته عقدة النقص. وقال هذا العالم، قال إن الدافع الذي يحرك معظم البشر هو السعي وراء التفوق، ويمكن لبعض العوامل أن تقف حائلا دون هذا السعي، مسببة بالدونية أو النقص وعدم الكفاءة. من ضمن هذه العوائق مثل العيب في الجسد، مثل تشوهات أو إعاقة، التدليل والإهمال، الحالة الاجتماعية المتدنية، هذه قد تسبب ماذا إلى الشعور بالنقص أو عدم الكفاءة. من خلال هذا كلام العالم علينا أن نفرق بين مصطلحين، مصطلح الشعور بالنقص ومصطلح عقدة النقص.
0: نعم، إذن هنا في فرق بينهما.
1: في فرق بينهما.
0: نعم.
1: أول مصطلح هو الشعور بالنقص، هو شعور الإنسان بالنقص والسعي إلى التفوق، أو ما يسمى إدارة التحسن والنمو. يعني من الطبيعي الإنسان أنه يشعر أنه يريد أن يصل إلى مرحلة،
0: صحيح،
1: ويبدي بخطوات حتى يصل إليها. كما قال هذا الدكتور طارق السويدان في سيكولوجية التغيير، قال يعني الإنسان إذا أراد أن يتغير عليه أن ماذا؟ أن يشعر بالألم، ثم ماذا؟ يوضع الخطة. أما الإنسان إذا لم يشعر بالألم،
0: نعم،
1: ما بيوضع أي شيء، بيشوف الأمور تمام. فالشعور بالنقص هنا هو دافع يجعل الإنسان لكي ماذا؟ يحقق إنجازات في هذا الحياة. وطبعا هذا حتى نراه في مرحلة الطفولة، الإنسان عندما يولد يعني لا يتحرك، فهنا يريد أن يتفوق، فيحاول أن يمشي، يسقط ويتألم، ومع ذلك يستمر حتى يحقق ماذا؟ المشي، وكذلك أيضا الكلام. فمن الطبيعي الإنسان يشعر بالنقص، ولكن يخطو خطوات لماذا؟ لكي يتطور في هذا الحياة. هذا الشعور بالنقص، الشعور بالنقص هذا شيء إيجابي وليس سلبي.
0: نعم.
1: أما عقدة النقص، عقدة النقص هو شعور أساسي بعدم الكفاءة، وناتج عن نقص جسدي أو نفسي فعلي أو متخيل، سواء كان هذا النقص يعني فعليا أو أنه في ذاكرة الشخص. وطبعا هذا عقدة النقص هي حالة عقلية غير عادية تتألف من مجموعة من العواطف والأفكار، وعلاقتها ماذا؟ تؤدي إلى ماذا؟ علاقة بالشعور بالنقص، يعني يرى الإنسان أنه ماذا؟ عاجز. طبعا عقدة النقص هي الإنسان يستخدم شعوره بالنقص مبرر لعدم إنجازه في الحياة.
0: يعني
1: مثلا بعطيش مثال.
0: نعم.
1: إنسان لم يكمل تعليمه، شخص لم يكمل التعليم، فيقول إذا شعوره بالنقص أنه يشعر أنهم لم يكمل تعليمه مثل بقية الأفراد، فيقول ماذا؟ علي أن أبذل جهد أكثر لكي أنجح في المشروع. لكن الذي عنده عقدة نقص يقول ماذا؟ أنا لم أكمل تعليمي، إذن أنا فاشل، أنا لم أنجح. فهنا الإنسان هذا يكون عنده مصاب بعقدة
0: يعني النقص. عقدة النقص أستاذة فاطمة هي جانب سلبي.
1: أيوه، عقدة النقص جانب سلبي.
0: نعم، والشعور بالنقص
1: جانب إيجابي.
0: هو جانب إيجابي
1: لأنه يجعل الإنسان ماذا؟ يسعى ويتطور في هذا الحال.
0: نعم.
1: طبعا لو نطلنا يعني، لو قلنا يعني من أين نابع، هل هي الإمكانيات في الحياة؟ لو نظرنا إلى الحياة، يعني في أشخاص يولدون في فمهم ملعقة ذهب، يعني حياة كريمة وحياة اجتماعية واقتصادية يعني جيدة، ومع ذلك لم ينتجون ولم ينجزون، يعني يشعرون بهذه موجودة عندهم عقدة النقص. وبعض الأشخاص قد يكونون معاقين ولكنهم منطلقين في الحياة.
0: إذا ما هي أسباب عقدة النقص يا فاطمة؟
1: طيب إذن يعني هذه الإمكانيات ليس هي السبب بحد ذاتها، وإنما الإمكانيات تكون إضافة لحياة الإنسان. طبعا هذه عقدة النقص تأتي من ماذا؟ تصور الإنسان لنفسه، كيف نظرتك لنفسك، وهذا التصور ناتج عن ماذا؟ عن تقبلك لنفسك. الإنسان إذا تقبل واقعه وتقبل نفسه، هنا تصوره لنفسه يكون ماذا؟ تصور إيجابي. أما إذا لم يتقبل يكون ماذا؟ التصور تصور ماذا؟ سلبي. وطبعا إذا تقبلت ذاتك ماذا يحصل؟ يرتفع عندك الطموح في هذه الحياة، يرتفع الطموح، وإذا ارتفع الطموح ارتفعت القيمة لدى الذات. يعني الإنسان ترتفع قيمته عن طريق ماذا؟ الإنجازات الذي يحصل.
0: ولكن أستاذة فاطمة، يعني لو نظرنا إلى جانب الطفولة نجد أن الدعم والتحفيز فعلاً لهذا الطفل ممكن يعني يولد لديه جانب ليس جانب عقدة النقص، وإنما جانب الشعور بالنقص الذي هو الجانب الإيجابي يجعله يعني يطمح بسبب هذا التشجيع وهذا الدعم الذي يحصل عليه من محيطه، من أسرته، ربما حتى من أصدقائه، يعني من مدرسيه في المدرسة، فإنه يكون ليس ربما حتى يعني ليس الأفضل، وإنما من ضمن الأفضل، من ضمن الأطفال مثلا المتفوقين الممتازين، نراه يدرس يجتهد
1: حتى يحقق المراتب العليا.
0: نعم، في هناك منافسة شريفة بينه وبين زملائه، طبعا يعني هذا زميلي جاب أفضل مني، لا أحقد مثلا عليه ولا أقول إنه هو مثلا فيه عيب الفلاني.
1: أيوة نعم. فعلا. أيضا قلت لش من ضمن الأسباب، أسباب هذه عقدة النقص، التربية الخاطئة، التربية الخاطئة المبنية على الكمال، إن هذا الطفل من الطبيعي إنه يخطئ لأنه بشر والبشر معرض للخطأ، فهنا يحصل ماذا؟ عقوبة لأنه أخطأ. أو التربية مبنية على النقد، يعني مركزين على الجوانب السلبية، لا يركزون يعني ما يركزون على الجوانب الإيجابية في حياة الطفل، لا، مركزين على شكله، على لبسه، على طريقة مشيته، على هذا التركيز على الجوانب السلبية تولد لدى الإنسان ماذا؟ عقدة النقص، لأنه يرى نفسه ماذا؟ متدني وناقص، من يعني تصوره أو تقبله لذاته يكون ماذا؟ متدني.
0: صحيح.
1: أيضا من ضمن هذه الأسباب قد يكون عند الشخص الإحساس بالمسؤولية عالي، يعني يشيل شيء فوق طاقته من أجل ماذا؟ يكسب رضا الآخرين. يعني إذا ما كسبت رضا الآخرين إذا أنا لم أتحمل المسؤولية، فهنا يولد عنده ماذا؟ عقدة النقص. وأيضا الحديث السلبي مع الذات، يعني الإنسان اللي يتكلم سلبيا مع نفسه مجرد أن أخطأ أو هذا يولد عنده ماذا؟ الشعور بالدونية أو عقدة النقص لديه. أيضا عدم الثقة بالنفس، لأن عدم الثقة بالنفس تولد ماذا؟ عنده ماذا؟ إخفاق في الأداء.
0: لو ذكرنا مثلا موضوع زرع الشعور بالنقص السادة فاطمة، أو ممكن يعني عقدة اللي تولد بالتالي عقدة النقص لدى الشخص، أحيانا مثلا نجد أنه الزوج مثلا يفقد زوجته الثقة بنفسها، ثقتها بنفسها، يقولها أنت طخنتي، لم تعدي كما كنت، فلانة مثلا طبخها أفضل منك.
1: فعلا هذه من التربية الخاطئة، وأيضا من المعاملات، هي الشخصيات السامة، الشخصيات السامة هي التي تركز على السلبيات ودائما في انتقادات أنت مع الشخص الآخر. هنا تفقد الإنسان ثقته بنفسه، وأيضا تضعف شغفه في الحياة.
0: صحيح. وقالوا أيضا سيدة فاطمة من ضمن أيضا أمثلة يعني عقدة النقص، عندما تكون شخص يرى شخص آخر مثلا متفوق أفضل منه، أو ربما حتى ينافسه في مجاله أو في مجال مثلا معين، فهو يفترض أن تكون منافسة شريفة بينهم.
1: فعلا.
0: يعني تكون منافسة بناءة إيجابية، يعني لا أحقد عليه، لا أعمل له مؤامرات، لا نجده مثلا يتحدث عن عيوب هذا الشخص.
1: فعلا.
0: يقول هذا الشخص لهذا فيه وهذا فيه، ينكر الجانب ليش؟
1: الإيجابي.
0: نعم بالضبط، الإيجابي، ويذكر سلبيات هذا الشخص،
1: على قولهم يعني يدق له مسامير.
0: أيوة.
1: حتى يعني يقلل من إنجازاته.
0: نعم.
1: طبعا لو نظرنا إلى مصطلح المنافسة، المنافسة تحصل بين من؟ تحسن بين خصمين وليس بين صديقين. يعني الصديق دائما يساعد صديقه على التجاوز وعلى النمو، لكن المنافسة يكون بين خصمين. يعني الإنسان الذي يقحم نفسه في منافسات هنا تولد عنده ماذا؟ مشاعر هذه.
0: ولكن بعض الصدفات ما يقول يعني منافسة شريفة،
1: منافسة شريفة بحيث أنك لا تقارن نفسك.
0: نعم.
1: يعني هو بالضبط. تقدم، إذن أنا سأهزمه، لا، أنت قارن نفسك بنفسك ولا تقارن نفسك بالآخرين.
0: وأيضا أحيانا الشخص أستاذة فاطمة اللي يكون لديه هذا الشعور بالنقص, يعني العقدة لديه, هذه عقدة النقص, نجده شخص ضعيف.
1: فعلا
0: هو أساسا شخص ضعيف, لا ينظر إلى ما لديه من إيجابيات, ينظر إلى السلبيات التي لديه وإلى سلبيات الآخرين. يعني زي ما
1: هذا بناخده في الآثار الناتجة عن عقدة النقص. أيضا من ضمن أو المرادف لعقدة النقص هو عقدة التفوق. إيش معنى عقدة التفوق؟ هو تضخيم الأنا, أنا فعلت, أنا أنا أنا, هذا نابع عن ماذا؟ عن الشعور بنقص. يعني هذا تضخيم الأنا ناتج عن ماذا؟ شعور بالنقص.
0: في البعض كان بكلامنا الحضرمي كانوا يقولون يعني اللي يمدح نفسه كذاب, هل هذا أيضا يندرج ضمن هذا الشيء؟
1: ربما لأنه يضخم الأنا, ويعني ربما يعني يأخذ شيء أو يمتلك شيء أو يعني يعمل شيء هو ليس لم يفعله هذا الشيء, فلذلك يضخم نفسه, أنا فعلت هذا أنا فعلت هذا, وهو ربما فعل أشياء بسيطة.

0: الشخص هذا فاطمة الذي لديه هذه عقدة النقص التي بالتالي تولد لديه شعوره بأنه ليس مثله مثل الآخرين ضعيف يعني. نعم كيف تكون علاقته بالناس؟ هل هو يكون شخص اجتماعي، شخص انطوائي، شخص محبوب، شخص مبغوض؟ كيف يكون مع الناس؟
1: من ضمنها تدخل الشخصيات النرجسية يعني يقلل من الآخرين حتى يبني نفسه، وأيضا يكون فيها علاقات مبنية على الحقد، الحسد، فيها غيبة، فيها إثارة الفتن بين الآخرين.
0: إذن هو ممكن نقول عنه ليس محبوب،
1: أي ربما يكون ليس محبوب، قد يكون يعني يحصل له ضحايا يعني يتعاملون معه، وخصوصا الضعاف في الشخصية فينمو
0: الذين يحاولون إرضاءه. أيوة. هو أساسا لن يرضى فعلاً بأي شيء
1: فعلاً.
0: إذن هذا الشخص النرجسي السادة فاطمة الذي أنت ذكرتيه الآن، الذي تنطبق عليه كل الصفات اللي ذكرتيها منذ قليل وفي هذا الحوار، كيف نحن نتعامل مع هذا الشخص؟ يعني يقولك أن هذا الشخص النرجسي يرى نفسه بضعف الناس.
1: فعلا
0: نعم، يرى نفسه عندما يرى أن هناك شخص خاضع له على حساب نفسه، على حساب كرامته. نعم، فهو بالتالي خلاص يرى نفسه هذا شخص ضعيف، خلاص أنا شفت نفسي فوق الكل، ما حد أبدا أفضل مني، وهذا الشيء طبعا خطأ.
1: فعلا. نعم
0: أكيد. فهذا الشخص كيف نحن نتعامل معه، مع النرجسي هذا؟
1: تتعاملين معه عن طريق حبك لذاتك. الإنسان الذي يحب نفسه لا يسمح لأحد أن يعديها، وتكون تحبين نفسك يعني تفهمين يعني إيش حدودك، كيف تتعاملين يعني كيف توقفينه عن حده، لأنه هو دائما ما دا يسقط ما بداخله على الآخرين، فإذا سقطتي هذه الإسقاطات فماذا ستضعفين، وهو ماذا يوضعش تحت سيطرته. فهنا عليك أن تحبي ذاتك
0: وتطور من نفسك.
1: أيوة، على قولهم الشخصية الهيوكة يعني إنسان.
0: بالتالي هذا الشخص النرجسي يفقد نرجسيته أمامك. أيوة، ينهزم
1: فعلا، ينهزم في هذا. لو نذكر يعني بعض الأعراض للأشخاص الموجودة يعني عندهم عقدة النقص، من هذه الأعراض تكون عندهم شخصية تجنبية، يعني يتجنبون مواجهة الآخرين، يتجنبون بعض الاجتماعات أيا كانت هذه الاجتماعات. أيضا وعندهم الرهاب الاجتماعي، يخاف أنه يقوم يلقي كلمة، يخاف أنه يحضر اجتماع، لأنه لا يريد أن ماذا أن أحد يعني ينتقده، أو لا يريد أن يظهر أمام الناس، لأنه يشعر بنفسه من داخل نفسه أنه ماذا قليل. أيضا يكون عنده جلد الذات، دائما في لوم نفسه، من أخطاء بسيطة يلوم نفسه، ليش فعلت هذا، ليش عملت هذا، أنا أصلا لا أصلح أنا، وهذا جلد الذات يؤدي إلى ماذا، إلى كره لنفسه. وأيضا يكون عنده ماذا الشعور بالعجز وعدم القدرة على الوصول إلى أهدافه، يوضع له أهداف لكنه لا يستطيع أن يصلها، مجرد أي عقبة تقف أمامه هنا ماذا يستسلم، فلذلك يكون عنده ماذا سهولة الاستسلام، لا يطالب بحقوقه لأنه ماذا يرى نفسه قليل، لا يستحق، استحقاقه قليل في هذا الحياة. أيضا البحث باستمرار عن أخطاء الآخرين كما ذكرتي، لأنه هو كيف الإنسان عند يعني طريقة تعاملش مع نفسك هي تعكس طريقة تعاملش مع الآخرين. عندما تتعاملين مع نفسك بنقد ومتركز على السلبيات، تتعاملين مع الآخرين بماذا؟ بنفس الشيء، دائما مركزة على الأخطاء.
0: تعاملك مع الناس مرآة نفسك.
1: فعلا، حتى الإنسان إذا كان ناجح أو مثلا إنسان قام وعمل كلمة أو فعلا، فيركز أين الخلل، وهنا لكي ماذا ينتقده، يركز على الأخطاء، لا يشوف الجوانب الإيجابية. أيضا صعوبة في الاعتراف بالخطأ، يعني عندما يخطئ أو يرتكب خطأ لا يعترف، ربما يلجأ إلى الكذب، إلى الاحتيال،
0: وربما حتى أستاذة فاطمة أحيانا يعني عندما تتناقش مع هذا الشخص ممكن نقول على النرجسي الذي يشعر لديه هذه عقدة النقص، يعني عندما تتعامل معه
1: يعني
0: يسقط، نعم يعني يسقط كل اللوم عليك، حتى إذا كان هو غلطان زي ما قلتي أنت الآن، هو يركز على الاتهام الذي هو اتهمك فيه،
1: فعلا
0: يركز على كل التركيز.
1: فعلا
0: نعم، حتى لو كان هو غلطان لا يريد أحد أن يناقشه في
1: فعلا
0: هذا،
1: يعني لا يريد أن يعترف بأخطاءه. لماذا لا يريد أن يعترف بأخطاءه؟ لأنه عنده حساسية عالية بالنقد، يعني عندما تنتقده هنا يتحسس،
0: وحتى أنه سريع الغضب يغضب سريعا،
1: يغضب بسرعة، يعني يلاحظ حتى في سلوكياته يغضب، ربما يضرب، ربما يعمل شيء.
0: نعم يعني ولا يرضى أيضا أحد أنه يقول له مثلا أنت لديك هذا
1: في هذا أنك فيك هذا الجانب، لا.
0: كيف ممكن أنه يتعالج السادة فاطمة؟ كيف ممكن يعني أنه يتخطى هذا الأمر؟
1: طبعا هناك بعض الحلول، من هذه الحلول أولا حب الذات، الإنسان عليه أن يحب ذاته والحديث الإيجابي مع النفس. وقلنا حب الذات يعني تتعامل مع نفسك مثل ما تتعامل مع صديق. يعني نحن أحيانا نتعامل مع أصدقائنا عندما يخطئ نجلس بجنبه ندعمه نعززه، لكن مع أنفسنا ربما قد نجلدها،
0: نقسو على أنفسنا،
1: على أنفسنا فعلا. فهنا حب نفسك وتعامل مع نفسك كأنها صديق. ومن الطبيعي الإنسان يخطئ لأننا بشر ومعرضون للخطأ، يعني نتقبل الأخطاء ونستفيد منها
0: ونعترف بها،
1: ونعترف بها حتى نطور من أنفسنا. أيضا علينا أن نتقبل أنفسنا أيا كان، لأنه لا يوجد إنسان كامل في هذه الحياة، كل إنسان له عيب. الله سبحانه وتعالى من ضمن أسماءه العدل، يعني وضع في الإنسان جوانب إيجابية وجوانب سلبية، يعني لكل إنسان ميزة
0: صحيح،
1: وتختلف من يعني كل شخص يختلف عن الآخر بهذه الميزات. فركز على الإيجابيات الموجودة في شخصيتك في حياتك. أيضا من ضمن الجوانب هي أن هذه عقدة النقص نابعة عن خطأ في التفكير. خطأ في التفكير هي أخطاء التفكير، كما قال أرون بيك هو مؤسس العلاج المعرفي السلوكي القائم على تغيير الأفكار. إذا تغيرت الأفكار تتغير المشاعر، وإذا تغيرت المشاعر تتغير السلوكيات. يعني قال هناك إن هناك أخطاء في التفكير إذا اكتسبها الإنسان أو فكر بهذه الطريقة تولد له مادة اضطرابات،
0: اللي هي من ضمنها يعني تفسير الأحداث على كيف الإنسان نفسه.
1: فعلاً من ضمن هذه الترشيح، الترشيح هذا أنك تركز على الجوانب السلبية وتترك الجوانب الإيجابية. أيضا التفكير المتطرف، يا أبيض يا أسود، يعني إذا لم أنجح فأنا فاشل، إذا لم آتي بدرجة كاملة إذا أنا لا أنفع في هذه الحياة. هذا التفكير متطرف، يا أبيض يا أسود، وهذا من الأخطاء التفكير الشائعة. فعلى الإنسان أن يكون ماذا؟ أن يأخذ بدائل، أن يأخذ حلول أخرى. يعني الإنسان عنده تفكير متطرف يكون حلوله قليلة جدا، ما عنده مرونة، ما يقدر يتكيف. أيضا من ضمن الشيء التعميم، التعميم كل الناس ناجحين إلا أنا، يعمم، وهذه من التعميمات الخاطئة. ما في شيء اسمه كل، هناك بعض وهناك بعض آخر. أيضا تهويل السلبيات وتهوين الإيجابيات، يعني مثلا شخص عمل موقف مثلا قدم أمام جمهور وتلعثم وهذا من الطبيعي، فيركز على اللعثمة ويترك التصفيق الذي عمل له والمعلومات التي قدمها، فهنا هون الإيجابيات وضخم،
0: يفكر لماذا أنا تلعثمت، لماذا،
1: لماذا،
0: هكذا يقول،
1: وهذا من جلد الذات. أيضا القفز للاستنتاج، قدم لوظيفة يقول لك والله ما بقدم لأننا بفشل، على أي أساس استنتجت الفشل؟ لا يوجد أدلة، الإنسان يستنتج بناء على أدلة منطقية واقعية، لكن هنا يقفز مباشرة إلى الاستنتاج. أيضا من ضمن المواضيع
0: اللي هو يعني إنه يفسر على كيفه كذا،
1: يقفز يعني هو يستنتج خلاص أنا ما بواجه لأنه بفشل، لأن يستنتج مواقف. مثلا ادخل عند المدير قدم إجازة يقول لك المدير بيرفض، طيب على أي أساس استنتجت إنه بيرفض؟ يعني كده
0: يكون إنسان باختصار سلبي، يعني بكل ما تحمل الكلمة.
1: أيضا الشخصنة، الشخصنة هي من أخطاء التفكير، هي فيها جانبين، هي مقارنة النفس بالآخرين أو لوم النفس، لو أني فعلت كده لما كان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: صحيح. وأيضا لا ننسى يعني في هذا الشخص النرجسي الذي لديه عقدة النقص، لأنه أنت أسرفتي بالذكر أستاذة فاطمة جمال منذ بداية الحلقة أنه عندما نتحدث عن جملة الشعور بالنقص فنحن نتحدث عن الجانب الإيجابي
1: الذي يؤدي إلى التطور والسعي
0: بالضبط. يعني الإنسان يضع له خطط، يرى أيضا نقاط ضعفه ويحاول أن يحسنها، لكن عقدة يعني عقدة النقص هذا، واللي يندرج أيضا من ضمن النرجسية، الشخص النرجسي عندما في تعامله مع الناس، يعني عندما يتعامل مع مشكلة، عندما يتعامل مع أمر معين يلاحظ أنه يفاقم هذه المشكلة، يضع كل اللوم على شخص لا يعترف يعني بخطأه، حتى مع العائلة.
1: أيوة، حتى مع
0: فاطمة، حتى العائلة تعاني من هذا الشخص،
1: تعاني فعلا من تصرفاته. هذا قلنا أنه هذه عقدة النقص نابع عن ماذا؟ عن خطأ في التفكير. طبعا كيف نتعامل؟ يعني نكتب الحدث الذي يصدر مننا، ثم نكتب السلوك الناتج، يعني الحدث حصل معي، إيش السلوك الذي نبع عنه، وإيش المشاعر، وما هو خطأ التفكير الذي أنا تبنيته في هذا الموقف.
0: صحيح.
1: ثم ماذا؟ ناقش هذا الخطأ. إذا كنت معمم، إذا كنت معمم أو إذا كنت مثلا عندك هذا التفكير المتطرف، ناقش هذه الفكرة. طبعا المناقشة هي حوار فلسفي يكون بشكل عام، بعطيه مختصر، إنك تشوف الأدلة. لو نفترض إن الفكرة هذه خاطئة، ما هي الأدلة على ذلك؟ وإذا كانت نفترض إن الفكرة هذه صحيحة، ما هي الأدلة على ذلك؟ فهنا تقدر ماذا أن توازن في هذا الجانب، فيتغير التفكير لديك. أيضا من ضمن الحلول هو راجع إخفاقاتك في الحياة، يعني اكتب الإخفاقات التي حصلت لك في حياتك
0: وحاول أنك تحسن،
1: وأنظر إيش المعنى الذي وضعته. مثلا أخفقت في مادة، يعني وضعت معنى أنك فاشل.
0: نعم.
1: فهنا صحح المعنى لهذه الإخفاقات، يعني حاول تكتب إخفاقاتك وإيش المعنى الذي وضعتها، ثم ماذا أوضع لها معاني إيجابية.
0: جميل جدا.
1: أيضا راجع الصورة الذاتية التي تريد أن تصل إليها، يعني مثلا شخص متين يريد، يعني يشعر أنه عنده عقدة نقص في هذا الجانب، أنت تريد أن تصل إلى ماذا؟ إلى وزن محدد مثلا 50. طيب ما هي الخطة؟ توضع هذه الخطة وتكون هذه الخطة واقعية، يعني ما بقول بوصل إلى 50 في مدة شهر.
0: نعم.
1: هذا غير طبيعي يعني.
0: صحيح.
1: ليست واقعية.

0: أستاذة فاطمة جمال، طبعا الحديث شيق معك ودينا يعني لو أنه يستمر، ولكن لولا وقت الحلقة نعم. وأنت طبعا أعطتينا ما شاء الله يعني وافتينا بمجموعة من الحلول فعلا، وأنه أساسا يعني يبدأ يعني أنا استنتجت أنه يبدأ التغيير من الإنسان هو نفسه
1: فعلنا. إذا أراد أن يتغير هو ما يعني يرى نفسه أنه عنده مشكلة وهنا ماذا يتقبل هذه المشكلة ويحاول إلى تصحيحها.
0: كلمة أخيرة أستاذة فاطمة حابة تقولينها في ختام هذا اللقاء؟
1: كلمة أخيرة، أن طبعا لا يوجد شخص كامل في هذا الحياة.
0: صحيح.
1: وعلى الإنسان أن يعيش حياته، لأننا في هذه الحياة نحن نعيش مرة واحدة في العمر، فنعيشها بكل إنجازاتنا. وكما قال في كتاب مت فارغا، يعني أي هدف في رأسك عليك أن تحققه دون النظر إلى الآخرين ودون مقارنة نفسك مع الآخرين،
0: وتموت
1: شخص الآخر. صحيح. وكل واحد له مساره في هذه الحياة، فابدأ مسيرتك وانطلق في هذه الحياة دون النظر إلى الآخرين.
0: أستاذة فاطمة جمال الأخصائية النفسية، حقيقة يعني سعيد جدا بالحديث معك، وهذا موضوع الشعور بالنقص وعقدة النقص يعني موضوع شائك حقيقة، ونراه كثيرا في يعني في مجتمعنا في واقعنا، وايضا في المؤسسات يعني
1: في مؤسسات العمل
0: في مكان العمل. نعم، لابد من وجود اشخاص كهؤلاء. وانت يعني اعطتينا عن طريق يعني الحوار معك كيف ممكن احنا نتعامل مع هذا الشخص، كيف ممكن هذا الشخص ايضا يحسن من نفسه لكي يكون علاقته جميلة مع الاخرين، لانه فعلا هذه العقدة، عقدة النقص يعني تجعلك شخص غير محبوب، فبالتالي من
1: غير محبوب وغير منتج في المجتمع.
0: صح، من يريد انه يكون شخص غير محبوب؟ الكل يريد انه يكون محبوب، فبالتالي لابد ان نتغير اعزائي المستمعين الى الافضل باذن الله تعالى. سعد جدا بالحوار معك سادة فاطمة.
1: ولي الشرف، الله يحفظك.
0: الله يحفظك. أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الجميلة الرائعة اللطيفة من برنامج تنفس. في هذا البرنامج الجميل الذي سيتنفس فيه كل شخص فينا بإذن الله تعالى حل لمشكلاته مع أخصائيين نفسانيين وأيضا أخصائيين اجتماعيين وأطباء أيضا واستشاريين في هذا المجال. أعزائي المستمعين، نلقاكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
2: تنفس.

تنفس، برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ واخراج أسامة جابر.

تنفيذا للقرار رقم 138 لسنة 2026 الصادر عن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظي حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي. تفقد وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زهر محمد الكثيري اليوم سير الأعمال التنفيذية في مشروع مجاري بويش المرحلة الأولى بمدينة المكلا للاطلاع على مستوى الإنجاز ومتابعة سير العمل في المشروع. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري بمكتبه في مدينة المكلا مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في اليمن المهندس عمر العودات لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق في مجالات الأمن البحري وبناء القدرات ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب بما يعزز أمن واستقرار السواحل والمياه الإقليمية. التقت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي المدير العام لإدارة تنمية المرأة بساحل حضرموت علياء الحامدي للاطلاع على جملة من الموضوعات المتعلقة بخطط وبرامج الإدارة وتعزيز دور المرأة في مختلف مديريات ساحل حضرموت. حذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد من تأثر عدد من محافظات الجمهورية بأمطار رعدية متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة محليا خلال الفترة من 14 وحتى 16 من سبتمبر الجاري. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه صالح سالم أحمد بن سيمار والد إبراهيم وإسماعيل وسالم ووليد وبلال وأخو حسن وحسين وسليمان وعامر. الصلاة عليه بعد صلاة العشاء في مسجد بر الوالدين بالكود والدفن في مقبرة بيخة. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا من إذاعة المكلا قدمت إلى حضراتكم الموجز الختامي للأخبار. ختام أرسالنا الإذاعي لهذا اليوم هو القرآن الكريم حيث نصت للمقرئ الشيخ أبو بكر الشاطري وما سيتيسر له من سورة التحريم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام، بهذه التلاوة العطيرة نكون قد وصلنا بكم إلى ختام بث إرسالنا الإذاعي عبر أثير إذاعة المكلا صوت حضرموت ليومنا الثلاثاء. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.